0: وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: كان نساء الصحابة ونساء أتباع أهل البيت، ونساء أهل البيت يحرضن أبناءهم، حتى أن هناك امرأة في معركة كربلاء في صفوف الحسين عليه السلام من قدمت أولادها بين يدي الحسين وشجعتهم على أن يضحوا بأنفسهم وبدمائهم بين يدي الحسين عليه السلام. هذا جهاد في سبيل الله، يعني تشجيع الابن على أن يكون ضحية من أجل إعلاء كلمة الله. هذا جهاد، لأن الله أمرنا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا. فالرجل يستطيع أن يجاهد بماله وبنفسه وبولده الذي هو بضعة منه. المرأة استطاعت أن تجاهد أيضا بمالها وبولدها، وهو كأنها جاهدت بنفسها. صحيح ليس عليها أن تتسلح وأن تخرج في المعارك، وهذا أمر لا يطلبه الإسلام منها، لأنها مطلوبة في التعفف والبقاء في البيت. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذا عاتب علي عليه السلام ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنه عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هي الجائد لمعسكرها في وقعة الجمل، فقال لها أخوها: أبي هذا وصاك الله سبحانه وتعالى وأمرك رسول الله؟ ألم يقل الله وقرن في بيوتكم؟ فالمرأة ليست مأمورة بالجهاد، ولكنها مأمورة بالحث عليه. هناك من النساء من يزداد شفقتها على ولدها حتى تثبته عن طاعة الله، تثبته عن الجهاد في سبيل الله، تهوله في نفسه، تبذر في قلبه الرعب، تبذر في قلبه الخوف. هذا تثبيت عن تثبيت عن سبيل الله، ولا يليق بها إطلاقا. ينبغي أن نتعلم جميعا نحن والنساء على حد سواء أن نبذر في قلوب الأجيال حب والتعطش، الحب والتعطش بالشهادة في سبيل الله، لأن بالشهادة وبحبها ندافع عن إيه؟ عن عقائدنا، عن ديننا، عن مقدساتنا، عن أرضنا، عن كرامتنا. لم يعتد الإسلام في بادئ الأمر إلا بليه؟ بالجهاد في سبيل الله، بحب الشهادة. كان الصحابة رضي الله عنهم و الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار والتابعين كانوا يتسابقون ويتنافسون على التقدم أولا فأول، أيهم يحوز الشهادة أولا. حتى قال أحدهم وكان يأكل تمرات في يوم بدر وفي يوم أحد: أليس بيني وبينها بين الجنة إلا هذه التميرات؟ فألقاها ونبذها من يده ثم قاتل حتى استشهد. فينبغي أن نكون هكذا، ينبغي أن نحب الشهادة في سبيل الله وأن نشجع عليها وأن يعني نكرس جهودنا في تحبيبها إلى أنفسنا وإلى المجتمع، إلى الأجيال من بعدنا، لأنه قد يجتم على صدورنا، قد يهجم على بلداننا الكفار. فإذا كنا قد بذلنا الرعب والتهرب والتملص من هذه المسؤولية قد نفتر من الجحر، وهذا من موجبات النار، هذا من موجبات النار. ولا نتذرع بالذرائع التي لا تجدينا ولا تنفعنا، وقد يتعرض تتعرض أعراضنا للهدف، فيعني نخسر في الدنيا والآخرة. فالله الله في التعلم على الرجال والنساء، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله. إذا تعلمت علمت ماذا يجب عليك، ماذا ينبغي لك، علمت أيضا حقوق الله سبحانه وتعالى عليه، وحقوق المخلوقين عليه، وحقوق دينك، حقوق مقدساتك، علمت الحقوق فحاولت أن تؤديها، وعلمت المحرمات وحاولت أن تجتنبها، سواء كان الرجل أو المرأة على حد سواء، الشيخ أم يعني الشائب الشائب أم الشاب أم الطفل، يعني اليافع البالغ من العمر حتى التدريب، كلنا على حد سواء، لكل إنسان واجباته وعلى قدر مستطاعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكننا وللأسف نتنصل ونتهرب ويعني نتبرع بالذرائع للهروب عن واجبات نحن نستطيعها، ونستطيع ما هو أشد منها وما هو أكثر منها، وهذا ليس بمبرر عند الله. علينا أن نتعلم أولا واجباتنا اليومية، ثم واجباتنا التي تجب علينا في بعض الأحيان. هناك واجبات فرض عين، وهناك فرض كفاية، وهناك واجبات على التخيير، وهناك واجبات معينة. من الواجبات التي هي فرض عين وليس على التخيير الصلاة، لأنها أمر الدين، هي واجبة على كل مسلم ومسلمة، لا يخرج أحد عن المسؤولية عنها إلا في أحد أمرين، وبعضهم قالوا في قضية واحدة. الحالة الأولى عند زوال عقله، إذا زال عقله ما عاد ترى وين هو، ولا سواء قشوة تغيرة أو جنون أو نوم، هنا سقطت. الحالة الثانية ذكرها أهل المذهب الشريف، وهو أن يعجز عن الإيماء بالرأس، وبعضهم قالوا ما هي، ممكن يشير عينه، وبعض الناس قالوا ممكن أن يقرأ عندها القرآن وتصلى صلاة عنده، لكن يحضرها بال. الآن وللأسف هو نتيجة للجهل، إذا بهمل يدخل البيت ونحتاج واحد يحاني، خاصة عند النساء قالت ما هي مواتيرها، ولا جحور قالوا ما هم مواتيرها. أما الحريضة فبديدي ما تصل، هذا جهل يتركنا الصلاة، وهي فريضة مفروضة على كل مسلم ومسلمة وعلى أي حال وفي كل حال. وترك الصلاة لوقتها كفر، يعني إذا تركت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس هذا كفر، قاصدا متذكرا غير الناس، ما دل الناس والناس فيهما عذر، وكذلك جاء إلى العصر. كذلك المغرب والعشاء إذا تركت حتى يطلع الفجر غير ناسي ولا نائم ولا داعي للعمل، كذلك هكذا. كذلك الفجر من تركها عاملا لم يكن ناسيا ولا نائما ولا داعي للعمل، فتركها كفر. فلنتذكر هذا الأمر، ما يبسط أن يكون الإنسان يدخل بكم، يدخل بكم يعني جد كل عمل صالح قبلها، حدث كل عمل، لأن الكفر ينبعث بالحسنات وينهيها، كما أن الحسنات ينهي من السيئات، فكذلك السيئات المتعمدة لا سيما من قطع الصلاة يحدث الأعمال. عندما يكون في كسب الإنسان أعمال صالحة، صدقات وصلاة وصيام وأعمال في الجبال، ارجع ترك الصلاة حمدا، لكن إنه سمع الجهل يكتب إنه جاي، ما جاب حوض ولا مرض ولا واحد في مستشفى ولا شيء، قال الله غفور رحيم، ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بخليها فجوة من جاهل وعمل بها جاهل، واحبط جميع اعمالها الماضية كلها، لانه ترك عمود الدين، ترك الصلاة وهي احد الاركان الخمسة، هذا ثمرة الجهل. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما روي عنه ما عصي الله باعظم من الجهل، لان الجاهل يدخل في معاصي شديده وهو لا يشعر بها، شنو اللي قطع الصلاه؟ الكفر، كفر بنفس احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك فرائض كثيره بنتهاون بها ونتساهل فيها، والسبب هو الجهل، لاننا لم نعلم ولم نعرف قدر الله سبحانه وتعالى وقدر أمره الذي أودعه في كتابه وأودعه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدرنا الله حق قدره لقدرنا كتابه وسنة نبيه حق قدرها، ولتعلمناها وأخذنا منها وعملنا على مقتضاها، لكن جهلنا يعني أوصلنا جهنا إلى التهاون يعني بالأشياء التي ترفعنا عند الله والتي تفيدنا في الدنيا والآخرة. وهذا مستقر الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأنك لو عرفت الله حق معرفته لا قدرته حق قدره ولا خشيته حق خشيته، وعلى عملت من أجل إرضائه، ولو عملت كذلك لكنت قد تذكرت نفسك وما يصلحها وما ينفعها وما يرفعها، ورقيت مراتي خاصة عند الله سبحانه وتعالى، لكن نسيت الله بسبب جهلك وبسبب ابتعادك عن ما يذكرك إليه وما يذكرك به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم الإنسان. الله الله، يعني ينبغي لنا جميعا فجر أمرا كبير وصغير أن نجد وقفة يعني على انفراد مع أنفسنا ونحاسبها ونتذكر ولو في اليوم والليلة مرة. إذا لم نستفق اليوم في الثلاث موعظة، احتفظ بالموعظة من نفسك، لا تستفيد موعظة الآخرين لك، عذ نفسك تذكر لقاء الله، تذكر ماذا قدمت مما ينفعك عند الله، تذكر ما فعلت من الأشياء التي تباعدك عن الله، حتى تتخلص من الأشياء الموبقة وتفرح وتعتد بما فعلته من الأعمال الصالحة، وتحافظ عليها، تحافظ عليها من الانحطاط، من الغيبة، من النميمة، من التحدث فيما لا يعنيه، من إزعاج الآخرين، من إغاظتهم، من إغار حدودهم، من التعرض للأشياء التي تجر الضر عليه ولا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. معظم ما نمارسه من الأقوال والأفعال لا تنفعنا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضرنا في الدنيا والآخرة. هذا هو النتيجة للجهل. يكون الإنسان ترتاح كثير الكلام، كثير التدخل في الأشياء التي لا تعنيه ولا تهمه، ويترك ما هو مسؤول عنه في الدنيا والآخرة. لو أننا وظفنا أنفسنا في ما يقربنا إلى الله، تعلم، قراءة، كسب أرزاق حلال، يعني إغاثة ملهوفين، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، توافي بحق، توافي بصبر، توافي بما يقربنا إلى الله، ما يرفعنا عند الله، ما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى، ما يدخلنا الجنة، ما يباعدنا عن النار، لكان هذا هو الذي يهمنا والذي ينفعنا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه نتفاعل عنها كأنها لا تعنينا، وأكثر ما نخوض فيه وما نتحدث فيه هو ما يضرنا ويفرق جماعتنا ويوقر صدور بعضنا على بعض ويزرع يعني فساد ذات البين الحادثة للدين التي تحدث عنها مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذر عنها وقال إياكم والحادثة، لا أقول الحادثة للشعار ولكن الحادثة للدين. قالوا ما الحادثة للدين يا رسول الله؟ قال فساد ذات البين. ومعظم ما نتحدث فيه هو الذي يزرع فساد ذات البين، وصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا. هذه صلاح ذات البين هي شرط في الإيمان، شرط في الإيمان. الإيمان ناقص إذا لم يكن معدوم عند فساد ذات البين، إذا لم يكن معدوما فلا أقل من أن يكون ناقص. ولن ندخل الجنة إلا بالإيمان، والإيمان مشروط بالاتحاد بالمحاسبة لله سبحانه وتعالى، وهو أن تحب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك من خير، وأن تبغى وأن تكره له ما تكره لنفسك كذلك من الشر. سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يستخدمنا فيما يعنينا، وأن يباعدنا عما لا يعنينا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه سعادتنا، وإلى ما فيه صلاحنا وصلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه بحقه لا حق عليه وبحق النبي وعلى الله من كل إثم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
0: آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: قصي، قصي من مادة القص، والقص تتبع الأثر، يقال قصه يقصه إذا تتبع أثره. ومن مادة القص القصص، لأن القصة أحداث يتبع بعضها بعضا. وقد وردت هذه المفردة على لسان أم موسى عليه السلام في الآية 11 من سورة القصص، قال تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. والمعنى أن أم موسى بعد أن ألقت ابنها في اليم بأمر من الله خافت عليه وغلبها القلق، فأمرت ابنتها أن تتتبع أثر موسى وخبره حتى تعلم أين يلقيه اليم ومتى يستخرج منه. وسبب رمي أم موسى لولدها في اليم أن الكهان أخبروا فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد طفل من بني إسرائيل، فأمر بقتل كل مولود ذكر منهم، فخافت أم موسى عليه السلام فأمرها الله أن تلقيه في اليم ففعلت. وفي القصة تتجلى عظمة قدرة الله ورعايته لعباده، وفيها عظة لمن عظم عليه ظلم الظالمين.
4: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. كلمات التي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال، وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 124 من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 64 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما شأن والحكمة والغرض والهدف من إرسال الله للرسل. قال: مبشرين ومنذرين. أرسل الله الرسل من الذين ذكر أسماءهم في الآيات التي سبقت هذه الآية، ومن لم يذكر أسماءهم على وجه التحديد، هؤلاء جميعا الهدف والحكمة الإلهية من إرسالهم مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن آمن واتقى، ومنذرين للمجرمين، منذرين لهم من نار جهنم. إذن هنا الله يريد من عباده أن يكونوا من أهل الجنة، فجعل الأنبياء يبشرونهم بالجنة وما أعد الله فيها من النعيم المقيم، ومحذرين ومنذرين لهم بأن لا يسلكوا طريق الشيطان، طريق نار جهنم، لأنهم إذا سلكوها سيكون هناك مقرهم ومأواهم ودار إقامتهم في الحياة الأخرى في نار جهنم والعياذ بالله. هذه المسألة، التبشير والتنذير، المبشرين ومنذرين، أو التبشير التبشير والإنذار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة حتى لا يأتي يوم القيامة فيقول قائل من البشر: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، حتى لا يقول هذا القول وتنقطع حجتهم أمام الله، ولا يكن لهم أي مبرر ولا عذر مقبول. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، فما بقي لهم حجة بعد الرسل أبدا. إذا لم يكن الله أرسل رسلا، ربما جاء قائل منهم يقول: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، لم تركتنا يا الله من الرسل، تركتنا من المنبهات، تركتنا من ينبهنا من غفلتنا، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لتنقطع هذه الأعذار وهذه الحجج التي قد يحتج بها قائل من البشر أو محتج من البشر. وكان الله عزيزا حكيما، الله كان ولا يزال غالبا لا ينال، هنا عزيز غالبا لا ينال، حكيما، فقد عامل عباده بالحكمة في التقديم إليهم بإرسال الرسل، مع أنه غني تعالى، الله تعالى غني عنهم، كما عاملهم بالعزة حيث لم يترككم هملا، فهو القادر يعني يترككم هملا يفسدون ويظلمون من دون جزاء، ولا يميز بين المطيع والعاصي، بل الله قادر على أن يعاقبهم ويعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وبتكذيبهم للرسل والكفر بالله سبحانه وتعالى وكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجحودهم بالقرآن وما أنزل الله فيه من الآيات. الله قادر على أن يعاجلهم على هذه العقوبات في الحياة الدنيا، لكن الله اختار بمشيئته وحكمته أن يؤخر ويؤجل العقوبة إلى دار العقوبة في الحياة الأخرى، دار العقوبة الدائمة المستمرة. أما الدنيا وإن عاقب الله فيها فهي عقوبات منقطعة منتهية بانتهاء الدنيا، أما العقوبات الأخروية هي دائمة مستمرة مستقرة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لكن الله هنا استدراك من ذكر تكذيب المكذبين من أهل الكتاب في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فهنا الله يشهد عليهم بما أنزل إليك وهو القرآن وسائر الوحي يشهد به أنه منه أنزله إليك، فما بالهم لا يؤمنون به إذا كانوا يزعمون أنهم يريدون كتابا ينزل عليه من السماء؟ فهذا كتاب الله القرآن قد أنزل من عند الله وأنزله عليك، وأنزله الله عليك يا محمد وإليك، أنزله بعلمه وهو عالم به، والملائكة كذلك يشهدون أن الله أنزله من عنده كما أنزل سائر الكتب السماوية، وأنه من الله أنزله عليك. وكفى بالله شهيدا لأن قوله الحق ولا يجوز عليه الكذب، كفى به شهيدا لأنه غني لا يحتاج إلى الكذب، وعالم أنه غني، وقد تبين أن الله قد شهد به بكونه معجزا لم يأتوا بسورة من مثله. وكفى بالله شهيدا، الله خير الشاهدين، وإن جحدوا وكذبوا فيكفينا شهادة الله ويكفي احتجاج الله وحجج الله عليهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن هنا يصدر الله الآية بحرف التوكيد، إن هنا السامعين والسامعات من الذين لا شأن لهم باللغة العربية ولم يكن لهم معرفة باللغة العربية لطبيعة تربيتهم وأنهم لم يسلكوا طريق التعليم. هنا إن دائما معناها التوكيد، توكيد ما يأتي بعدها من الكلام وما يحمل من المعاني، فإن هنا توكيد يؤكد الله بأن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مؤكدا أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا بكفرهم وصدهم عن سبيل الله، لأنهم جمعوا بين معصيتين، كفر بالله وفي نفس الوقت معصية أخرى، يصدون غيرهم، يكفرونهم في نفوسهم بالله ويسعون إلى صد، إلى المنع، منع غيرهم عن الاهتداء بهدي الله والسلوك في طريق الله. إذن هنا المعنى أعرضوا، وهنا الصد، صدوا غيرهم ومنعوهم عن سبيل الله بأن ضللوا عليهم وأغووهم. فقد هنا فقد ضلوا بمعصيتهم بعصيانهم بالكفر وعصيانهم بالصد عن سبيل الله، قد ضلوا عن طريق الصواب والحق وغووا. وهذا الغواية والضلال ليس غواية بسيطة ولا شأنها بسيط، بل ضلال بعيد، ضلالا بعيدا صاروا في متاهة من الطريق، لا يهتدون لصواب ولا إلى حق، وصار بينهم وبين الحق وبين طريق الحق مسافات بعيدة شاسعة، فهذا هو الضلال البعيد. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هنا توكيد آخر بأن الذين كفروا واستمروا على كفرهم وظلمهم لأنفسهم بالكفر لم يكن الله، أو ظلمهم بالصد عن سبيل الله والتكذيب لرسول الله، لم يكن الله وهم يغفر لهم، وهم لا زالوا باقين على الكفر والظلم والتكذيب لرسول الله، لم يكن الله ليغفر لهم. هذا نفي مؤكد، لم، نفي مؤكد لا يمكن أن يحصل خلافه، يفيد أنه لا يليق بعظمة الله. إذا كان شأن هذا الكافر الظالم الاستمرار على كفره وظلمه فإنه لا يليق بعظمة الله، ولا ينبغي لله أن يغفر له، مع أن الله قادر ولا ينقصه. إذا غفر للكافر والصاد عن سبيل الله، الله قادر على أن يفعل ذلك ولا ينقص شيئا في ملكه، لكن حكمته الإلهية لا تقتضي ذلك. حكمته الحكمة، هذا ليس من شأن الحكيم، ليس من شأن الحكيم أن يحسن إلى المسيء، ليس من شأن الحكيم أن يغري المسيء بالإحسان إليه للاستمرار على إساءته، لكن من شأن الحكيم إذا اعتذر وتاب وأناب المسيء، من شأن الحكيم أن يعفو ويصفح، من شأن الحكيم أن يعفو ويصفح، لكن ليس من شأن الحكيم أن يعفو على من هو لا زال مستمر في الإساءة، لا زال مستمر في المعصية. هنا إغراء، العفو عنه وتجاوز عنه مع استمراره هو إغراء بالقبيح، وهذا قبيح، الإغراء بالقبيح قبيح وغير حسن في الحجج المرتكزة في العقول السوية الذي خلق الله البشر عليها. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، هنا لوجوبه لأنه خذلهم وتركهم، فليس من شأن الله وحكمته وهم ضالون أن يمدهم بالهداية الزائدة التي لا يمد بها إلا عباده المؤمنين. وهذا معنى ولا يهديهم طريقا، لا يؤثر، أي لا يأتي من جهة قلوبهم فيقثرهم ويلجئهم ويجبرهم على الهدى إجبارا، ليس من شأن حكمة الله، هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الحكمة العامة اقتضت أن يخلق البشر في هذه الحياة مختارين، لا يخرجهم عن الهدى الحقيقي بالجبر والإلجاء، وهو قادر على فعل ذلك، لأن الحكمة العامة من خلق البشر في هذه الحياة أن يكونوا مختارين غير ملجئين، وإلا لو أراد الله إلجاء البشر لجعلهم أمة واحدة على الإيمان وعلى العبادة للرحمن، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ما أراد الله سبحانه وتعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، أي ولا ليهديهم طريقا، طريق الصلاح وطريق الرشاد، إلا طريق جهنم، فيتركهم وشأنهم يسلكونها، لا يمنعهم عن سلوكها ما داموا قد اختاروا طريق جهنم فهي شأنهم، فذلك شأنهم واختيارهم، الله سبحانه وتعالى لا يمنعهم عن سلوك طريق جهنم، بل هم فيها خالدين أبد الآبدين. وهنا هي مشاكلة لفظية، وقد بيناها في أكثر موضع، وهو أسلوب عربي، وجاء القرآن بالأساليب العربية التي نزل القرآن بها. خالدين هنا الخلود مستمر، وحينما يقول خالدين الخلود كاف في إفادة الاستمرار والدوام، وحين يقول الله أبدا هنا تأكيد على أنه لا يمكن أن ينقطع هذا الخلود، بل هو مستمر إلى الأبد الآبدين، وكان ذلك على الله يسيرا. كان تخليد الله للعصاة المجرمين في جهنم أبدا على الله يسير، لأنه غني عنهم، لا ينقص في ملكه شيء بسبب تعذيبهم، ولا يتعبه ولا يرهقه ولا مشقة على الله ولا عناء في تعذيبهم. إذن هنا اليسير هو ضد العسير، كل شيء في هذا الكون يسير، ليس له وزن في قدرة الله، وليس له تأثير على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى لو خلق مثل هذا الكون آلاف المرات فإنه سيكون كخلقه لهذا الكون مرة واحدة، لا يتعبه كثرة الخلق ولا يعجزه ولا يرهقه، لأن الله يتعالى عن هذه الصفات، هذه صفات المخلوقين. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هنا نداء من الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين، ينادي عباده المؤمنين، يا أيها الناس، ينادي جميع الناس الذين يريد منهم أن يكونوا عبادا له كما أراد الله. يا أيها الناس، دعوة عامة للناس من أهل الكتاب ومن غيرهم من العرب والعجم، قد جاءكم الرسول فما بالكم لا تتبعوا ما فيه صلاحكم، ما قد انتهى إليكم الرسول المرسل إليكم، جاءكم بالحق الذي أرسل به وأمر بإبلاغكم به، فآمنوا، آمنوا، استجيبوا لهذا الداعي، فآمنوا خيرا لكم، لأن في الإيمان نجاتكم من النار وسعادتكم في الآخرة أبدا، فذلك خير لكم من الدنيا وما فيها. وإن تكفروا، إذا اخترتم الكفر فهذا شأنكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، كفركم لا ينقص من ملك الله شيء، الله له ما في السماوات وما في والأرض، الله ملك السماوات والأرض، بيده ملك السماوات والأرض، وكان الله، أما أنتم فقليل في جملة ما في السماوات والأرض، لا شأن لكم ولا وزن لكم عند في هذا الكون الواسع الفسيح في السماوات والأرض، وكان الله عليما بكفر من كفر، وهو بكل شيء أيضا عليم وبكل شيء محيط حكيما، فلا بد أن يجزي من كفر ولا يتركهم هكذا هملا. قال العلامة الشرفي في تفسير الآية السابقة، قال وفيها وجهان، الأول المراد أنه تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها، فحق كل عاقل أن يكون منقادا لأوامره ونواهيه، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. الوجه الثاني أنهم إن كفروا فإن لله ما في سماواته وأرضه من أصناف مخلوقاته من يوحده ويعبده ويتقيه من الملائكة والثقلين، وكان ذلك غنيا عن خلقه، وكان الله غنيا عن خلقه وعبادتهم، ومستحقا لأن يحمد لكثرة نعمه، وإن لم يحمده أحد، الله يستحق الحمد والثناء والشكر والتعظيم والإجلال، ولو لم يحصل من أحد وإن لم يحمده أحد، لأن حمد الحامدين هو لمصلحة نفوسهم، وشكر الشاكرين هو لمصلحة الشاكرين، وليس لمنفعة ولا مصلحة تعود على الله، لأن الله يتعالى عن المنافع. قال المولى بدر الدين سلام الله عليه، قال هذان وجهان، والذي ذكرت قبله وجهان، قال في هذه السورة في هذه الآية وجهان، وقد ذكر الله قبله وجهان، فاجتمع هنا، فهي أربع معان أفادها قول الله تعالى فإن لله ما في السماوات والأرض، وقد تكررت في هذه السورة، تكرر هذه الجملة كثيرا، لله ما في السماوات والأرض تكرر مرات، قال هنا لإفادتها الفوائد المتعددة المناسبة للسياقات المختلفة، تأتي في سياقات مختلفة، صحيح أن الجملة واحدة لله ما في السماوات والأرض، لكن تأتي في سياقات مختلفة ومتعددة، فتأتي لتناسب ما في السياق الذي جاءت فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هنا يخاطب الله على سبيل النداء ويناديهم، يشد أذهانهم وأسماعهم إليه لأن يسمعوا ما يتلى عليهم، يا أهل الكتاب انتبهوا والتفتوا، لا تغلوا في دينكم، لا يحصل منكم الغلو في الدين، والغلو هنا هو تجاوز الحد الصحيح في الدين، هناك حدود وشرائع شرعها فتجاوزها، وإن زعم زاعم أنه عبارة عن متعبد لله سبحانه وتعالى فهو نوع من البدعة، أن الغلو في الدين يسمى ابتداع وغلو، لأن الباعث عليه رغبة، وإن كان باعث عليه رغبة أصلها وبذرتها دينية، لكنها غير موافقة لدين الله، غير موافقة لتعاليم الله، غير موافقة لشرع الله. الله يريد من عباده أن يتعبدوه على الوجه الذي يريد، على الوجه الذي علمهم أن يتعبدوه به، وليس على طريقة تهواها نفوسهم وتوجهاتهم ورغباتهم. فاليهود غلوا في أنفسهم فتجاوزوا نعمة الله عليهم بتفضيلهم على العالمين بما اختصهم به، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباء الله، فضلهم على العالمين لحكمة، وهو يريد منهم أن يرتفعوا بهذا التفضيل، يرتفعوا في الطاعة والعبادة والخضوع والتذلل والتواضع لله سبحانه وتعالى، ولكن لقلة عقولهم حملهم ذلك على الغلو في أنفسهم، فقالوا نحن أبناء الله وأحباءه، وحملهم ما جعل لهم الله سبحانه وتعالى من الآيات التي منها فلق البحر وإغراق عدوهم ومجاوزتهم لذلك الخطر الداهم، زعموا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، هذا غلو في الدين، وزعمهم وقولهم ليس علينا في الأميين سبيل، هذا غلو في الدين، وكأنهم هم كما زعموا أبناء الله وأحباءه وأنهم الأمة التي ينبغي أن تقدسها بقية الأمم، هذا غلو في الدين. وأيضا تعظيمهم مثلا لعزير، تعظيمهم لعزير زيادة على ما يريد الله حتى جعله ابن الله، حين قالوا عزير ابن الله، هذا غلو في الدين. ومثل ذلك فعل النصارى من أهل الكتاب حين زعموا أن المسيح ابن الله، واتخذوا عيسى إلها من دون الله على اختلاف عقائدهم، وزعموا أيضا أن الله أن الإله ثلاثة أقانيم، أن المسيح وهم من يقول أنه ثلاثة أقنوم أب وأقنوم ابن وأقنوم روح القدس، هذه مصطلحات لديهم لدى النصارى، فمجموع الثلاثة بزعمهم الله سبحانه وتعالى تجزأ على هذه الثلاثة الأجزاء، هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا غلو وإفراط في الغلو في المعتقدات، الله لا يجوز عليه أن يكون له ابن، ولا يجوز عليه أن يكون له والد ولا ولد، ولذلك قال تعالى لم يلد ولم يولد، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذن هنا أيها الإخوة والأخوات، الغلو في الدين كما نهى الله أهل الكتاب عن الوقوع فيه، فهو كذلك نهي بطريق الأولى عن لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقعوا في شيء من هذا الغلو، ألا يقعوا في شيء من هذا الغلو لنبي الله محمد، في نبي الله محمد ولا في أهل بيته ولا في أحد من البشر، مهما كمل ومهما صلح ومهما استقام ومهما بلغت، مهما بلغت درجاته في الإيمان والاستقامة والإخلاص، لا ينبغي لهم أن يغالوا فيه ولا أن يعطوه شيئا مما يخص الله ويختص الله ويخص الله سبحانه وتعالى نفسه به من الصفات، من صفات العظمة والكمال، أو ادعاء مثلا العصمة لأحد غير الأنبياء أو غير الخمسة أهل الكتاب، هذا غلو في الدين. إذا ادعى مدع لأحد من البشر ممن دلت النصوص الصريحة على عصمتهم وأنهم على الطاعة بصورة دائمة ومستمرة ولا يحصل منهم معصية، لا يمكن، قد يحصل أحيانا من البشر من يكون على هذه الحال لا يعصي الله في شيء ولا يتعمد معصية لله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي لإنسان مسلم أن يزعم أن إنسانا ويقطع بإنسان صالح أنه معصوب ويتمحل ويتمحل الحجج والأدلة، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أبدا، لأنه لا يطلع الإنسان إلا على ظاهر البشر، وله أن يحكم بظاهره أنه من أهل الإيمان والصلاح، لكن لا يحق له أن يحكم له بالعصمة قطعا، وأنه لا يقع منه خطأ ولا يقع منه زلل ولا يقع منه صغيرة ولا كبيرة، هذا لا ينبغي ولا يصح لبشر بعد الأنبياء وبعد الخمسة أهل الكساء سلام الله عليهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، وسنستكمل معكم بإذن الله تعالى ونستمر معكم في هذا البرنامج في حلقة جديدة بإذن الله. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو

في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا.

اعمل سابغات وقدر في السرد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

واجعلنا بينهم وبين

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث

وربك على كل شيء حفيظ.

لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: القمر. القمر لغة اسم مذكر مفرد جامد، يكون القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وهو كوكب منير يدور حول الأرض وينيرها ليلا، يتنقل في منازله 28 بدقة فائقة وحساب دقيق، وهو خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، يستمد نوره من الشمس. وقد قدر العلماء أن تأخر شروق القمر كل ليلة نحو 52 دقيقة، ولهذا تختلف مطالعه في البلاد، وأن بعد القمر عن الأرض حوالي 384 ألف كيلومتر، وأن قطر القمر يبلغ حوالي 3450 كيلومتر، فهو أصغر من الأرض. وقد وردت مفردات القمر في القرآن الكريم في سياقات عدة، فمن تلك السياقات تعداد آيات الله الدالة على قدرته. قال تعالى:
6: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
5: فالقمر يمر بمراحل مختلفة: المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب، والبدر، فهو يزيد حتى يكتمل ثم ينقص حتى تصعب رؤيته. ومن سياقات مفردة القمر قوله تعالى:
6: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
5: فضوء القمر يخفف ظلمة الليل لمن احتاج إلى ذلك لسفر أو غيره، وقوله تعالى:
6: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب،
5: أي قدر القمر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر تبعا لمنازله، فينزل في كل ليلة في منزله حتى يتمها، ويتم الشهر بتمامها لتعلموا بذلك عدد السنين التي تعدادها بواسطة تعداد الشهور، ولتعلموا حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك. وتسمية الله صورة القمر بهذا الاسم يدل على عظم خلقه ودقته.
7: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة، الثقافة المغلوطة، العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق، يحمل العقائد الصحيحة، الأفكار الصحيحة، المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم،

واجهت الشدائد والمتاعب، وهو مثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين، مثلا في اللين، في الطيب، في التعامل. هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته، مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم. قيم أساسية في الرحمة، في التعامل، في الكرم، في الأدب، في اللطف، في حسن التعامل، في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام.

فك رقاب.

أولئك أصحاب

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: عد الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك السرات.
4: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا إنما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم،
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الجمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
4: ليش البث مقطع عندنا بالله؟
2: فينه؟
4: حكي ما مرة ما قدرنا من الصبح.
2: إن شاء الله بنكلم الإدارة.
4: يلا نشيل سال الشيخ.
2: تفضلوا.
4: ألو يا شيخ، هل الواجب ضروري أن نكرر كل ثلاث مرات الوضوء كل عضو الوضوء؟
3: لا، الواجب هو واحدة من الغسلات، والغسلة الثانية سنة أيضا، والغسلة الثالثة هي سنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة واحدة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرة ثانية، ثم توضأ الثالثة وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.
4: لا، شكرا لكم.
3: يا الله،
2: في أمل.
4: في أمل.
2: السلام، مرحبا.
5: معنا صار.
2: تفضل.
5: يا أخي أقول أنا سافرت من سأنا من البلاد، لا صنعاء. أولاد مكسر الصلاة ولا أنا عشان.
3: سافرت من أين؟
5: من الحيمة الداخلية لا صنعاء.
3: من الحيمة الداخلية لا قدي قصر.
5: يعني خمس أيام.
3: حتجلس في صنعاء 6 أيام.
5: أيوه.
3: القصر.
5: يا باقي الله الله باقي معنا سلفاني.
3: نعم تفضل.
5: أنا بيسمى المسام جماعة ووصل وبنقرأ نص الصورة وبيقول ويسجد الجماعة ولا كم الصورة؟
3: كيف؟
5: أنا بيصل ويصلي بيصلي.
3: توصل والإمام بيصلي بعدين؟
5: يعني قدو وزين صلى الصورة اللي بيقلها وأنا أقرأ الفاتحة ما قلت كم مسافات وش يركع.
3: أنت لحقت في الركعة الأولى ولا في الثانية؟
5: يعني في الركعة الأخيرة، يعني هو الظهر.
3: والظهر؟
5: أي واحد أوصل لصلاة الظهر قد يسجد قبل ما يقول يسجد.
3: هو قدو في الركعة الأخيرة؟
5: أيوه.
3: قدو في الركعة الأخيرة؟ اقرأ ما تيسر والباقي يتم في الركعة الثانية.
5: يا رجل أخ الله خير.
3: حياكم.
2: السلام، مرحبا. نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: الشيخ نور الشيخ.
3: تفضلوا.
6: يعني مش معنا ذهب عند أمي جد جدي، وجدي توفى، وبالحين وجدي داخل الخالي، بس الحين نسمع على من؟
3: على جدك.
6: ها؟
3: على جدك.
6: على جدي.
3: أيوة، وخالك إذا هو داري إن حق هل ذهب عليه، يجب عليه أن يردها على الله، وإلا في أثم أيضا.
6: أيوة، هو داري وجدها إلا وقال دهن لي شرب دهن لي من عند خواتي، كل أنا أدرك إلا
3: كلهم يأثموا، كلهم يأثموا خالك وجدك.
6: يعني ما علي سامح عن جدي صح؟
3: ضروري تسامح جدك ويرجعوا لها الذهب. يرجعوا لها الذهب.
6: يرجعوا لها ذهب، ما أرضيش، ما أرضيش يرجع لها ذهب.
3: خلاص، بيقع في ذمة جدك وذمة خالك.
6: ولا سامحوا؟
3: ما صدق.
6: ها؟
3: مشوا صدق.
6: يعني مشوا صدق؟
3: لا. جربوا الدولة الذهب. لا قدوا معها عاد سامح.
6: لا مع ايش؟
3: رجعوا لها الذهب وبسروه عاد ردها ولا تقول سابر.
6: ها سوا.
3: ايوه.
6: ما هي سؤال ثاني؟
3: تفضل.
6: واحد من اخواني لقي فلوس. وقدالها تقريبا اتغلق سنة. يعني سألنا عليها هذا ما لقينا شيء احد يعني صاحبها.
3: يعني بعد البحث.
6: ايوه هو اول حاجة حصلها واحد في المكان.
3: واخي
6: جاء الادمي اللي عنده يسأله بيقول له لقيت لي ضرب 1000 سعودي. قال ما حصلناش. بعد ما مشى صاحب الفلوس يعني لقي الذي حصلهم بيقولوا له الفلوس هذه حق فلان. بزها من اخي وقال يعني حاجة من هذين الاخدام قالهم حاجة يعني حاجة رمزية يعني بزها تدور الرجال وهي اصلا ما تحصلش.
3: اذا قد يأس من لقائه فيتصدق بها على نيته.
6: يعني هي قد تقريبا قلت لها سنة قد نقرنا في التواصل الاجتماعي نشرنا انا ما حصلنا.
3: اذا قد به يأس من وجوده يتصدق بها على نيته لكن يدرى انه اذا رجع يضمن. واضح؟
6: اي ايوه بس اذا صدق ان الواحد عنده يعني حالته ضعيفه من اسرتنا يعني عادي يجوز.
3: ايوه يجوز لكن قلت لك اذا رجع الرجال فيدري انه مضمون.
6: لا من الرجال ما يرجع لا سنه ولا بدنا يعني ندور ان حصلنا ما حصلنا.
3: مدري
6: ها؟
3: مدري
6: بس ما حصلناش نعين هو داخل صنعاء مش شوف البلاد ولا حاجه.
3: تمام اذا لقيوه حيلزمها الضمان ولو قد صدق بها. واضح؟
6: كيف؟
3: إذا رجع الرجال وقال اشتي فلوسي عيلزم يسلم له فلوسه ولو قد صدق بها. واضح؟
6: تمام عادي طبيعي مش مشكلة يعني قصدك إذا لقينا الرجال من بعد صدقه يعني الدلال مش حقه.
3: أيوه
6: عادي طبيعي عادي مش مشكلة
3: في أمان الله.
6: يعني
2: نعم سؤال آخر في أمان الله. صار مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: يا أخي واحد سأل عندي ذهب أبيعه قال وصل بالضبط وما قال أشتري رجع بالضبط الحين كان يشتري ذهب.
3: هو المسألة إن كان أقرضك الذهب يجب عليك إرجاع ذهب له بنفس المقدار وبنفس الجرام.
7: لكن هو
3: سواء وإن كان
7: الذي تأكل بيه لأنه ما عايز يصير زكي عليه ضرب وخليه عنده ضغط.
3: طيب بعد ما بعت انت اتفقت وكم على الذي بقي عندك؟
7: ايه قيمة كم معي
3: هو اتفقت وقلت بقي عندي هكذا.
7: ايوه
3: خلاص ما بقي عندك الا هي. في امان الله.
2: سأل مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ ما بالأخي هو متوفي وأمي تصلي لانيتي يعني تصلي يوميا ركعتين هو يصح
3: الذي يصح ويصبر بالنسبة للمتوفى أن الإنسان يتصدق ولا يدعي ولا يدي في دريس ولا يدرس له. أما الصلاة ما أبي الصلاة للميتان
8: يعني الصلاة لا تصح.
3: أيه
8: يلا شكرا.
3: العفو.
2: سلام عليكم. طفي الراديو تفضل.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طفي الراديو.
9: معي أسأل يا أسأل محمد.
2: تفضل.
9: يا شيخ عبد الله بن سعيد في الجامعة على الوضوء وما الوضوء كيف نتوضأ وكيف نسوي؟ الشيخ يقول لنا إننا نغسل اليد اليمنى إلى المرفق واليد اليسرى ما نقول.
3: ها قصدك في الدعاء؟
9: وإحنا بنتوضع أيوة في الوضوء في الدعاء وإحنا بنتوضع إننا نغسل اليد اليمنى لأن الرك ما نقول واليد اليسرى.
3: يقول في اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بشمالي وعندما يغسل اليد اليسرى يقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي يا أرحم الراحمين. يقول اللهم ثبت قدمي وأقدام والدي على صراطك المستقيم يوم تزل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام.
9: يعني في نوعي سلعة للدعاء.
3: نعم
9: يا الله سنك يا سن جزاك الله خير.
2: يا مرحبا سأل مرحبا. نعم نعم
10: إذا واحد يقدر هو بيصلي
2: إذا إيش
10: قطر قطر
3: قطر
10: إيه
3: أنت قضوضه ويصير يتوضى
10: يعني حالة مستمر
3: إذا قدر تقطير مستمر بحيث أنه ما بيمكن أن يقع له وقت أنه يصلي بدون تقطير فيصلي ومع ينقض الوضوء. مع السلامة.
2: سأل. نعم مرحبا.
11: يا.
2: نعم.
11: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ اشتري سؤال واحدة هي مجنة.
3: واحدة مالها.
11: واحدة اجلت يعني اجال مجنة بعد ما مات زوجها.
3: اها.
11: ويعني اخوات زوجها دينجم. وتجابلهم وتسلم عليهم طبيعي هذا الشيء ولا هو حرام؟
3: مش طبيعي سواء هي موجلة ولا غير موجلة. أخوة الزوج أجانب كالرجال الذين في الشارع بل هم أشد.
11: يعني هؤلاء هم أخوة زوجها وبيجوا
3: داري داري داري ها سواء كان هذا
11: يعني تلبس الصور ما حد يبصرها من
3: هذا مش له علاقة بالوجلة بل هو محرم سواء المرأة موجلة أو لا مش موجلة أنها تصافح أي أخوة زوجها حرام لا يجوز ومحادثتهم مثل محادثة الرجال الذي في الشارع تماما. واضح
11: يا شيخ ومسلم وإذا يعني مجلة يعني تلبس الأسود دائما وهي في خارج الشارع ولا في البيت والكل؟
3: لا الذي تلبسه هو أن تترك كل ما فيه زينة سواء أسود أحمر أبيض ما كان أهم شيء أنها لا تلبس ثياب زينة ولا تتزين لا في البيت ولا خارج.
11: يا الله
3: شكرا
11: يا شيخ.
3: وإياكم.
2: سلام مرحبا.
12: ألو.
2: نعم مرحبا.
12: مساء الخير.
2: مساء النور.
12: عمي عبد الله.
3: الله يعافيك.
12: اشتيني تعال.
3: تفضلوا.
12: انا يا خنم يعني عيقنا 40 او اكثر من 40 شويه يعني وبينين شرك حق الناس يعني شويه يعني يوجد ندير نصاب ولا فايت؟
3: مش شو نصاب ما دام عبينهن شرك مش نوافيه 40
12: يعني ما حقي ولا اكثر شرك حق الناس لكن خلي يعني يدي واحد نصاب من حق الكل ولا فايت؟
3: ماشي ما بالله اذا هم حقك الذي هو معه ملك 40 فما فوق يجب عليها الزكاه الذي ما هم أقل ما يلزمه.
12: يلا سلام الله يفتح عليك.
3: وعليك
2: السلام. مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: يا شيخ مني معتدت عليها 6 شهور فيها كان بيها كان يعاهر معها كانت تلبس بها كبيرة بسن ومريضة واختي صامت عليها 6 شهور وذهين بيقولوا قالوا ما يصح تصيام عليها
3: صحيح
13: صامت وإذا الحين قال في لا تكفر عليها
3: ضروري
13: ثقيلة ما بيش معها مني ثقيلة تلها ما بيش معها كل وقتي مسكينة أرملة بس كنا عم نتعاون وبيها كفر عليها لا عليها كفر
3: عن كل يوم نصف ساعة
13: عليها كفر
3: أيوة
13: يعني كم در 2-3-4 كيس بر
3: أيوة الكيس عاد يجي وزيادة يعني ال حق اليوم هو حفنتين بثنتين اليدين.
13: يلا يا شيخ
3: عايشة معايا الرصيد
13: انت
3: عاد
13: كمل علي تكمل يسار
3: خلاص كملت
13: هكذا وبس
3: ايوه
13: ولا هي
3: فقيرة
13: عليها كفارة
3: ولا هي عليها كفارة ولا قليل نصف ساعة في اليوم ما هو
13: عين ولا ما بسمه وبرصية ما صحيح ما يصح شيء
3: لا
13: يلا سلام
3: مقال
2: تذكر بأرقام التواصل اللي تصل عبر الأرقام التالية 7-2-8-20-88 7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا.
14: ألو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: كيف أحوالكم؟
2: حياكم الله.
14: معي سؤال.
2: تفضل.
14: سؤالي في واحد من أدربائي افترت 5 رمضانات كان يجي كل رمضان وهي والدة. الحين تعسر عليها الضباء، هل تدفع ضرب متكفر ولا كيف؟
3: تقضي.
14: ها؟
3: تقضي، يجب عليها القضاء.
14: الآن قضعت شوية، ما يعني تقضي ولا تكفل؟
3: يجب عليها القضاء.
14: الـ5 سنين، 5 رمضان.
3: نعم.
14: جزاك الله خير، بارك الله فيك، مع السلامة.
2: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة، هل صوم الخميس سنة؟
3: يعني الخميس والاثنين نعم.
2: سنة.
3: أيه. مستحب.
2: مستحب. صار مرحبا. نعم.
3: سنور.
15: محمد صلاح.
3: تفضلوا.
15: ما في الجاب ويجوز ما في إذا في واحد ما في لهن أفيد ما بجمله
3: يقول. يظهر لك ما بيقول. ما قلت يا حاج ما ظهر لي ما بتقول.
15: خمسة فات الجاب ما بجمله يقول. ما
3: يعني القات ما بالله ربطه في الأسبوع.
15: نعم.
3: إذا هو عيتمع في السنة حق القات كله قيمة نصاب فيجب فيها الزكاة، وهو النصاب هو 16 ريال إلا 4 فرنسي. ما أدري إذا الحين كم صرف الفرنسي.
15: يا الله
2: السابق.
3: يا
2: مال. مرحبا.
16: أنا يا شيخ.
3: يا مرحبا.
16: صباحك مبارك يا شيخ.
3: الجميع.
16: يا شيخ واحد عنده يصلي عادي وما أدري التوجيه ولا ضروري التوجيه.
3: لم سنة، التوجه سنة.
16: يعني ضروري.
3: لا سنة مش ضروري، لكن.
16: يعني قلت لك لا واحد صلى وما أدري يتوجه يعني عادي.
3: مش هو سواء يدي لا مش هو حرام لكن لا يتركه.
16: الله يشكرنا يا شيخ.
3: العفو.
2: السلام مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة.
17: كم زكاة 122 دراهم؟
3: على 100 2.5 والباقي بحسابها، يعني هو 2.5% على الكل. بسر لك بايع ذهب وهو يقدره لك تماما.
17: إذا مثلا هذا صاحب مشهوداري يعني إنه نقد على زكاة ذهب وزكاة يعني كم حق 10 سنين
3: يعني قد له 10 سنين عليها بدون زكاة. يخرج زكاة السنة الأولى ويحسبها، ينقصها من الجرامات حق الزكاة ويحسب الثاني سنة بدون الذي نقص من زكاة السنة الأولى، وهكذا إلى أن يكمل الذي في ذمته أو ينقص الذهب عن 85 جرام.
17: يعني هو قد زكى مثل ما تقول يعني حتى 10 سنين حتى اشترط السنة الأولى.
3: أنت قلت ما قد زكى. قد زكى حق 10 سنين.
17: أيوة وقصدي ما يلزم على بعد إذن ولا.
3: ولا شيء خلاص.
17: يا رجل.
2: قد زكى. والبي يقول ما زكى ورجع قال زكى. سلام مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
18: يا شيخ ابني عادي لا عجز أمي لا رضعت أمي.
3: ابنك إذا رضعت أمك ماله يصبح أخوك من الرضاعة.
18: أخي من الرضاعة. يعني عادي يجوز ولا لا؟
3: لا يجوز ترضعه.
18: أيوة استعبني يلا.
2: سار مرحبا.
19: ألو.
2: نعم.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: يا شيخ معنا سؤال.
3: تفضلوا.
19: في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء. إذا واحد قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: ما بالله سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر بس.
19: وإذا كان واحد فيه واحدة منهم
3: مع ما يقول.
19: إذا في هل يتفسد السهو يجوز؟
3: لا تفسد الصلاة. آه
19: يلا شكرا.
2: السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
20: يا شيخ جزاك الله خير.
3: وإياكم.
20: ماذا أخذ الإنسان يجب على الطريق على جارة وقال الطريق مستمر من باب بيسة؟
3: ما يجوز له.
20: وطرق الله يا أخي أنت يكون تجع من باب بيسة كل 20 سنة. الآن قطع على الطريق أول من رمى بيسي وأنا طريق بدلاء أحسرم الرجولة. ما أريش أحوزة بطريقة أخرى.
3: هو إذا هو ما بلا ملكه مشي طريق عامة فما يلزمه.
20: الطريق السابع
3: خلاص. أنت قد سألت أنا قبل فترة من ذي السؤال صح؟
20: يعني لا فهمت عشر سنة يجع فيها مو طريق مستمر لا عند الضحى قال لا جاوة في حبوب منها.
3: أنت قلت لي إنه ملكه هذا الطريق الذي كان بتمر منها إنه ملكه. خلاص أيوة أدي لك طريق ثاني. هو الذي باع منك الأرض. هل هو الذي باع منك الأرض؟ هل هو الذي باع منك الأرض؟
20: لا حقي جنبه.
3: من أين اشتريتها؟
20: حقي حق جدي وحق جده.
3: معها طريق ضروري معها طريق غير ملكه معها طريق غير ملكه معها طريق غير ملكه
20: ما في إذا لا هذا
3: ما ينفع ما
20: طريق غير ملكه بس مسافة بعيدة والرجال معاك عن تبع
3: ما دام معها طريق غير ملكه فجي من الطريق الذي ما هي ملكه ولا اشتري منها الذي من ملكه. وأنت قد سألت من هذا السؤال وجوبنا لك نفس الجواب.
20: أستاذ مش معقول.
2: في أمل. سأل مرحبا. مساء النور.
21: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
21: هذا الشيخ أمي.
3: تفضلوا.
21: يا شيخ معي سؤال.
3: تفضل.
21: يا ولد مجدي وعندي 150 ألف دراهم. وبعدها يعني كام ليلة نامت كان أقول لك تعال عندي لك زرة فك. إن حيد عنتيها ونمت كان أقول سامحك الله. الله
3: يسامحك
21: الله يصلح لك ولده.
3: أيوة. اذا الورثه ما هم طالبين لك فسابر.
21: الورثه طالبوني قلت سامحك.
3: اذا طالبوك بتحتاج بينه على ان جدك سامحك ما جيت تسلم لهم.
21: قلت لهم
3: يعني وقنعوا. اذا معك بينه ولا هم اقتنعوا انهم سامح لك فسابر ولا بتحتاج تديها لهم.
21: ما جدي وكانوا عندي دراي وبعدها زعبتها أنا أحمد وزي زعبت لها مستشفاهم متسمين عمومي وفلت وبعدها أنا وبهتولي وذكرها وبعدها حاجة ما زعبتك أنا زيدت على هكذا يعني استخدت بعد العناية ومات. دريت يا شيخ؟
3: أيوة دريت لكن ما هو
21: أيوة ذاك أنا أقول لك سامحك الله. كان يقول لي سامحك الله
3: نفس الكلام قد جاوبت عليك.
2: الله يسعدك مع السلامة.
3: يا
2: مرحبا. حياكم الله.
22: كنت أعشق.
2: تفضلوا.
22: يا شيخ أنت ما واحد يقول ما تقدر شيء حتى هذي بخاف وش من الناس بيقول أنت الذي تقدر تروح هذا الكلام صح؟
3: أنا ما بجيب كلمة ما هو.
22: أنت ما تقول هذا الحاجة مش من الناس يقولوا لك ما شيء هو أنت الذي تقدر تروح أنت.
2: هو أنت.
3: هذا الحاجة مشي من نصيبي وبعدين ما
22: أنت اللي يقول لك مشي إلهي نصيبك وغير أنت اللي ما بنصبها.
3: يعني أيوة ممكن إنه يقال له أحد حاجة قد يسهلها الله له ويرفضها ما مش مانع.
22: أيوة بس يعني تقول مشي
3: والنصيب ما بيجبر.
22: يقول مشي من نصيبي
3: والنصيب ما بيجبر.
22: يعني كلام صح إن إحنا بنصبها
3: إحنا. أيوة بيصبر يرفض واحد النصيب وقد جاله عنده.
22: والسؤال الثاني عندما
3: يسمو مكابر عنية يقولوا إحنا
22: ما يستغفر
3: أهل يقول
22: الله
3: إن شاء الله يقع لها أجر مقابل استخدام المسبحة ولما التسبيح هو صاحبه
22: يعني يقولوا عنية
3: المسبحة سواء هي صدقة لعنية الميت في أجر له بالتصدق بالمسابح.
22: أيوة أنا عندما يقولوا لا نقص من دعاء الوضوء

0: لا
1: ولا ما يبيتش
0: ما بش مانع
1: ما بش مانع مش حرام
0: لا مش حرام
1: وعندما تقول أشياء أدري لها بك الميت يقول لك ما توصل شر التريك وراء الفاتحة هذا هو صح
0: كيف؟
1: عندما تقول أشياء أدري وفاتح لا الميت يقولون ما توصلش
0: لا بيوصل
1: يوصل
0: إن شاء الله
1: أيوة يا
0: شيخ
1: حبيت
0: نسأل
1: خامس عندما بن صافح جهال عمنا هذا هو صح
0: لا مش صح وحرام
1: يعني احنا عايشين نفس المكان
0: ولا انتو عايشين في غرفة ما يجوز
1: كيف نسير واحنا في نفس البيت
0: ما يجوز ولا انتو في نفس البيت
1: يعني عندما يقولوا هو الوش مش محرم
0: تمام لكن بتصافحوا المصافحة قلنا حرام
1: بس إذا وجدت الوش عندك
0: ها؟
1: عندما يصير الوش
0: مش هو حرام إذا ما هم زين سهل
1: أيوة أنا قصدي هكذا عندما نحن
0: عندي بتحاكم لها مصافحة المصافحة حرام
1: أيوة حرام بس عندما نلتقي
0: ولو التقيت والمصافحة حرام
2: في أمل إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
3: وقفة إعلانية

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبق فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبق فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الإعلام القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
9: حياكم الله.
8: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288 20 88 و7 30 99 100. اتصال، مرحبا، حياكم الله. طفوا الراديو لو سمحتوا وتفضلوا.
10: انا كنت استخدم برمي معاهم وبعدين ركنت ربطتني الدورة الشهرية وبعدين دلحين بكون قطع مني شهرين ثلاثة شهر، يعني وديني هكذا اليوم مرة واحد بس تقف.
9: لا تنقطع بعد ما تجي في اليوم مرة واحدة، كم بتنقطع بعده؟
10: ما يملكني يوم أو يومين
9: وترجع. احسبيها كلها، هذا الذي جت الأوله والانقطاع الذي بينها والرجعة، احسبيها كلها حيض.
10: ويا شيخ أنا زرت حين موضوع مكتوري البج يعني درستها 50
9: قد شرقات.
10: نعم
9: تمام، ما دام ما قد شرقات يصبر
10: يا شيخ. باقي عندي ساعة.
9: ها؟
10: باقي ساعة.
9: تفضلوا.
10: جد زوجي كان يتنقل من مكان إلى مكان.
9: كان ماذا؟
10: كان يتنقل، يعني كان يعيش كل فترة في مكان. واستقر عند شيخ وفعل له يعني كذا غرفة في طرف المقبرة.
9: السؤال ما هو؟
10: أستاذ شيخ؟
9: ما هو السؤال؟
10: مثل حين عيالهم عايشين في نفس المكان، يعني ما قدروا يشتروا لهم مكان يسكنوا فيه.
9: قصدك ان المبنى داخل المقبرة؟
10: نعم في طرفه.
9: وهو داخل في داخل أرضية المقبرة؟
10: أيوة، بس ما نحاسم
9: السبعة. إذا هي في الأرضية حق المقبرة الذي لو خرجوا منها عيقبروا فيها ما يجوز له.
10: ما قصدي مقبرة قديمة قد حوالي 40 سنة
9: أو 50 سواء، المهم إذا المكان الذي هم فيه إما فوق القبور أو في مكان لو حد عيقبر قد وضعوها الأولين للقبر وهو جاي يحل فيه ما ينفع. أما إذا كان ها بقعة خالية ومش يتابع على المقبرة في صبر.
10: يلا تياكم
9: الله. أياكم.
8: سهل مرحبا.
2: نعم صحيح.
8: سنور.
2: أخي معنا سعى.
8: تفضل.
2: أمي عندي وأنا بيك يعني مديت لها أكثر شربها سجلت يعني حرام ولا بعد.
9: ما هو؟ أمك عندك ومالها؟
2: وخليهم ضعف يعني إذا سجلها ومديك لها سجله أنا من الحرام ومالك
9: تسجله؟
2: يعني سجله في الأخير يعني بسم بإذن حال الشديد حقي يعني.
9: وجوز لك، ولكن الأفضل لك أنك تدي لها من حقك، أفضل لك. بس أفضل لك أيها أن تكون من حقك صدقة على أمك وصلة رعم وبر بالوالدين، أفضل من أن يكون محسوب من تركتها.
2: جزاك الله خير. وأنا زوجت أخي وشريتها من حق أبي.
9: إيش؟
2: زوجت أخي وشريت ماء يعني من حق أبي.
9: قابل زواجته برضا أبوك ولا لا؟
2: أيوة برضا أبي.
9: سابر.
2: يعني عادي.
9: إذا هو مقابل الزواجة ما ما ما بلا مقابل حق الزواجة. وإنك شليت مال وحق الزواج أقل منها بكثير ما يجوز لك.
2: يعني إذا شليت مقابل ما مديتهم يعني عادي.
9: أيوة.
2: وإذا ارتفع يعني شليت وارتفع على السعر طبيعي.
9: إيش؟
2: شليت بسعر حالي يعني وارتفع من فيما بعد يعني المال.
9: سهل، ارتفع فيما بعد وأنت بزيت هنوم في نفس الوقت الذي اشتريتهن بنفس السعر ما بش مشكلة.
2: سابق جزاك الله خير.
9: وإياكم.
8: مرحبا.
11: الو.
8: يا مرحبا.
11: مساك الله بالخير يا شيخ وجماعتك مباركة ويحفظك الله ويحفظ لنا سيد القائد يا رب يا الله.
9: حياك الله.
11: الله جماعتك مباركة الله يحفظك.
9: الجميع.
11: بس معنا واحد يا شيخ يعني بينها مسكين هذا بيته وبناته يعمل على البصائر ويجمع له الرسالة وهذا مصطفى مسكين والله ما يلفقون لها صحة. وقلنا له يا أخي اتق الله، قال لا ما لكش دخل واحد احنا كان بنزل وخلونا بنزل سمعات كلها.
9: يجب عليها أن يتقي الله ولا يجوز له.
11: الله عندي لك العالم
8: يا مالا
11: أنا أصابة داخل مع أنا شيء عبد المساكين وأبوان مصري لحاجات وأشياء ما أنزل تعالى مصري داخل عصمة صمعة والداخل يعني جدت تعالى معه أغطي فجاده. الله يحفظك ويحفظ أنا سيد القائد يا رب يا الله ويحفظكم كلكم من مجاهد أنك عجاء أبك. الله يحفظك
8: يا مالا. مع
11: السلامة.
8: السلام مرحبا.
12: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
12: كيف حال الأستاذ محمد الصوملي؟
8: حياكم الله.
12: وأيضا الشيخ عبد الله حياكم الله.
9: حياكم الله.
12: يا أستاذي معنا سؤالي.
9: تفضلوا.
12: طبعا السؤال الأول يا أستاذي، يعني ما حكم أنه الحيض، يعني هل يجوز أن الحيض أن تقرأ قرآن ويحايض؟ تقرأ قرآن ويحايض
9: حرام، لا يجوز.
12: يعني ما يجوز حتى يعني بلك، يعني ما تقرأ القرآن ما يجوز؟
9: حرام، لا يجوز ولا آية واحدة.
12: صابر. والسؤال الثاني يا أستاذي، مو ما نزاري هل هو لغز أو سؤال، لكن أنا بدي لك أنت تقول لي ما هو.
9: والله ما أنا داري ما هو.
12: السؤال الثاني هو يعني قالوا أنه شيء يعني تلبسها المرأة كل يوم والرجل ما يلبسها إلا مرة واحدة.
9: هذا حزاوي، بسروا لها برنامج ثاني.
12: إذا صابر.
8: في أمان الله. تسأل مرحبا.
13: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله. تفضل.
13: أخي شخص بيصرف غلط فلوس في الأعمال الجهادية مثل الذهاب إلى الجبهات أو الحضور في مظاهرات نادي الغزة ويحسب قائمة حال الزكاة.
9: ماشي.
13: يعني من زكاة ماله. وزاد حين يصرف على نفسه وعلى أصحابه.
9: ماشي. ما بالله يدي من حقه، والله يتقبل منه ويضاعفها له 700 ضعف. والزكاة يخليها إلى زكاة. واضح؟
13: طيب ما فهمت.
9: الزكاة يديها للهيئة والباء وهذا الحاجات يدي من ماله، والله يبارك له.
13: نعم جزء من الزكاة، ما يعني كل الزكاة، يعني بحسبات قليل من الزكاة.
9: نعم نعم.
13: صابر يا الله تبارك.
8: في أمل. سلام مرحبا.
14: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
14: كيف أنتم؟ وجمعة مباركة
9: على الجميع.
14: ما بالله يا سيدي، وعيني نشي نستفتي منكم على شان الوقف الذري.
9: أها.
14: في معنا بقعة فيها وقف ذري، يعني فيها مال عناب وكذا.
9: أها.
14: في من أخوالي يعني شلوا من نصيبهم وقالوا ما رجل النسوان حنوا وقف.
9: على حسب الوقفة، على حسب الوقفية، إذا هو وقف للذرية في ويقلل النساء والرجال. وإنه
14: يعني
9: وقف للذكور
14: فقط ولا كيف؟
9: على حسب الوقفية. الوقفية إذا قال
14: يعني للجميع الوقف الذري ولا كل يعني من قري.
9: إذا الوقف للذرية كلهم فيدخل فيها النساء والرجال.
14: يعني مش غير الرجال فقط.
9: إذا هو مذكور في الوقفية على حسب الوقفية الذي كتبها الواقف كيف هي.
14: أيوة بس يعني حتى النساء يعني حين أميات يعني عادي إذا درس
9: ما ما ما إذا هو وقف في دريس فلا الذي بيدرسه بس
14: الذي بيدرسه فقط يعني مثل النساء.
9: أيوة
14: يلا
9: إذا النساء بيدرسان يصبر
14: إن بيدرسان بس الذي هن حافظات بعض الأميات
9: الحافظات
14: عادي يجوز.
9: أيوة
14: يلا شكرا لكم.
8: في أمان الله. سؤال مرحبا.
15: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
15: أم يا شيخ الحركة الحرام
9: أبو ظالي ما بيقول
15: الحركة والأغاني.
9: الأغاني حرام
15: والحلقة
9: خذيلة.
15: ما لكم مدفوع المجتمع
9: أنصح منهم ما يتابعوها ولا يعينوا فيها.
15: الله
9: سعادة. سلام الله.
8: ذكر بأرقام التواصل، اتصل عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. مرحبا. نعم سنور.
16: معك الذي صليت وقت الفجر قدام الأذان
9: مثل لو ما صلى.
16: يجب الآن تسجيل هذه المكالمة. ومن في صلاة فقال لا إنه يصح قد صنع أذن.
9: إذا قد أذن ولا قد دخل الفجر ولا قد أذن من صنعاء وهو قريب منها في صبر الصلاة. ماشي ما صح.
16: ماشي قريب منها في حسب الزمر.
9: ما بالله على أذان ذمر.
16: هذا في حسب الزمر وصلاة على أذان صنعاء.
9: والأذان على أذان ذمر مش على أذان صنعاء.
16: يا الله صابر كشنا معك عيسى.
9: تفضلوا.
16: كيف يغرس غسل الجنابة للمرأة؟
9: مثل تغسل بدنها كله بس إذا شعرها وشعرها تغسله واجب ما بلا إذا هو مظهور، إذا هو مظهور ما يلزمها تفكه، ما الغسل تغسله.
16: تغسله كله ولا مظهور لما يتبلل كله؟
9: كله.
16: ولا تبقى شعره بدون سبيل؟
9: ولا تبقى شعره.
16: يلا شابر تسلم. والزكاة، الزكاة عندما نستلم، عندما يدو صرف يصرف على المساكين ونستلم منها وش نهاش منه.
9: إذا قلوا لهم، قلوا لله للذي بيصرفوا الزكاة، قلوا لهم انكم هاشميين، فاذا هي زكاة هاشمي في صح ماشي، لا تبزوها.
16: هم بيدوهن الهيئة، ما بش يقولوا لا الهاشمي ولا القبيلي ولا
9: قلوا لهم، قلوا لهم انكم هاشميين، الذي بيدوها قلوا لكم انكم هاشميين. اذا قالوا
16: هم دارين،
9: نعم
16: هم دارين من الزوين، احنا كلش ناكل،
9: انصحكم لا تبزوها.
16: لا مجلها،
9: انصحكم.
16: الله تسلم. وعندما نشرب ندرس الكوثر، وندرس أنا مثلاً دراسة كوثر.
9: ما هو؟
16: وش اليوم مثل ما عن الناس تقول بلاسي، تقول أطلع أنا أحسن من الناس اللي يدرس معاني.
9: ما فهمت.
16: مثلاً دحين أنا شو يصير أدرس مع النسوان كوثر؟
9: تصيري تدرسي مع النسوان ما؟
8: أدرس الكوثر.
16: أدرس معاه المدرسة الكوثر.
9: أها.
16: وتجي أمي تمنعني، تقول لا أنا أقدر منهم من كل حاجة، هطلعها
9: هي. إذا هي في حاجة تجي وقت الدراسة فتمام.
16: ماشي، ما بيجوز عندها مالها، قالت هي تذبح وحدها.
9: بسري كيف توزع الوقت بالنسبة لها، ولا تبسري من يجلس عندها لما ترجعي؟
16: ماشي،
9: أنا
16: أسمع عندما بطل مدرسة الكوثر وهو.
9: أيوة، إذا قد حالتها سيئة بحيث أنها قد بتتأثر نفسياً، إذا جلست وحدها فقد أجرج فيها.
16: لا والله يا الحمد لله بعافيتها، بس قال لك أجلس عندها ويلا ما قالت لا صدق لهم.
9: بسري بسري بسري بسري بسري حد يجلس عندها ويصير يدرس.
16: يلا
9: تكمل.
16: يلا
8: السلام. السلام، مرحبا.
17: عليكم السلام. عليكم
8: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
17: عمي أشاهي يفطر ثلاثة الظهر الساعة واحد ونص.
9: الظهر؟
17: أيوة.
9: واحدة ونص؟
17: أيوة، يعني عمل.
9: أيوة يصبر، إيش المشكلة؟ يعني الظهر من وقت الأذان إلى وقت أذان العصر، هذا كله وقت للظهر.
17: والعصر يصبر الساعة تنتهي.
9: والعصر إذا مع عذر.
17: يعني
9: عذر.
17: والذي يصلي واحد ورجل بيدي؟
9: لا، ما بلا تغطيهن إذا هي مرأة.
17: ضروري تغطيهن؟
9: ضروري تغطيهن.
17: جل شكرا.
9: العفو.
8: سلام، مرحبا.
18: ألو، السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
18: ممكن أسأل الشيخ؟
9: تفضلوا.
18: يا شيخ، يعني عندنا واحد صيح ومرته، وبعدها يعني استاد الغضب بينهما الاثنين، وقلنا لها دحنا احنا قاعدين في لبنان، بعدها ما عسل لها بورقتها، بعدها هو قال لها زوجها يعني انت طالق يا فلانة، يعني كان يديك ما ثلاث مرات وقال لها انت طالق، يعني تحتسب طلقه.
9: ايوه تحتسب طلقه.
18: طلقه واحده لاني ساعات غضب يعني قد ما.
9: ولو هو غاضب يتقاعد، ولو هو غاضب يتقاعد طلقه، ولو هو واحد غاضب
18: يعني ما تحسب ثلاث طلقات.
9: ما تحسب ثلاث طلقات الا اذا هو بيتراجعها بينهن.
18: ممكن يقول يا فلان انت ضالق، يا فلان انت ضالق.
9: ما الا واحده،
18: مره واحده
9: بس.
18: يلا تسلموا.
9: من قال؟
8: سلام، مرحبا.
19: وين جنار؟
8: جنار
19: حياك الله. انت والشيخ عبد الله اسمه جمعتكم مباركه
9: على الجميع.
19: اسالكم ساعه ناس خرجوا مزارعين في النقطة وناس مرة بس يخرجوا مزارعين، قلت لهم ليه لما تخرجوا؟ أنا عشان لهم أنا عبد لهم وأمرهم بالمعروف ولا أنا من أغلط عليهم ولا من
9: انصحي.
19: ما قلت لهم لا يخرجوا مزارعين.
9: انصحيهم
19: قالوا أنا أخرجوا خرجوا.
9: إلا لا انصحيهم، انصحيهم النصيحة أجر. انصحيهم النصيحة أجر.
19: قلت له أنا جلعت وبعد لو ما اتطنن قالنا ما نجالهم وظن هذا القضية الطرق.
9: انصحيهم استمري في نصحهم وعدي الله أجر وثواب.
19: هيا طلعنا على ما ننصحهم وما سوى عطا كسان ثاني.
9: ما هو؟
19: هو عجب بطل قاس وبطل من غير سرع هل يسرع ما يسرع؟
9: إلا صح
19: يسرع يعني ولو من غير سرع
9: ولو من غير سرج
19: هاتي مكتب مهمة دنا دهات وما عدد أصدادي زي الساعة ومسلي على محمد بعدي مثل أخي هذا جرع علي النص وما عزيز الثاني كان واحد هذا مزين فمتفي بكي ولا أخليك ما جمت تاني وفالآخر ما عزيز الثاني النار
9: ماذا؟
19: هذا كان مزين ماذا لكاف الله عندي يقول لي يقول لي يتين نص هو فما زيل إلا البيت
9: ما فهمت
19: فما جعل النص للبيت المزين جعل النص لا عندي جل ما بلدي النص الآخر وانا ما رضيت تلك التخي وكي
9: ما هو النص ما هو هذا
19: النص المشرب تعطي كل المزين
8: شو ذي النص
19: تعطي كل المزين فما بلدي يتلعهم إنه ما نزوجه ولطي ما عاد التول عزي
9: المعذرة ما فهمت
8: سؤال آخر في أمل سؤال آخر
9: ما فهمت ما
8: استقبل آخر اتصال مرحبا
20: السلام عليكم
8: السلام ورحمة الله
20: يا عبد الله
9: الله يعافيك
20: يعني احنا محافظة الزمار بس معك بتقول يعني محافظة يكون الاذان يعني مع محافظة الزمار احنا ما نفطر الا مع صنعاء ونصلي الا مع صنعاء
9: وزمار مالهم
20: لا
9: وزمار مالهم
20: يعني بس معك بتصلوا واحد اول بتقول يعني ما يصلوا الا مع اذان الزمار
9: حق زمار هو الوقت غير حق صنعاء ضروري بينهم فارق ما بلا قد يكون الفارق ضئيل مش هو كبير
20: يعني بعيد شوية من دمار يعني سواء آنس يعني إحنا ما بنضيعنا الجامعة الكبير ونصلي علي ونفطر علي
9: ما بالله صلوا على الوقت على الأفق حق آنس
20: والله
9: خير يلا
8: نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلامة رسالة تقول ما نعشي لبنا وقف ما احنا دارين لمن لما أوقفوها أي لا إن نسلمها
9: لهيئة الأوقف
8: هل يجوز أن أسلم على ابن خال أبي
9: لا
8: إذا كان به مال وقفه بعيد من القرية في وادي يعني ما بش عنده بيوت فوق هذا المال بيت تبع الوقف وقام الذي عنده المال بترميمه هل يحسب ما أخرجه في الترميم من ما عليه حق الوقف
9: وإذا هو عايزكم فيه ولا يستفيد منه يحسب ما أدى في الترميم من الإيجار
8: هل صحيح أن الشهيد يوم القيامة سيشفع لمن دخل الجنة من أهله
9: قد ورد في هذا أخبار والله أعلم صحتها
8: رسالة تقول أنه زميلتي نذهب لإقامة مدارس الكوثر بمنطقة خارج مدينتنا مع باص بدون محرم والمسافة لمدة 5 دقائق هل يجوز لنا ذلك أم لا
9: يجوز إذا كانت المسافة أقل من 20 كيلو
8: كم عمق القبر وهل يختلف قبر المرأة على قبر الرجل
9: لا خلاف بين قبر المرأة وقبر الرجل والعمق هو بالقدر الذي يغطي الأثر حق الميت حتى لا تظهر منه رائحة ولا شيء
8: أين الأفضل السربلة أم الضم؟
9: السربلة هي مذهب أهل البيت عليهم السلام
8: نعم آخر سألنا القراءات يقول بها واحدة لما تصلي تغلط قوي وتجلس تردد الآية وتعيد وتدعي الله يساعدها على ترك الغلط وما استرته بتضجر وإذا حصل شيء تقول لأن الصلاة مش سابرة وربي يعاقبها
9: ربي ما يعاقبها لكن تتعالج أفضل لها لأن هذا مرض
8: نعم.
9: الأمراض النفسية وبيعالجوها الأطباء النفسيين
8: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي أحسن الله إليكم سيد الكريم كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وانا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وانا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: آفاق FM.
2: مساحة حرة وإعلام هادئ.
11: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. صنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة.
1: متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا.
2: بالرغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه، لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. أنا واحد كمسلم بقولكم أنا بشعر بالخجل، إنه هم ناس شو بأي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف يحيوا هاي الذكرى، مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاهد.
0: بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأمصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
6: ها احلف
7: بخير يمين، معك امني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
6: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
7: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
8: ولا صعبه ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
9: سبافون، اصاله وتواصل.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد

عرشك كل فارس وضيغم نفس بالله وافقة فين يا حلف تحتمي اليمن نار حاركة أرحبوا في جهنمي وكل شاقع سواحلي في سواحل محصنة

في هذه الأيام نأمل إن شاء الله أن يكون هناك استمرار في الأنشطة بمستوى تصاعدي أكثر، كذلك استمرار في كل مظاهر الابتهاج والزينة بالشكل المشروع، وأيضا اهتمام كبير بالإحسان والعناية بالفقراء والبائسين وقيم الرحمة التي تجسد الرحمة، لأننا في مناسبة عظيمة تعود إلى ذلك الرجل العظيم خاتم رسل الله وأنبياء الذين قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتجسد قيم هذه الرحمة في الإحسان، في الاهتمام بالفقراء، في صلة الأرحام، في الأخوة، في التعاون، في تجنب كل حالات الفتن والشقاق، في العمل على الارتقاء الأخلاقي، في تكثيف الأنشطة التوعوية، في الاهتمام بالسيرة النبوية والحديث عن شخص الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من خلال القرآن الكريم وما وافق القرآن، اختيار الصحيح الثابت الموافق للقرآن من السيرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم المبارك بداية الشهر المبارك ندشن الفعاليات التي هي تحضير وتمهيد ليوم الاحتفال الكبير العام ليوم المناسبة الرئيسية. وبفضل الله وتوفيقه قد بدأت أصلا الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، وبدأت أيضا مظاهر الابتهاج بالمناسبة المباركة في أرجاء بلدنا كافة في مختلف المحافظات، إلا ربما استثناء المحافظات المحتلة للظروف التي يعيشها أبناء شعبنا هناك

0: صلى الله عليه وآله وسلم. تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحسبهم

هنالك

0: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإخوة المؤمنون، ومن الواجب أن نستذكر أهمية وعظمة وقدسية مكة المكرمة، هذه المدينة المقدسة. لا نعتبرها إمارة سعودية، بل نعتبرها معلما لكل المسلمين على حد سواء. كذلك نذكر أن السعودي احتل مكة المكرمة وارتكب فيها أبشع الجرائم، وعلى شعوبنا الاطلاع على التاريخ. كما نذكر أن السعودي يتعامل مع مكة المكرمة والشعائر الإسلامية بالاستغلال التجاري والسياسي الذي يرتقي لحد الجرائم التي بسببها يعلن أنه خادم الحرمين وغير ذلك من الادعاءات الباطلة. الإخوة المؤمنون، ونحن هنا نذكر بأننا مقبلون على الذكرى السنوية الثانية لرحيل شهيد الإنسانية والإسلام سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، ذلك الرجل العظيم الذي وقف موقف الأحرار الشجعان في وقت صمت فيه العالم، كل العالم. فرضوان الله عليه ورحمة الله تغشاه وتغشى شهداءنا العظماء. كذلك نذكر بأهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل، ونحن نشاهد تلك الضربات المسددة التي توجهها القوات المسلحة اليمنية المجاهدة لضرب العدو السعودي والمنافقين والمرتزقة. فمن الواجب أن نكون مشاركين في هذا النصر وفي هذا الجهاد وفي هذا العطاء بالإنفاق في سبيل الله، بالاتصال على الرقم 170 أو 180 أو الاتصال على الرقم 150، أو كذلك بإيداع المبالغ للإنفاق في سبيل الله في مكاتب البريد اليمني على الرقم، رقم الإيداع 555555 في حملة إنفاقية عظيمة بعنوان حي على خير العمل. كذلك بالإمكان إيداع هذه المبالغ للإنفاق في سبيل الله في الحساب على حساب جيب رقم 77306600. هذه الأرقام التي ممكن أن نكون مشاركين فيها جهادا في سبيل الله، ومشاركة المجاهدين والشهداء والجرحى الذين أبلوا بلاء عظيما في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى، وكذلك نؤكد على أهمية الوقفات بعد صلاة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي لبنان وفي فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان. نستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة إبراهيم الرقيحي، ونرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة بصوت مؤذن الجامع الكبير محمد حمود السفرجل.
1: ورحمة الله وبركاته.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على نعمائه، المشكور على آلائه، الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه ولا يرد دعاء من دعاه. والحمد لله الذي لا رب سواه ولا خالق إلا إياه ولا إله غيره ولا معبود إلا هو وحده لا شريك له، الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لملكه وهيبته. والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لقوته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا نظير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه وبعيثه إلى الإنس والجن، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن الكتاب كما أنزل، وأن الله هو الحق المبين. فصلوات الله وسلامه وتحياته ومرضاته على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى والعمل الصالح، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أهم المواعظ ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولن يتعظ الإنسان بمواعظ أبلغ ولا أعظم من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام أمير المؤمنين علي سيد البلغاء وإمام الفصحاء. إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم واصفاً حقيقة الحياة الدنيا وفي بيان أنها سريعة الزوال والانقضاء: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخوة الإيمان، لما كان السائد من حال الناس التكالب على الدنيا واللهث والجري وراء الحطام، فلأجل الدنيا كفروا بالرسل وكذبوهم وحاربوهم وقاتلوهم، وحفاظا على الجاه والمناصب والثروات والملذات، طغوا وتجبروا وأوغلوا في الظلم والفساد والصد عن سبيل الله، مع أن ذلك كله، هذه الدنيا بما فيها من الأموال والأولاد، من السلطة والسطوة والقهر، ليس إلا شيئاً حقيراً تافهاً لا يستحق منا كل هذا العناء، ولا يستحق أن يفوت الإنسان الجنة ويدخل النار لأجله. فالله سبحانه وتعالى يرشدنا وينبهنا إلى حقيقة هذه الحياة الدنيا، ويحذرنا من الانهماك في ملذاتها وشهواتها، والانغماس فيما يلهي عن طاعته تعالى وعن العمل الصالح. فالدنيا بما فيها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل ذلك يا عباد الله في حقيقة الأمر ما هو إلا أمر عابر وزائل ومنقض، وما كل ذلك وما أشبهه بالغيث الذي يحيي النبات والزروع ويكسو الأرض بحلة بهية خضراء، ثم بعد ذلك يبدأ الزرع والثمر بالنضوج ويحين حصاده وقطفه، وعند ذلك ينتهي ويذهب ذلك الرونق والجمال، وينمحي لون الخضرة وتيبس الأوراق والأغصان، ويستحيل ذلك إلى حطام وحطب لا حياة فيه. فهذا مثل حي يا عباد الله، مثل ناطق نعيشه ونشهده في مشهد متكرر يصف ويشرح لنا حقيقة الحياة الدنيا. كل ما في هذه الدنيا من المتاع والملذات، مما يتفاخر ويتكاثر فيه الناس، ليس إلا أمراً مؤقتاً، عما قريب يكون حطاماً. تأملوا عباد الله، ذلك الشباب وتلك القوة والفتوة، وذلك الشعر الأسود والذهن المتقد، ذلك الحماس والنشاط، ذلك الجمال والبشرة النضرة، ذلك المال والذهب والأموال والأرصدة والدولارات، تلك الأطيان والعمارات والأراضي، ذلك الجاه والمنصب والسلطة ونفوذ الأمر، وكل من حولك يسعى لرضاك ويبذل الجهد لإثبات ولائه لك، كل ذلك وغيره لا بد وأن ينتهي ويزول ويضمحل. هذا ما نعايشه يا عباد الله، هذا ما نعيشه ونشاهده يا أولي الألباب. كم من غني افتقر، وكم من صحيح غشيه المرض والعلل والأسقام، كم من آمر وناه مطاع له شأنه بين الناس، انقلب حاله وصار مضارطا خائفا مشردا، أو مسجونا مهانا ذليلا. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخ الصروف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى، ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان صانعا وصب عليه الله صوت عذابه. أيها المؤمنون يا عباد الله، إن حقيقة الحياة الدنيا يعرفها البشر حق المعرفة، ويعلم
1: أنها زائلة منقضية، غير أنهم يركنون إليها ويجعلونها غايتهم ويولونها جل اهتمامهم، ينسون الآخرة ولا يسعون لها سعيها ولا يبذلون لها جهدا، لأنهم انهمكوا في الحياة وصاروا لها أسرى ونشبوا في حبائلها ولم يجعلوها مزرعة للآخرة. أما المؤمن الواعي يا عباد الله، فإنه يسخر ما يملكه في الدنيا مهما كثر وعظم، يسخر ذلك في طاعة الله تعالى وفي سبيل الله ونصرة لدين الله، فهي دار صدق. هذه الدنيا يا عباد الله دار صدق لمن صدقها، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في جوابه على الذام للدنيا: المؤمن يسمع ويعي ويزن ويقايس ويسقي بكل جوارحه ويتفهم كلام الله ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المؤمن يا عباد الله يشغل فكره ووقته في الدنيا بما ينجيه من عذاب الله ويبلغه معرفته ورضوانه. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الدنيا يستطيع أن يصل الإنسان بها ومن خلالها إلى الدرجات العليا من الجنة، وأن يبلغ رضوان الله الأكبر. ولهذا فإن أمير المؤمنين عليه السلام عندما خير بين ساعة من الدنيا وساعة من الآخرة أيهما يختار، فقال عليه السلام: أختار ساعة من الدنيا، لأني سأجلب فيها ساعات وأعواما لا تنقضي من الآخرة. الدنيا وإن كانت من أسباب هلاكنا وضلالنا يا أيها المؤمنون، لكنها قد كاشفتنا وصرحت لنا بعبرها وحذرتنا من نفسها، وإنما يكون هلاكنا في حبنا لها وتعلقنا بها وإيثارها على الآخرة، كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، فمن أحبها تورط معها، فهي كثيرة الغدر والضرر، لكن غدرها وضررها لا تتعدى من أحبها، بل يقتصر عليهم، لأن من خدمها سيرته عبدا لها، ومن أمنها أخافته منها، ومن يصحبها بالسلامة فإنه ينال منها ما يتمنى، ويسلم من مكرها وخدعها، وتصير هي خادمة له ومذعنة لأمره، كما جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بآية الذكر الحكيم، وهدانا جميعا إلى صراطه المستقيم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوازي الكثير من نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. عباد الله، في حين جعل فريق من الناس الدنيا أكبر همهم وغاية رغبتهم، وانكبوا عليها وعاشوا فيها عيشة البهائم، لا هم لهم سوى إشباع غرائزهم، ذهب آخرون إلى التزهد والانزواء ومباينة الدنيا، وأفرطوا في ذلك، وذلك أمر غير مقبول في الإسلام، لأن الإسلام يا عباد الله دين عمل وبناء، دين حركة، ليس دين خمول وسكون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ذم القرآن الكريم الرهبانية والتنسك والانزواء عن الدنيا، لأن الإنسان مأمور بالسعي في الدنيا وعمارتها وإقامة الحق والقسط والعدل فيها. النتيجة يا عباد الله، عندما ينزوي المؤمنون ويتخلفون عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتقاعسون عن قول الحق وإقامة العدل، يتسلط المفسدون ويعم الفساد في الأرض، يتسلط الصهاينة وأحفاد القردة والخنازير كما نشاهده ونعايشه اليوم. اليوم أرذل الخلق من الصهاينة واليهود يعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل. نرى ونشاهد في أرض سوريا كيف يدخل الصهاينة قرية قرية ويفسدون في الأرض ويهتكون الأعراض ويسفكون الدماء دون رادع ودون خجل ودون حياء من أبناء الإسلام. أمة تعدادها قد يصل إلى ملياري مسلم لم يحركوا ساكنا. ما سبب ذلك؟ ما سبب هذه الذلة؟ ما سبب هذا الهوان؟ أمة تعدادها ملياري مسلم لا يستطيعون أن يردون عصابة مكونة من 6 ملايين من شذاذ الآفاق. ما هذه الأمة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة؟ الإسرائيلي الصهيوني يعيث في الأرض فسادا، يقتل هنا ويهدم دارا هنا ويشرد هناك دون رادع من أمة الملياري مسلم. أليس ما هذا هوان؟ أليس ما أن الأمة هانت وذلت وضربت عليها المسكنة؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب يا أمة الإسلام؟ ما هو السبب أن ضاعت الغيرة والحمية؟ أين الغيرة على عباد الله؟ وأين الغيرة على الدم المسفوك؟ أين الغيرة على المقدسات؟ ضاع ذلك كله وهان المسلمون ولم يبق لهم من الكرامة شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، هنالك أمثلة حية نعيشها ونشاهدها، نعيشها وتتجسد أمامنا. كيف يكون الإيمان الحق؟ وكيف يكون الارتباط؟
الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كيف عندما يتمكن الإيمان من القلب كيف يضحي الإنسان ويقدم إلى المعركة بأبسط الأسلحة ويجترح المعجزات ويذل أقوى الجيوش في العالم. انظروا إلى ذلك النصر الإلهي العظيم الذي تحقق على أيدي ثلة من المجاهدين المؤمنين الصادقين. انظروا إلى ذلك النصر الإلهي الذي تحقق في الساحل الغربي بفضل الله ونعمته، بفضل الله ومنه. كان هنالك ثلة من المؤمنين المجاهدين الصادقين الذين توكلوا على الله وأخذوا بالأسباب وأعدوا ما استطاعوا من العدة. رأينا في شاشات التلفزة تلك الإعدادات وتلك التحشيدات وتلك الجيوش التي كانت تعد لهدم اليمن، لهدم ما تبقى من اليمن، لهدم ما تبقى من العزة والكرامة في هذه الأمة. جيوش وتحشيدات وتجهيزات على أعلى المستويات انهارت في ساعات. ذلك الفضل من الله وذلك النصر من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله. لكن متى يا عباد الله، متى يكون النصر؟ عندما ننصر الله، عندما ننصر الله بتطبيق تعاليم الدين، عندما ننطلق في ميادين الجهاد متوكلين على الله. وإن قل السلاح وإن قل العتاد وإن قل الناصر، فالله سبحانه وتعالى أقوى وأعلى وأجل. هكذا فليكن المؤمن متوكلا على الله، واثقا في نصره، واثقا في صدق وعده. هذا هو الإيمان الحق. لو أن أهل الإسلام

0: قلبك ساكنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. عسى أن يكون في الجهاد مشقة، عسى أن يكون في الجهاد بذل المهج وبذل الأرواح، وقد تذهب الأطراف وقد يعدم الإنسان شيئا من راحته ودعته، ولكن ما هي النتيجة؟ يقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العلم لله، فعلينا أن نثق بالله وأن نتوكل عليه وأن نؤمن به حق الإيمان. ومقتضى الإيمان يقتضي العمل، يقتضي المبادرة، يقتضي أن يبذل الإنسان جهده، ليس مخاطبا ولا مكلفا. عليك أيها الإنسان أن تحضر الصواريخ البالستية، إذا لم تستطع إلى ذلك ليس عليك أن تحضر القنبلة النووية أو أن تحضر القنبلة الكهرومغناطيسية، أو أعد وجهز ما استطعت. الله كلفك في هذه الحدود، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، وجعلها نكرة. أي قوة؟ أهم شيء علينا أن نبذل السبب، والباقي على الله، هو الناصر والمعين والمؤيد. هذا وأكثر عباد الله من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على رسول الله وآله، سيما في هذا اليوم المبارك وأمثاله، عملا بقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأنما بركاتك وأزكى تحياتك على عبدك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليت الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب، وعلى فلذة قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الشهيدين والقمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله الطاهرين وصحابته الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا حي يا قيوم، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، نسألك يا الله رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتنور بها بصائرنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتدفع بها الفتن عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها قلبا وبدنا وروحا. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين، وانصر المستضعفين، وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله فرجا ونصرا وعزا لأمة الإسلام. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم قوي عزائمهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم كن معهم، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم اجمعهم على الخير وردهم إلى مائدة القرآن ردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين وأيدهم بملائكة من عندك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، وكن معهم ولا تكن عليهم، والطف لهم في المكر، وأيدهم بملائكة من عندك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهيدهم واشف جريحهم وفك أسيرهم ورد فاقدهم ورد مفقودهم وغائبهم يا رب العالمين. عليك يا الله بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، وأشياعهم وأذنابهم من المنافقين والأعراب يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم عاجلهم بالعقوبة وامحهم من ديوان الإمهال، وصب عليهم البلاء صبا، وكف أيديهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على

0: الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

الله.

الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: الجهادي.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رميت.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه. لو بايجي الياجوج والماجوج فوقي يحرقي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه. ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودعه.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر.

0: 44 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمة تتم الصالحات وتنم البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون والعزيزات المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 من سبتمبر، قراءة الأهداف. اليوم سنتحدث عن مميزات وخصائص الثورة، ومميزات أهداف هذه الثورة وخصائص أهدافها. ما الذي ميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات؟ ما هي يعني هناك صفات مشتركة بين الثورات، ولكن ما الذي ميز هذه الثورة عن غيرها من الثورات حتى نقول بأنها تميزت وفي بقضية من القضايا التي لا يشاركها ثورة فيها؟ ما هو السبب في نجاحها المذهل وقوتها الذاتية المتوثبة والمتصاعدة؟ بمقدار الصفات والميزات التي اكتسبتها الثورة، فإنه يمكن أن نسحب تلك الصفات على أهدافها التي هي موضوع حديثنا. وقد تكون الأهداف ما تحمله من مثالية واقعية بمنطلقاتها الفكرية والفلسفية أحد أسباب تميز هذه الثورة، وأحد عواملها الرئيسة أيضا التي صنعت ملامحها المتعددة. فأول هذه الميزات والصفات والخصائص أنها تعتبر أفضل وأعظم وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. أولا، من حيث هل ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي المعاصر؟ طبعا ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي بشكل واضح وبين وكامل، وسيتضح من خلال الميزات والخصائص التالية التي ستأتي أننا عندما نقول أنها أفضل وأعظم وأصدق ثورة ليس مبالغة ولا تطبيلا لإنجاز ذاتي. قالوا ما يشهد الحريوة لمها، يعني نحن من أبناء هذه الثورة ومن المشاركين فيها نشهد لهذه الثورة لأننا شاركنا فيها. ليس هذا أبدا كما يعلم الله، ولكن بقدر ليس هذا تطبيلا بقدر ما هو وصف علمي تدل عليه القرائن والشواهد الثابتة. وقد تبين لأي مراقب ولكل مراقب ثورات ما يسمى بالربيع العربي كيف سيطرت عليها قوى الثورات المضادة وأدخلتها جميعا في دوامة انتكاسات خطيرة وفشل ذريع، وعادت حليمة الأنظمة السابقة إلى عادتها القديمة، وآخرها ثورة تونس كلها ذهبت أدراج الرياح. تلك الثورات إما حرب شاملة أو لم يصلوا. كنا نقول ثورة تونس ربما تكون متميزة، لكن للأسف يعني حصلت انتكاسات في طريق هذه الثورة، ويعني تعاني ما تعاني من تخبط، فشل، فساد، انحراف، تدخلات أجنبية في هذه الثورات بشكل عام لعبت في أهدافها واستحوذت على مسارها وقيادتها. ومثلها أيضا في اليمن ثورة 11 من فبراير التي سقطت بشكل مريع وسريع وقبل أي الثورات الأخرى. لماذا؟ حينما سارع جزء من الثوار إلى رهنها في سوق ومزاد الرجعيات العربية العتيقة، حيث وضعت هذه الثورة بأهدافها العظيمة التي خرج فيها الشباب شباب فبراير ولديهم سقوف عالية وأهداف كريمة، فإذا بهم يضعونها تحت سقوف الرجعيات العربية في دول الخليج وغيرها المنخفضة ومخلفاتها الرديئة، ويرهنوها أيضا في السوق الأمريكي. وبالتالي فإن ثورة 21 من سبتمبر تكاد تكون الاستثناء الوحيد من جميع ثورات الربيع العربي التي لم يستحوذ عليها لا الغرب ولا قواه الرجعية في المنطقة، لم تهزمها لا ثورات مضادة ولا مؤامرات خطيرة ولا حتى حروب سنوات طويلة شنتها علينا أقوى وأغنى وأفظع قوى الاستكبار العالمي. وهذا ما يبين أنها أفضل وأعظم وأقوى وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. هذا الميزة الأولى. الميزة الثانية التي تتميز بها ثورة 21 سبتمبر أنها ثورة قرآنية. نحن ذكرنا في الحلقات السابقة أن هناك تلاقت الإرادة الجماهيرية مع الإرادة الثورية الحركية الجهادية وأنتجت هذه الثورة. إذن أهم ميزات وخصائص هذه الثورة أنها ثورة قرآنية. ما معنى أن نقول ثورة قرآنية؟ يعني تحركت على أساس المفاهيم والتعليمات والسنن والتوجيهات القرآنية. أيضا يقودها قائد يمكن أن نصفه بأنه قائد قرآني، وتشهد له محاضراته، قراراته، توجيهاته، توفيقاته، قيادته، خطاباته، دروسه، محاضراته، توجيهاته، تشهد له بأنه يقف عند القرآن الكريم ويهتدي بهديه في جميع محطات هذه الثورة. ويمكننا ملاحظة قرآنية الثورة، ثورة 21 سبتمبر، والسلطة المنبثقة عنها في أكبر القرارات وفي أصغرها، التوجهات والمواقف والمظاهر، طبعا مع قصور وتفريط كبيرين في حالات التطبيق. ولكن المرجعية العليا والمعلنة والتي تحتكم قيادة الثورة إليها بشكل مستمر هي مرجعية القرآن الكريم. ويأتي هذا في ظل تفريط شديد تعيشه الأمة جمعاء فيما يتعلق بعلاقتها بالقرآن الكريم، في وقت كانت ولا زالت الأمة أحوج ما تكون إلى العودة الصادقة إلى القرآن الكريم من خلال سنة الله عز وجل في الهداية، التي هي منهجية الثقلين، كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثانية، وهي من أهم الميزات، أن ثورتنا ثورة قرآنية تحاول قدر الإمكان وبقدر الجهد أن تكتفي أثر القرآن الكريم وتكتفي توجيهات القرآن الكريم. الميزة الثالثة أن كون هذه الثورة قرآنية يعني بالضرورة أنها ثورة قيمية. إذن الميزة الثالثة هي أنها ثورة قيمية ذات ضمير وطني إسلامي عربي أخلاقي ملتزم. هذه القيم وهذه الأخلاق التي اكتسبتها من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن فكر أهل البيت عليهم السلام هي ضمانات لاستمرارها وضمانات للحفاظ على مكتسباتها، وهي التي تجعلنا نوقن أن هذه الثورة ستنجز جميع أهدافها بعون من الله انطلاقا من سنن الله القرآنية. فعندما تتحرك الثورة في بناء الواقع الداخلي على مختلف الأصعدة، فكريا ثقافيا وتربويا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وإداريا وإلى آخره، وفي نفس الوقت تتحرك بقوة كبيرة وجبارة لمواجهة أشرس الخصوم وأكثرهم مكرا وطغيانا وأموالا وقوة وسلاحا، فإن هذا يعني أنها ثورة تحمل ضمانات استمرارها وبقائها وقوتها وديمومتها داخلها، وهذا ما لم نجده في كثير من الثورات. تميزة عظيمة، وهي الميزة الثالثة كونها قرآنية أي قيمية، ثورة قيمية تلتزم بالقيم والأخلاق. الميزة الرابعة أن هذه الثورة تتميز بالواقعية في تحركها وتطوراتها ونقلاتها وأهدافها، أي أنها لم تخط لها مسار متدفق من وحي الخيال أو من تنظيرات بعيدة عن الواقع ونظريات هناك طبقت في مكان بعيد وجاء بها إلى هنا لكي يتم تطبيقها، لا، بل انطلقت من واقع اليمن ومن تعقيدات اليمن ومن مشاكل اليمن ومن ظروف اليمن، كانت أهدافها واقعية وقابلة للتحقق ويتم النظر إليها من خلال الرؤية القرآنية، وكانت ولا زالت القيادة والشعب ينظرون إليها دائما عند كل خطوة ومحطة ثورية، وظلوا ولا زالوا ينظرون مدى تحقق شيء من هذه الأهداف من عدمه. ومما يدل على واقعية الثورة وأهدافها أنها مشتقة من حاجات الناس وثقافتهم وفلسفتهم، وتلبي الضرورة والصيرورة التاريخية لهذا الشعب، وهذه ميزة تميزها عن أهداف بعض الثورات الأخرى التي أخذت أهدافها نسخ لصق من ثورات أخرى مع بعض التعديلات والرتوش وجيء بها وقالوا ثوروا هنا، هي ثورة وأهداف هناك، وضعت الأهداف هناك وجيء بها إلى هنا. وهذه أيضا مما يميز أن ثورتنا ثورة واقعية جاءت بأهدافها بحركتها بمساراتها من واقع اليمن ومن حاجة اليمن. الميزة الخامسة من ميزات هذه الثورة أنها تتميز عن غيرها من الثورات أنها ثورة أصيلة، هي بنت اليمن، ليست بنت مصر ولا بنت السعودية ولا بنت أمريكا ولا بنت روسيا ولا بنت الصين ولا بنت إيران ولا أي، يعني ليس لها امتداد في من أي مكان آخر. ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع. لم تكن أيضا هذه الثورة ثورة النخبة التي تستحوذ على مصالح، كانت تستحوذ على مصالح شخصية وتطمع في المزيد. لم تكن هذه الثورة ثورة العسكر على المدنيين، ولا ثورة المدنيين على العسكر، ولا ثورة الجياع ضد المترفين، ولا ثورة طائفة على أخرى، ولا مذهب على آخر. هي ثورة شعب التحم بها، اقتنع بفكرتها وأهدافها وقيادتها، وقد جاءته بالملامح القرآنية والمشروع الجهادي القرآني الذي قدم النموذج والشاهد منذ انطلاقتها من مران في 2002 ميلادية. فهي إذن ثورة اشترك فيها اليمنيون جميعا، الأغنياء والفقراء، المدنيون والريفيون، العلماء وغير العلماء، الأميون ومتوسط التعليم، الأكاديميون والطلاب، النساء والرجال، العسكريون والمدنيون، الإداريون والرعية، كل المستويات وكل الفئات وكل الجماعات وكل المكونات التي هي مكونات فاعلة في المجتمع، ما عدا أولئك المؤدلجين، وقد تحدثنا عن هذا في أول حلقة. وليس منتظرا أن يشارك جميع فئات جميع مكونات أو جميع أفراد هذا الشعب، هذا ليس منتظرا، ولم يحصل في أي ثورة، لا في الثورة الفرنسية ولا في الثورة الأمريكية ولا في أي ثورة وقعت في هذا العالم. لكن شاركت فيها الأحزاب والمذاهب والفئات المتعددة والتيارات المختلفة، وهذا هو عنوان أصالة هذه الثورة ومؤشر تميزها وفرادتها. وهذا كما قلنا هو الميزة الخامسة، أنها ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع، ثورة الشعب، ثورة أصيلة متميزة وفريدة. أيضا من أهداف من مميزات هذه الثورة أن لها مشروع حضاري نهضوي شامل، وليست مجرد تعالج فقط جانب من الجوانب أو تحاول أن تؤثر نفسها في جانب من الجوانب، بل عندها مشروع حضاري نهضوي شامل بشمول وعظمة القرآن الكريم وهدايته الواسعة والشاملة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات. هذا المشروع هو الذي يبني الأمة في جميع المجالات ويتحرك على مختلف الأصعدة. ولست بحاجة إلى أن أتكبد عناء الاستدلال على هذا الادعاء، الواقع هو أكبر شاهد على ذلك. فرغم ما يعانيه شعبنا من عدوان وحصار ومؤامرات، ها هو الآن ينحت طريقه في صخور الصعاب وجبال المتاعب نحو إحداث نهضة حضارية شاملة، منطلقا من الرؤية الثورية النهضوية الشاملة، وهي الرؤية التي أفادتها الثورة والثوار أولا المحاضرات الشهيد القائد رضوان الله عليه بما تضمنته من رؤية شاملة ومعالجة لمختلف الجوانب التنموية والحضارية والاقتصادية السياسية العسكرية الثقافية الاجتماعية، ثم من محاضرات وتطبيقات وتوجيهات السيد القائد الذي يحفظه والذي لا يزال يواكب هذه الأمور والأحداث والمتغيرات، وأيضا أفادتها من فلسفة وتاريخ وتراث هذا الشعب، الشعب الحضاري الإيماني صاحب الهوية الإيمانية. وهذه خصيصة هي بالذات من أكبر ما أزعج الأعداء وأغاظهم، أن لديها مشروع حضاري. هم قد يسمحون بوجود ثورة هنا وثورة هناك، قد يتغير نظام هنا ونظام هناك، يسمحون بأن يعود تعود طالبة لتحكم أو نحو ذلك، لأنهم يعني يطمئنون أنه ليس لديهم مشروع حضاري نهضوي شامل، لأنهم لم ولن ينزعجوا من حركة هنا أو ثورة هناك، لكن لديها وجهة محدودة وتريد أن تغير نظاما سياسيا بآخر، لكن لا تبني واقعها على أساس صحيح وفي مختلف المجالات. لكن الذي يزعجهم فعلا ويجعلهم يتحركون بقوة كما حدث في الحالة اليمنية وفي الثورة اليمنية، طبعا من وحي منطلقاتهم الإفسادية للقضاء على هذه الثورة، الذي أزعجهم أنها ثورة تصحيحية نهضوية حضارية شاملة. إنه المشروع الذي أفصح عنه الرئيس الشهيد صالح الصماد عندما قال يد تبني ويد تحمي، وهذا أمر مهم ويجب أن نركز عليه. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنها ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة، ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة، تحركت بجهد ذاتي وتمويل ذاتي، ما تدخل أجنبي فيها أبدا، لا في التخطيط، كل الأجانب كل الدول الأجنبية بما فيها إيران وغيرها لم يعرفوا عن هذه الثورة إلا عندما اندلعت، عندما قامت وفوجئوا بانتصاراتها المذهلة، وفوجئوا أيضا بوقوعها واندلاعها، فلم يتدخل فيها أحد، لا في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في التمويل ولا في الحماية ولا في الدفاع، وهذا ما نجده في الثورات الأخرى. على سبيل المثال ثورة 26 سبتمبر التي يحكي التاريخ ومنه مذكرات الثوار أنفسهم أن مصر عبد الناصر في ذلك الحين هي التي وقفت بكل قوتها معها، ورأينا أيضا الجنود المصريين سمعنا يعني ولا زال المصريين يعرفون ذلك لما خرجوا للوقوف مع ثورة 26 سبتمبر في التخطيط وفي التنفيذ وفي الحراسة وفي الحماية وفي التمويل، بينما ثورتنا هذه وضعت أهدافها بنفسها وتحرك شعبها بذاته وأسقط النظام السابق بقوة ثورته الذاتية في وقت كان النظام السابق مدعوما من كل القوى العالمية بلا استثناء، مدعوم مالي ماليا، مدعوم عسكريا، مدعوم اقتصاديا، مدعوم سياسيا، لكن ثورتنا ثورة 21 من سبتمبر هي التي مولت نفسها بنفسها من خلال التبرعات الشعبية والقوافل المتتابعة التي أرسلتها القبائل والمدن والقرى إلى مخيمات الاعتصام والثورة، ثم أيضا مما يدل على أنها ثورة وطنية داخلية تحمل قوتها بذاتها داخل نفسها، أنه شن الأمريكان وعملائهم العدوان على اليمن وأرادوا قتل هذه الثورة ووأدها بقوة السلاح، فحامت الثورة نفسها بنفسها، لم يأتي الإيرانيون، لم يأتي الروس، لم يأتي الأمريكيون ولا الأوروبيون ولا غيرهم لحماية هذه الثورة، بل حامت الثورة نفسها بنفسها وضربت المثل الأعلى في الشموخ والصمود وحققت المعجزة التي تحدث عنها الكتاب والمراقبون أنها معجزة فريدة في هذا العصر الحديث، ثبتت فريدة وحيدة أمام قطرسة هذا العالم وهذا العدو المستكبر بماله وقوته وسلاحه وأمام الأعداد الكثيفة من جنوده ومرتزقته. لم يكفي الثورة أنها حمت نفسها من هذا العدوان، بل تحقق كل يوم انتصارات عظيمة وخارقة وهي في طريقها لتحقيق الإنجاز الأكبر، وبإذن الله عز وجل تحرير اليمن وتحرير كل شبر فيه ورفع الحصار وإملاء شروط الانتصار على المعتدين وعملائهم. وهذه القضية مهمة ويجب النظر إليها بعين الاعتبار. إذن هي ثورة وطنية مولت من الوطن من الشعب وحملها الشعب وحماها الشعب، ولم يأتي الجنود من الخارج أو الغطاء السياسي أو العسكري أو كذا من أي دولة من أخرى، بل كل العالم وقف ضد هذه الثورة أو متفرجا حولها. أما الأمر الثامن والميزة الثامنة فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خصيصة وميزة أخرى وهي القوة الذاتية الكبيرة والمؤثرة والفاعلة لهذه الثورة. من أين لكل هذه الثورة كل هذه القوة الكبيرة والمؤثرة والفاعلة التي نتجت عن قوة عواملها ومصادرها وفلسفتها والظروف الصانعة لها؟ على سبيل المثال ثورة 26 من سبتمبر دعمت بالسلاح وبالمقاتلين المصريين في أول يومين منها، ولولا ذلك التدخل المصري كما يقول الثوار أنفسهم، كما يقول ثوار 26 من سبتمبر قالوا لولا التدخل المصري لسقطت الثورة في أسبوعها الأول، لكن ثورة 21 من سبتمبر استطاعت ولمدة سنين طويلة بقوتها الذاتية الخالصة أن تتصدى لأشرس وأقوى وأخطر وأفظع عدوان عرفه اليمن في تاريخه الحديث، عدوان اجتمع تحت رايته أقوى الدول جيوشا وتسليحا، أمريكا والغرب الكافر بريطانيا وفرنسا وغيرهم، وأكثر الدول مكرا كإسرائيل، وأكثر الدول مالا السعودية والإمارات ودول الخليج، وأكثرها مرتزقة محليين وأجانب جيوش بالمئات الآلاف جندوا من اليمن دون سواها. لا بل واستطاعت هذه الثورة أن تلحق بهم مجتمعين هزيمة النكراء، وفي كل يوم تنتزع نصرا وفي كل يوم تحقق مجدا. هذه القوة الذاتية للثورة من أين جاءتها؟ هي نتاج لعوامل ومؤثرات عديدة تميزت بها الثورة عما سواها، ومنها ما تقدم من الخصائص والمميزات التي هيئت هذه الثورة روحيا لكي تكون بهذا المستوى من القوة العظيمة. أيضا من مميزات هذه الثورة أنها على خلاف كثير من الثورات الأخرى تميزت بقيادة واحدة، قيادة واحدة فقط واضحة وبينة اجتمعت فيها كل المهارات القيادية الفذة. هذه القيادة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات. صحيح أنه هناك بعض الثورات الأخرى، لكن أقصد أنا في اليمن ثورة 26 سبتمبر كما سيأتي كل منهم يدعي أنه هو قائد الثورة. 11 فبراير عندنا عدد يعني من الأحزاب وكل حزب كان يقود نفسه واجتمعوا في هذه الثورة، لكن هذه الثورة ثورة 21 سبتمبر لها قيادة واحدة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات، ولم يكن ذلك الاختيار محض صدفة ولا بإملاء من هذا أو ذاك، وإنما الشعب نفسه هو الذي فوض هذه القيادة عندما خبر هذه القيادة من وحي خبرته وتجربته ومعرفته للسيد القائد الذي قاد الحركة الثورية الجهادية، ووصلت إلى الشعب يوما إثر آخر أخباره، سمعوا خطاباته، رأوا توجيهاته، لمسوا إخلاص أتباعه وشجاعتهم وأهليتهم لقيادة الثورة. ليس هكذا مصادفة؟ بينما نجد الاختلاف الواسع والواضح والمحموم حول قيادة مثلا ثورة 26 من سبتمبر حتى اليوم، من هو الرئيس؟ من هو القائد؟ قائد هذه الثورة؟ هل هو الرئيس عبد الله السلال أو المقدم عبد الله الجيلان أو علي عبد المغني أو الجائفي أو المصريين أو البيضاني؟ كل واحد من هؤلاء الثوار في مذكراته يدعي أنه القائد الأوحد، وأنه هو الذي قاد الثورة، وأنه الذي خطط لها، وأن الآخرين كانوا تحت تأثيره وضمن نطاق قيادته. هذه 9 مميزات لهذه الثورة. أما المميز العاشر فأن وقف خلف هذه القيادة شعب مؤمن، الإيمان يمان، شهد له القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالإيمان وبالصلاح عند فساد الناس، وانطلق هذا الشعب في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية. وهذه ميزة عظيمة من ميزات الثورة، وأثبت الشعب اليمني في جميع مراحل هذه الثورة أنه شعب عظيم وعزيز وقوي، ويمكنه أن يصنع التغييرات المذهلة والكبيرة وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. ولم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله يثني على هذا الشعب اليمني، فقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب يستحق هذه الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف من السيد القائد الذي كثيرا ما يوليه الثناء العطر، وهو يستحقه كما قلت. فهذه 10 مميزات، وسنكمل في الحلقة المقبلة 10 مميزات أخرى تميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وجهوا كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد؟
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بيرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من الخشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: على المعرفة أيضا،
1: على المعرفة، وما شهدناه بعد شهادة السيد خير دليل على ذلك، أنه هذه نتيجة هذا الصمود وهذا الثبات وهذا الاستعداد للتضحية بالمزيد رغم عظم التضحيات. هذا كله نتيجته هو، نتيجة نعم. تربية السيد، نتيجة تربيته وخطابه لهذا الجمهور. طبعا هون كثافة الإطلالات، البعض بيعتبر كان أنه كثافة إطلالاته مش مسألة إيجابية، لازم لا السيد يغيب ويطل يعني بالشهر مرة أو بالشهرين
0: ثلاثة
1: مرة.
0: بالعكس المجتمع كان يطلب دائما،
1: السيد كان يتعاطى بالمسألة من زاوية تانية، أنه أنا مش عم أطل من شاني، أنا عم أطل من شان الجمهور.
0: نعم.
1: لازم الناس تضل على علاقة مع القيادي وتفهم أبعاد الأمور وتفهم تفاصيل الموضوعات
0: اللي في طويل ما بين الجمهور والقيادي،
1: وكل حدث من الأحداث اللي بتحصل واللي بتهم الجمهور كان يطل حتى يوضح حتى يوعي حتى يوجه الناس بالاتجاه الصحيح.
0: نعم دكتور عبد الله، يعني بكل كلمة حضرتك عم تحكيها بتفتحنا نوافذ عديدة أيضا في الحديث والتبرك بهذه الكلمات عن سيد شهداء الأمة. دكتور عبد الله، لا يغيب عن بالنا أيضا في السياق تطور أو تطوير ذاته ونفسه والسعي نحو القرب من الله سبحانه وتعالى في مسيرته القيادية، لدى استشهاد نجده السيد هادي بثورة 13 أيلول من العام 97 حسب ما أذكر، سمحت الأمين العام كأن له كلمة بالمساء وعلم قبل ساعات قليلة بنبأ استشهاد نجده، ولكن أصر سماحة الأمين العام على الظهور أمام ناسه وأهله وأكمل خطابه وشكر الله سبحانه وتعالى على أنه اختار ونظر وتطلع إليه واختار من عائلته شهيدا. على ماذا يدل هذا الموقف؟ على صلب الإيمان القوي، على إيمانه بمسيرته، على تضحياته وتعويد الناس على تقبل الشهادة أكثر.
1: هذا يدل على أنه هو بيعتبر نفسه هو

0: وابن فلان وفلان او فلان وفلان هو بيستشهد ابنه ايضا، وهذا يدل على انه هو يعني مقتنع بقضية بعمق، مش وعمليا مش نظريا فقط، بمارس هذا القناعة عمليا، يعني اللي بيسمح لابنه انه مش بس يروح يعمل تدريب ويلتحق بوحدات جهادية، لا، انه بهالوحدات الجهادية هو بيتوسط له انه يا خي حابب يروح على الجبهة بمعنى بالخطوط الامامية.
1: نعم صحيح.
0: يعني يدفعه باتجاه ان يذهب الى الخطوط الامامية،
1: لا يخرجه الى خارج البلاد،
0: لا يخرجه
1: العلوم
0: لحتى يدخره.
1: نعم.
0: لنفسه. هذه مسألة كتير مهمة بشخصية السيد. طبعا هون الشيء ذكرته قبل شوي انت او سألت عنه، انا بتذكر حادث بخطاب لما قلت ما لا يترك صغيرة وكبيرة الا بتحدث عنها.
1: نعم.
0: طيب بتوصل للمسألة للإرشادات الخاصة الشخصية، لما بيقلنا مثلا انه هذه بخطاب من خطاباته قالها، انه اذا واحد عنده هم او عنده ضيق او عنده كذا يروح يختلف بالغرفة ربع ساعة، يصلي ركعتين، يقرأ شوية قرآن، يحكي مع ربه هيك باللهجة العامية بدون هذا، يسكر عليه الباب وشوفوا النتيجة كيف هي، ما هذا ممارسها هو وشايفها.
1: نعم صح.
0: يعني شوف
1: لك الهم اللي حامله،
0: شوف الهم اللي حامله حتى للأفراد أو للشباب اللي قد يمروا بحالة من الكآبة، حالة من الشعور بالقلق، حالة الشعور بالهم بالمسؤولية بالكذا. مسائل عنده أو شواهد من هذا النوع كثيرة جدا.
1: نعم.
0: تدل على حجم يعني إخلاصه، حجم حمله للمسؤولية، حجم حمله للهم، هم القضية. طبعا ما كان حدا يقصده بشيء ويطلع مثل ما بقول انه زعلان او خائب او خالي. يعني انا بعرف حجم الاموال اللي كان يصرفها عبر مكتب المتابعة بالامانة العامة، حجم مهول.
1: نعم.
0: مهول. شو بيجي حقوق شرعية، شو بيجي تبرعات، شو بيجي هدايا حتى
1: لخدمة مجتمعه وناسه،
0: بحطها كلها بخدمة الناس، وبالتالي كان دائما حريص على الناس. بتذكر بالتحرير لك الأفق اللي بفكر فيه السيد.
1: نعم.
0: أنا كنت بهذه المرحلة بالألفين كنت بالنيابة.
1: نعم.
0: فبعت لنا انه النواب خل يطلعوا على الضيعة المسيحية ويطمنوهم ويحكوهم باسمي انه انا بضمن سلامتهم وامنهم، وهذا العملاء بيستلموهم الجيش والدرك والمقاومة ما بتضرب كف لحدا،
1: وهذا اللي صار
0: لأهاليهم عوائلهم، ما قلنا نحن شغل معهم، وهذا اللي صار. شوف انه لحظة الانتصار عادة، يعني انا بعرف انه الانسان بينتشي.
1: نعم.
0: بالانتصار بعرف انه الناس بتطوش بالانتصار، هو بالانتصار فكره رايح انه على مين هلا الحلقه الاضعف، خليني اقول
1: هو وجه الانتصار بالمناسبه دكتور الى اللبنانيين، على كل الشرفاء،
0: الى الشرفاء.
1: نعم.
0: مش بس اللبنانيين، الى العرب والمسلمين.
1: نعم.
0: والى كل من يحب المقاومه ودعا للمقاومه بكلمه او بحرف.
1: نعم.
0: فهو نظر عشاف انه الضيعة المسيحية قد تكون هي نقطة الضعف بهذه اللحظة، فبعت النواب حتى يطمنوا هؤلاء. وهذا في موضوع السيد هاشم نحن.
1: نعم.
0: يجب ما ننساه ونعطيه حقه، وشو ما تحدثنا عن السيد حسن والسيد هاشم يمكن ما منه فيهم حقه
1: بحلقة
0: او بحلقتين او بثلاثة او باربعة. السيد هاشم صراحة من نفس الطينة تات السيد حسن،
1: نفس المدرسة،
0: نفس المدرسة. السيد هاشم لما راح على قم، هلا هو درس هون حوزي قبل ما يروح على قم مقدمات، ثم ذهب الى قم، انا كنت احتك فيه لما نروح على قم، وبعدين صار في يعني مصاهرة بيننا وبينه، اخذ بنت اختي هو.
1: نعم.
0: كان زوج بنت اختي. معدنه معدن طاهر، روحيته روحية فيها الإخلاص.
1: صح.
0: والتواضع،
1: ويظهر ذلك على وجهه. نعم.
0: والتواضع الشديد وحب الناس، قد ايه بحب بحب الشهداء عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين، بدوب فيهم، متعلق فيهم. طبعا حبه للسيد وعشقه للسيد لا يوصف. يعني هو كان همه الأساسي سيد هاشم كيف يحمل عن السيد ويخفف عنه
1: صحيح
0: من الملفات بالمسائل اللي المتابعات، نتيجة طبعا ظروف السيد الخاصة، ونتيجة إنه ما بيقدر يتحرك كتير ويطلفل كتير. فكان السيد دائما بيمثله بالوحدات الجهادية،
1: وحاضر على أرض الواقع
0: بالأنشطة
1: أكثر. نعم
0: الاستعراضات بكثير من الخطابات بالدروس بكثير من الشغلات. هذا فضلا عن المجلس التنفيذي اللي هو يعني كان يقوده كمان بجدارة، وبالتالي كان بالفترة الأخيرة بالعشرين سنة. طبعا كمان السيد هاشم بعتد يعني من 97 ل 2004 او 2005 2004 يعني في عندك تقريبا شي 37 سنه او 27 سنه. المهم انه هذه المرحله هذه الفتره 37 سنه كان السيد هاشم
1: يعني 24 يعني نعم
0: كان بشكل واضح وصريح حامل هم كل العمل التنفيذي في حزب الله
1: صحيح.
0: وبنفس الوقت كان حريص على متابعة كل التفاصيل، وانتقل من مرحلة المتابعة التفصيلية بعد تعيين 7 معاونين لإله إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي
1: والإشرافي
0: اللي بيرسم من خلاله السياسات والتوجهات الأساسية، وبعيد النظر في خليني نسميها الخطوط العريضة لكل وحدة من الوحدات. بالموضوع الثقافي كان يجمع الوحدات الثقافية كلها مع بعض البعض ويخطط لها بهذا الموضوع. الموضوع الاجتماعي كل الوحدات الاجتماعية والصحية، بالموضوع التربوي كل الوحدات التربوية، وهكذا. فكان عقله عقل تخطيط استراتيجي وتفكير استراتيجي، وهذه كلمة تفكير الاستراتيجي أنا سمعتها منه السيد هاشم. قال ما نحن مش لازم يعني نعتمد على التخطيط الاستراتيجي، وإنما يجب أن ننتقل إلى التفكير الاستراتيجي. التفكير الاستراتيجي بيعني أنه أنت أولوياتك بترسمها حسب المرحلة، مش بترسمها كل 5 سنين مرة وبترجع لها.
1: مستجدات أيضا،
0: مستجدات بدك تواكبها، وتفكيرك تصير تفكير استراتيجي، تعود حالك على طريقة التفكير الاستراتيجي.
1: دكتور عبد الله، أيضا سؤال طرحناه بفصل سماحة الأمين العام السيد حسن، والآن نطرحه بسماحة الأمين العام السيد الهاشمي. أيضا ذهب إلى مكان شهادته، وكان أيضا يمكن له أن ينأى بنفسه إلى مكان آخر ويدير هذا العمل الجهادي،
0: حتى قيل له وطلب منه أنه اترك هالمطرح خصوصا بعد استشهاد السيد.
1: نعم.
0: فنقال له أنه لازم تترك وكذا، قال ما فيني أترك، أنا بدي تابع هون التواصل والهذا ممكن، أو الأدوات يعني التواصل الآمرية والقدرة على التوجيه موجودة. إذا أنا انتقلت لمرحلة ثانية بتتعطل كثير من
1: حرصه بهذا الزمن،
0: حرصه بهذه لحظة المواجهة والقتال مع العدو الإسرائيلي أن يكون في الجبهة. يعني هذه هي جبهته، جبهته أنه هو يوجه، يعطي أوامر الصواريخ وأوامر المحلقات والمسيرات، ويعطي كل التوجيهات اللازمة للجبهة. فبقي واستمر بهذا النفس، وأنا سمعت من الإخوان اللي كانوا محتكين فيه بتلك اللحظة لما قالوا له أنه قال لهم لا، الشيخ نبيل قال له طيب أعطيني أنت شو بدك، أنا خارج المكان اللي أنت فيه. أنا بحكي يعني بتواصل، بحاول أتواصل وبصل. فاشتغل ساعده ببعض الشغلات، إنما هو ما رفض أنه يترك المكان اللي هو موجود فيه. وهذا طبعا يدل على
1: تحمله يعني لهذه المسؤولية،
0: استعداده للشهادة، استعداده للتضحية، احتمالات ما حدث مع السيد حسن كان
1: وارد
0: مش غائب عن الموضوع. طبعا ليس لدرجة الأكيد أو اللي بتصير بعدين،
1: ولكن متوقع،
0: بس متوقع أنه في إمكانية أنه يصير شيء بهذا الموضوع.
1: طيب دكتور عبد الله، الحديث عن السيد هاشم والسيد حسن رضوان الله تعالى عليهما من نفس المدرسة، في نفس الروحية ونفس التوجه ونفس النهضة اللي استمدوا من كربلاء مسيرة الجهاد والشهادة ونصرة الحق، كانت القضية الفلسطينية حاضرة في مقدمة وأولويات هذه المقاومة وعلى ألسنة الإمينين العامين رضوان الله تعالى عليهما. البعض بيعتبر أنه هذا خلل عن حزب الله بأن يجعل من القضية الفلسطينية أولوية. واليوم بعرف رأي جنابك ورأي هذا الحالة الإسلامية، عم نحكي عن الوحدة الإسلامية اليوم والقضية الفلسطينية هي جزء من هذه الوحدة. كيف يمكن أن نقدم اليوم كلام حول هذه الوحدة وقضية القدس في نهج سيدنا الأسميين؟
0: بدك تسمح لي بس بدي كمل ما ذكرته بنقطتين سريعين جدا.
1: تفضل.
0: فكر السيد حسن والسيد هاشم فكر مؤسساتي. السيد هاشم كان جدا جدا حريص على تطوير المؤسسات في حزب الله، يعني عدم إبقائها
1: راكدة
0: بمستوى معين، دائما دفع باتجاه التطوير. وموضوع التدريب والتأهيل وتطوير الكادر كمان كتير مهتم فيه، وكان يبحث مش بس ينتظر انه يجي حدا يقول له فيها الكادر الفلاني بيطلع منه او عنده قابليات او كذا، لا، كان هو يوجه ويبحث عن الكوادر المتميزة، عن الطاقات التي يمكن ان يكون عندها استعدادات للقيادة، يبعث وراها ويعطيها الدفع المطلوب لحتى تسلك مسلك التطوير والتأهيل لتكون قادة في المستقبل. هذا المنحة كان موجود عند سماحة السيد هاشم، أنا شفته بعيوني ولمسته، وعند السيد حسن نفس الشيء بالجانب الجهادي كان موجود وملموس. نرجع لموضوع الوحدة الإسلامية وموضوع فلسطين. طبعا موضوع فلسطين بالنسبة لنا ليس موضوعا سياسيا، هو موضوع في صلب عقيدتنا الإسلامية. وبالتالي نحن عندما نقول أنه أتباع ولاية، لما الولي الفقيه بقول أنه قضية المسلمين المركزية هي قضية فلسطين، فنحن كمان على عاتقنا يقع جزء من تحمل المسؤولية في هذه القضية. نحن لن نقاتل محل الفلسطينيين وبديل عنهم ونقول له نقعدوا أنتم ببيوتكم ونحن بنقاتل عنكم، مش هيك عم نطرح. نحن دائما كنا نطرح أنه هن بيقاتلوا ونحن بنساعدهم، نحن بندعمهم، نحن بنساندهم. ومن هون حرب الإسلام كانت في هذا الاتجاه. لك أنا بقول لو المشهد هيك اليوم، هيك مقالة لأحد المفكرين اسمه من بيت دعنا، بروفيسور بأمريكا، بقول تصوروا لو أنه حرب، يعني لو أنه 7 أكتوبر حصلت وغزة بلشت تتعرض لهذا العدوان الهمجي
1: والبربري
0: الإبادي ومصر حرب إسناد، ما بتشعروا أنه الإنسانية انتهت؟
1: صحيح.
0: إذن حرب الإسناد أعطت للإنسانية معنى، تركت أنه في حدا يا أخي، حدا
1: حاسس فينا،
0: عنده
1: فينا
0: إنسانية.
1: نعم
0: بالموضوع الإنساني، بالموضوع الديني، لقول المسلمين وأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من أمسى وأصبح ولم يهتم بأمور المسلمين
1: فليس بمسلم.
0: وين أنه المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص،
1: كالجسد الواحد.
0: كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت بقية الأعضاء للساغ والحمى. وين الوحدة الإسلامية اللي نحن بالنادي فيها؟ جوب وحدة بس بالهوى بالتنظير؟ والله لا، لازم عمليا تنفذها. إذا بعدين هذا العدو هو شو تاركني يعني بس
1: توجع
0: باتجاه الفلسطيني بس؟ ما هو بلش بغزة وحاططني عغف
1: انه موجود
0: جاي الدوري. فلا، انا وخيي نكون مع بعضنا بالجبهة افضل بكثير من انه نؤكل يوم اكل الثورة الاحمر او الثورة الابيض بيقولوا. إذا يعني هذه نظرية كيسنجر خطوة خطوة، كان أنه خذوا الدول العربية مرحلة مرحلة، خطوة خطوة، كل واحد خذوه لحاله. أما لما بيجتمعوا العرب مع بعضهم
1: لا نستطيع، طيب
0: صير الوضع مختلف.
1: دكتور عبد الله، احنا شرفنا على ختام اللقاء مع حضرتك، وكان لقاء عامر وذكر هؤلاء السعداء بيعطينا هيك اكسجين لاستمرار على هذا النهج الحق. دكتور عبد الله، لا يمكن لهذه المقاومة ان تستمر دون حاضنة شعبية بيئية مؤمنة ملتزمة بهذه الخط بهذا الولاء. اليوم الذين هاجروا في سبيل الله تعالى وإلى الله تعالى جراء العدوان وجراء كل الحروب التي تشن على هذه المقاومة، قدموا الكثير من الشهداء في المنزل الواحد، البعض أكثر من 4 شهداء أو 5 شهداء. هناك عائلات ألغيت أيضا من السجل، ولكن هذا المجتمع دائما يقول مع المقاومة، فداء للمقاومة. نحن ما قدمنا شيء أمام ما قدمته هذه المقاومة. إذا أردنا الحديث عن هؤلاء الناس، عن هذا المجتمع صاحب البصيرة، صاحب النهضة الحقة في هذه المقاومة، كيف يمكن لنا أن نشكرهم على حسن أدائهم ودعم لهذه المقاومة؟
0: أول شيء هؤلاء هن عين الأمة ومصباحها، مثل ما بقول الإمام الخميني.
1: نعم.
0: أوائل الشهداء هم عين الأمة ومصباحها. أما الشهداء فهم ليسوا من أهل الجنة فقط، هم أمراء أهل الجنة
1: كما وصفهم القرآن الكريم.
0: الحديث النبوي الشريف.
1: نعم.
0: مسألة أخرى، هذه البيئة، النازحين، المضحين، اللي تهدمت بيوتهم، اللي قدموا أولادهم، اللي انجرحوا، اللي هدمت أملاكهم، ما هؤلاء كلهم أخذوا من السيدين العزيزين الشهيدين النموذج والقدوة.
1: صحيح.
0: وبالتالي لم يعد هناك يعني عندهم شعور بأنه هن منفصلين عن قادتهم،
1: عن واقعهم.
0: إذا قادتنا ضحوا بأولادهم وبعائلاتهم وبأنفسهم، ونحن ليش ما بدنا نضحي؟ طبيعي جدا بتصير التضحية هون. بيقول لك إذا راح الغالي، أنا ابني مش أعز من ابنك أو مش أعز من ابن السيد، وبالتالي ولا أنا أعز من السيد حتى ما أنا استشهد. فلذلك لما بتكون هذه المسيرة مسيرة فيها هذا الحجم من الانسجام العملي، ليس فقط النظري والفكري والثقافي والديني، بين القيادة والقاعدة.
1: نعم.
0: لأن بصير الولي الفقيه شهيدا
1: تهون دونه،
0: تهون دونه كل التضحيات الأخرى.
1: نعم.
0: فإذا نحن بأمة قادتها شهداء، تفتخر بأنه هذه الأمة قادتها شهداء، تفتخر بأنه هذه الأمة تتباهى بهؤلاء الشهداء القادة، وتقدم أبنائها للشهادة وهي فخورة بهؤلاء الشهداء، بأبنائها الشهداء، بأنه إذا نزحت هي مستعدة للصبر ومستعدة لتحمل المعاناة والمشاكل والهموم. وبالمقابل نفس الشيء أنا بعرف كمان من خلال يعني احتكاكي بمراكز القرار بحزب الله، أنه حزب الله لا يبخل بأي إمكانية تتوفر لديه من أجل دعم هذه البيئة.
1: نعم.
0: من أجل دعم هذه الساحة، سواء بدعم البلديات أو دعم الأهالي أو دعم النازحين أو دعم المضحين أو دعم عوائل الشهداء أو دعم المدارس. نحن بهذه المرحلة انفرز مساعدات مدرسية.
1: نعم.
0: بهذه المرحلة انفرز مساعدات للمدارس، انفرز مساعدات للطلاب، يعني انفرز مساعدات أيضا للحالات الحرجة بالنازحين والإيواء. والموضوع الإيواء يعني بشر بشارة أنه صار على الأبواب
1: بين قوسين،
0: بين يعني على شو بيقولوا، على قاب قوسين أو أدنى. أصبح نحن هلأ رح نفوت تدريجيا طبعا شوي شوي لموضوع الإيواء، موضوع الترميم
1: في الحرب الأولى، أنا أول شيء بداية من ثم الحرب الثانية.
0: كلها راح إن شاء الله هذه الأمور تمشي بطريقة ممنهجة، بس يعني
1: شوية وقت،
0: شوية وقت بس.
1: دكتور عبد الله، أمام هذه الجرعة من الأمل لشعب المقاومة، لناس المقاومة، لأهل الشهداء، لأهل الجرحى، لا ينتظرون من المقاومة سوى النصر كما عهدوها في كل انتصاراتها وفي كل حروبها مع هذا العدو الغاشم. كيف يمكن لنا دكتور عبد الله اليوم أيضا من جنابك، لك باع طويل في المجال التربوي كما لك باع طويل في المجال السياسي، أن نربي أجيالنا أيضا، يعني يمكن جيلنا وجيل اللي بعدنا شوي واللي قبلنا تربوا ونهجوا من نهج السيد نصر الله والسيد الهاشمي، الأجيال القادمة كيف يمكن لنا أن ننقل لهم هذه الأفكار؟ أصحاب البصيرة، أصحاب الرؤى الطيبة والأفكار المميزة صح التعبير لأجيالنا القادمة.
0: أنا بشوف أنه عندما ننظر، أول شيء أنا بؤمن بأنه مجتمعنا مجتمع المقاومة فيه الكثير من الوعي، مستويات الوعي فيه عالية جدا. هلا طبعا هذا لا يمنع بأنه نحن بحاجة أن نستمر بنفس النهج اللي مشي فيه السيد بالصراحة والوضوح والتواصل الدائم مع القاعدة الشعبية، ولذلك نوابنا وعلمائنا ومسؤوليننا على تواصل بالسهرات وبالخطابات وبالمجالس العزاء وبالكلمات بالأسابيع، دائما حريصين على توضيح الأمور وتوعية الناس. بس بنفس الوقت أنا بعتبر أنه الناس أصبحت بهذا الوعي اللي بتملكه بتدرك أنه النظر إلى الأمور يجب أن لا تكون نظرة ميكروسكوبية وإنما نظرة ميكروية
1: شمولية، يعني أكثر
0: شمولية أوسع، أفق أوسع. نحن هنا نقاتل، لسنا وحدنا، نحن معنا الحشد الشعبي بالعراق ومعنا أنصار الله باليمن ومعنا الجمهورية الإسلامية
1: لوحدها
0: بكلها وكلكلها، من القائد إلى الحرس الثوري إلى الجيش اللاذع إلى الحكومة إلى الرئاسة إلى نحن محور مقاومي واحد إلى فلسطين. وبالتالي أي انتصار بيتسجل بهذا المحور هو انتصار يعود على الجميع، وأي نكسة لا سمح الله بتحصل هي نكسة كمان يتداعى لترميمها ودعمها وإسنادها الجميع. لذلك نحن بنعتبر أنه اليوم نحن لا معنا تراجع، نحن في حالة تقدم. إذا واحد بيقرأ القراءة
1: بالمنظار الكبير
0: بالمنظار الموسع، محور المقاومة يتقدم، محور المقاومة يفرض شروطه على الأمريكيين، محور المقاومة لم يتراجع أمام الأمريكي اللي هو الشيطان الأكبر اللي هو أعلى وأعتى قوة في العالم، لم يتراجع أمام الإسرائيلي، لم يتراجع أمام كل أذناب هؤلاء في كل الساحات اللي عم بيصير فيها مواجهات. نحن نواجه كلنا كمحور وننتصر كلنا كمحور، وبالتالي طبعا ما في انتصار بدون شهادة، ما في انتصار بدون تضحيات
1: طبيعي.
0: لذلك سمحت السيد لمن كان يقول أنه عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر، والشهادة أيضا هي نصر، إحدى الحسنيين، الله سبحانه وتعالى بيقول إحدى الحسنيين، يعتبرها حسنى كالنصر، الشهادة هي حسنى كحسن
1: إذا يعني تحققت
0: كما النصر حسنى. فإذا نحن لا بموقع إن شاء الله موقع الأمل والثقة بالنفس والتوكل على الله والأمل اللي الله سبحانه وتعالى بده إيانا نعيشه من خلال حالة الانتظار الإيجابي للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن كمان بتذكر هون قول للإمام الخامنئي رحمة الله عليه شهيد الولي الفقيه، كان يقول أنه إذا أنت وعم تطلع على الجبل كل ما تطلع كل ما المسألة بتصير أصعب عندك شوي،
1: صحيح
0: بتشعر بالتعب، بتشعر بأنه بحاجة أنت لتبذل جهد أكثر لأنك أنت قربت على القمة. فإذا نحن معاناتنا اليوم هو لأنه نحن عم نقرب على القمة، لأنه نحن عم نقرب على نهاية الطريق إن شاء الله لنسلم الغاية إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من يد السيد الإمام مجتبى الخامنئي
1: إن شاء الله
0: حفظه
1: شاء
0: الله ورعاه وأيده.
1: دكتور عبد الله، في ختام هذا اللقاء الطيب بدي حيي هذه الطيبة اللي عن جنابك الكريم وهذا البعد بالرؤية للحديث عن السيدين الشهيدين، وبدي حيي هذه اللمعة داخل عيونك اللي كانت صادقة وبارزة في الحديث عنهم لما تعرفهم حق المعرفة عن قرب أكثر. يمكن مثلا نحكينا عن كثير من الجوانب بحياتهم لكل هؤلاء السعداء أيضا للقاضي، ولكن جنابك تحدثت عن السيدين كنموذج لهؤلاء القادة في هذه المقاومة الإسلامية. كل الشكر لكم دكتور عبد الله قصير نائب رئيس.
0: اللي كل أهلنا إن شاء الله بيلتزموا فيه وبيعتمدوه وبيسيروا على نهجه.
1: كنت هذه الكلمة دكتور عبد الله بختام هذا اللقاء الطيب، أعطيتنا وأعطيت مشاهدينا الكرام الكثير الكثير من الوقائع والحقيقة والأمل المنتظر إن شاء الله تعالى، إن كان على مستوى النصر وإن كان على مستوى الخدمات القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم دكتور عبد الله قصير نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، شرفتنا، يعطيك ألف عافية وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم.
0: الله أجركم الله.
1: مشاهدينا الكرام، على مرفع الختام وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الذي كان من مقعد سيدي شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، وتحدث فيها دكتور عبد الله قصير عن سمات في شخصية الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وعن الكوكبة من هؤلاء القادة والشهداء، وكان كلامه مميز جدا، قراءة في شخصية هؤلاء العظماء، وكان عن حكم تواصله الدائم وقربه منهم استقينا من دكتور عبد الله المعاني الجميلة التي كانت في شخصيتهم، والكل يعرف هذه السمات في شخصية قادتنا وشهدائنا الأبرار. كل الشكر لكم على حسن المتابعة لكل قنوات اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. تعود إلى ضيوفنا في الاستديو وزميلنا محمد تونس.
2: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر.

0: إنا عتبنا عليك فلتقبل عتابنا، أمسينا بعدك وكأننا في التراب، يا من سكنت الروح كيف تعيفها فجعلتها تغدو لتلحق بالركاب، ولكم دعونا الله أن نفديك عمرنا فنحن لأولى منك بالغياب. فانظر إلى الأركان كيف تهدمت وإلى الحنايا كيف صيقت للعذاب، لم يبق لنا شيء نسر به ولا حلو يمر بخاطرنا مر السحاب، وكأنها الأفراح أحزان بدت وكأنها الجنات باتت كالخراب، فلندبنك في الصباح وفي المساء حتى نموت بغصة ولدى الاكتئاب، قد كنت فينا جنة نأوي لها ولها من الأبواب كم باب وباب. تجري وما ضل خرت له الأرضون تنعم بالجواب، نبكي ليمناك التي رفعت لنا رايات عز رفرفت فوق القباب، ولبسمة كانت عرس الدنا ما إن رأيناها انجلت كل الصعاب، نبكي لبردتك التي بعد الغياب. مستمرون معكم في هذا البث التلفزيوني المشترك الذي ينظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، وأتشارك مع زميلي باسل القاضي من قناة فلسطين اليوم. عظم الله أجورنا وأجوركم ونهنئكم أيضا في هذه المناسبة باسل.
1: شكرا لسعيكم. رحم الله الشهيد الأمة سيد حسن نصر الله وكذلك سيد هاشم صفي الدين، وجعل مثواهما الفردوس الأعلى، شخصيتان استثنائيتان على مدار هذا أو على هذا التاريخ وفي كل العالم، شخصيتان استثنائيتان من روحهما. دعيني في البداية من روحهما نرسل التحايا التي كانوا يعتادوا إرسالها إلى جمهور المقاومة، ومن جمهور المقاومة وهذه البيئة التي احتضنت هذا النهج. نرسل كذلك للسيد حسن نصر الله كل التحايا في هذا اليوم وفي كل يوم جنانه.
0: إلى فلسطين ولكل أهلنا في فلسطين التحايا عبرك وعبر قناة فلسطين اليوم التي تشاركنا للذكرى أصوات كثيرة، منها ما يقال موقفا ومنها ما يروى حكاية ومنها ما يصبح لحنا يبقى في الذاكرة طويلة. وفي ذكرى السيدين الأقدسين سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، اليوم يجتمع الحب والمحبة من لبنان إلى فلسطين إلى صوت اليمن الذي احتل في قلب سماحة الشهيد الأقدس الكثير من الحب. نتشارك على هذه المائدة اللبنانية اليمنية الفلسطينية. لأرحب بضيفي في الاستوديو، المنشد الحاج علي العطار، بدي حييك وبدي هنيك في هالمناسبة وعزيك أيضا.
2: الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة الكريمة والطيبة، واليوم كمان بدنا نعزي الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، يوم رحيل القائد الكبير سماحة السيد الأسمى السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي. ونبارك لكم أيضا في هذا اليوم، لأن رحيل سماحة السيد يعني دمه قد ولد نصرا كبيرا ومدويا ووعيا كبيرا في هذه الأمة.
3: الحمد لله.
2: شاء الله.
0: نحيي الدبلوماسي والإعلامي اليمني الأستاذ علي الزهري. هو يعني يوم اليمنيين كما يوم اللبنانيين.
3: بدنا نحييك ولزميلك الكريم وللحاج علي العطار، وفي هذه المناسبة نجدد التعازي للأمة. هذه مناسبة أممية إنسانية ومناسبة يمنية، وبهذه المناسبة أيضا نجدد التعازي لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في استشهاد أخيه.

عظم الله أجوركم وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والآن تشاهد السعودية في اليمن أن الشعب اليمني يرفض الخضوع لها للسعودية ولأمريكا، ويريد استقلاله وسيادته وحريته، وأن يحكمه من يختارهم هو بملء إرادته عبر الانتخابات، وليس من يختارهم له آل سعود والأمريكيون. ويريد أن يستفيد من خيراته ونفطه وثرواته الطبيعية دون قيود خارجية، ويريد أن يكون الشعب اليمني جزءا فاعلا في أمته الإسلامية وفي خدمة قضاياها الأساسية وخصوصا فلسطين. ولأنه ممنوع عليه كل ذلك من قبل السعودية وأمريكا، ولأنهم عجزوا عن محاربة هذا الشعب داخليا في داخل اليمن، شنوا عليه هذه الحرب العدوانية بشعارات كاذبة ومخادعة.

نحن لا نغفل. عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. إذا نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل عرقه، ويجب أن نحمل

إن أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما يمكن أن نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله عز وجل.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أرجوك مولاي، لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
7: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنضى، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضى، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضى. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضى. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد أهو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع أو قصفكم يجبرنا عدل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المزن عذب الشراب، وإن ما لقينا الزاد هنوكل تراب.
2: أحلل جبابك يا وطني،
1: وإن تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. مليون مارد في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله ذولاك الرجال،
3: احنا يد واحدة نقمع الفعال والطائرات والسوارف. احنا صامد والله ما قد اصطبح، صامد والله ما بي في حاجة في البيت، صامد انا وغيري مشلنا يا دمبور. حرم عليك الوطن
1: بالبأس والقوة، خلقنا للقتال. القتال بكرة ندوس أنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد في اليمن هذا غير وارد. غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. يمن الصمود نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد في اليمن. في اليمن هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.
4: حربا وحصارا بحصار.
5: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
6: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
5: قل والله والله إن إحنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
7: جلس الجنة بفرق الصوت، لا لا يا أهل شهود الموت.
8: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
9: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
10: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم ثلاثة شهداء أولادي.
11: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
12: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
13: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلامي.
14: نواجه كل مستكبر مع صد النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
11: الله أكبر.
15: وقفات بكل أنواعه في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

والله يتعبنا. خف اللي بيصير فينا والله.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: القدير.
1: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
2: ماشي يجينا الأخذة والأدوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

0: أغفرك.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.
0: فاسألوا

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عديدا مستقلا، والنصر اليمني

0: الجبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق سهل اهتزازه.
1: ورب محمد لا اكلنا تراب هذه الارض وشربنا رياحها ولا مسنا من اشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن احرار، خلقنا احرار وسنعيش احرار وسنموت احرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الارض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به. ما هناك غفلة عنك.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال أمير المؤمنين:
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في الماء.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: قصي، قصي من مادة القص، والقص تتبع الأثر، يقال قصه يقصه إذا تتبع أثره، ومن مادة القص القصص، لأن القصة أحداث يتبع بعضها بعضا. وقد وردت هذه المفردة على لسان أم موسى عليه السلام في الآية 11 من سورة القصص، قال تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. والمعنى أن أم موسى بعد أن ألقت ابنها في اليم بأمر من الله خافت عليه وغلبها القلق، فأمرت ابنتها أن تتتبع أثر موسى وخبره حتى تعلم أين يلقيه اليم ومتى يستخرج منه. وسبب رمي أم موسى لولدها في اليم أن الكهان أخبروا فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد طفل من بني إسرائيل، فأمر بقتل كل مولود ذكر منهم، فخافت أم موسى عليه السلام فأمرها الله أن تلقيه في اليم ففعلت. وفي القصة تتجلى عظمة قدرة الله ورعايته لعباده، وفيها عظة لمن عظم عليه ظلم الظالمين.
5: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس يعني ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفا. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم؟ هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر رقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعة مباركة
2: الجميع إن شاء الله.
4: نشي نسأل الشيخ.
3: تفضلوا.
4: كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
4: هل يصح يا شيخ أن الأطفال يؤذنوا في المسجد؟
3: هل يصح أن الأطفال ما؟
4: يؤذنوا في المسجد؟
3: لا، أذان الطفل لا يصح ولا يجزي.
4: من كم يعني يصبر؟
3: من 15 فما فوق، ولا إذا قد بلغ بأحد علامات البلوغ.
4: بس بيأذنوا من 5 سنوات ومن
3: يأذنوا عمره 5 سنوات؟
4: آية.
3: لا ما يجوز،
2: ما بش 5.
3: هذا عادي.
4: يلا معي سؤال ثاني.
3: سير الروضة.
4: معي سؤال ثاني. قال امرأة طلقها زوجها 3 مرات ثم عادت.
3: ثم ما
4: طلقها؟
3: أيوة.
4: 3 مرات ثم عادت.
3: يعني 3 مرات بيطلقها ويتراجعها ثم يطلقها ويتراجعها ثم يطلقها. سأسأل ما بسمعي.
4: وتراجعها بدون أي شيء.
3: أنا بنسأل، هو طلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها وطلقها؟
4: لا، هي تراجعها من دون.
3: طيب كيف طلقها 3؟ أنا بنسأل كيف طلقها 3؟
4: طلقها 3 واحدة مرة.
3: ها، ما هي إلا واحدة.
4: يعني ما الحكم؟ وهي ترجع بدون أي شيء.
3: إذا عادها في العدة وتراجعها فسابر.
4: يلا، شكرا لك يا شيخ، وشكرا
2: لي إذا
4: عطافك
2: يكمل. في أمان الله. نعم. اتصال آخر. مرحبا. نعم.
5: نعم، عطنا أسئلة.
2: تفضلوا.
5: هل يجوز بيت الحياة محرمة وماشي؟
3: ايش
5: بيت الحياة محرمة وماشي؟
2: بيت الايش؟

0: يمكن سؤال؟
1: تفضل.
0: هل يجوز الوضوء في الحمام؟
1: نعم.
0: يلا سادر. يلا شكرا جزاك الله خير.
1: يا الله.
2: ذكر بأرقام التواصل 7288-20-88 وأيضا 7282-20-88 7239-99-100. اتصال. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: يا أخي واحد كانوا بمأجر الباص من واحد وبعدين جاء حرام مضاد ما عاد يطلع.
1: أيوه.
3: وبعدين رجع يأجر منه.
1: تطلق مرة طلقة واحدة.
3: طلق يعني مش يمين.
1: ما مش يمين طلاق. أنت بتقول لي حرم وطلق.
3: وبعدها هو
1: طلبني
3: ما
1: اجرنا
3: منه
1: الا قلت طلبني. ما هي المساله هلو. اذا هو حرم وطلق معه يطلع وطلع فيه فتقع طلقه وان حرم وطلق انه ما يطلع الا بعد ما يدي له ضمين ودا له ضمين ما بيش طلاق.
3: يا الله هو حرم وطلق معه ما عاد يطلع.
1: كيف جاوبت عليك؟
2: سؤال اخر. يا مال. سؤال. مرحبا.
4: سؤال خير يا شيخ.
1: سؤال نور.
4: معنا سؤال.
1: تفضل.
4: كم زكاة ال100,000 حق القاس؟
1: إذا هو مسقى ولا بالمطر؟
4: مسقى.
1: مسقى عليه نصف العشر 5,000.
4: 5,000. وإذا على المطر؟
1: 10.
4: 10,000. ثابت. بس باقي سؤال ثاني.
2: الشو. نعم. الو.
4: ايه.
2: نعم نسمعك. ايش السؤال الثاني؟ اقطب. سؤال اخر. مرحبا.
5: الو.
2: نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ الذي شرب حبوب في رمضان على سقلا يقطن شو يجوز ولا ما يجوز؟
1: لا يجوز.
5: يلا شكرا.
2: يا شيخ خلي يقرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة صورة بعد الفاتحة.
1: لا هم يقرأ الفاتحة فقط ولا يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا والتسبيح أفضل. الفاتحة يقرأها واحدة إذا قرأها فقط.
2: نعم. سؤال. مرحبا. نعم. طفي. نعم. طفي الراديو لو سمحت اسمعنا من التلفون عن طفي. ألو.
6: الفاتحة يقرأها واحدة إذا قرأها.
2: اسمعنا من التلفون وطفي الراديو. سؤال آخر. مرحبا.
7: معايا أمي مريضة فيها السكر وهي ما بتصيرش تصوم في رمضان ما انفعل.
1: خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نصف ساعة.
7: كم نخرج؟
1: نصف ساعة عن كل يوم. النصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين.
7: صابر يا شيخ جزاك الله خير.
1: اياكم.
2: سؤال. مرحبا.
8: مساء الخير.
1: مساء النور. تفضلوا.

0: كفارة يمين. ما ما تصومي الله إذا ما أنت قادرة تخرجي الكفارة. ما دامها على موضوع واحد ولا قد حنثتي إلا مرة فما بلا كفارة واحدة.
1: على موضوع واحد كرر ثانية.
0: كفارتين.
1: كفارتين.
0: أيه.
1: والكفارة
0: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
1: حتى تندن اليمين.
0: ما كل كفارة ربع.
1: جزاك الله خير وديك العافية.
0: لنا ولكم.
2: سلام مرحبا. نعم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: اشتي نسأل الشيخ يا استعملي.
2: تفضلوا.
3: معنا بنتي يعني استشهد زوجها ويعني العدة حقها اللي تقضيها اذا طلعت فانا عندي البيت والارض بيت زوجها.
0: المفروض انها تعتد في المكان الذي بلغتها وفاتت فيه.
3: وإذا طلعتها يعني جائز ولا ما؟
0: إذا به عذر تطلعها ولا فلا؟
3: يعني
0: إنها
3: الأفضل تقبل في ليش زوجها لما تنقضي العدة وكم العدة؟
0: 4 أشهر و10 أيام.
3: الله يجزاكم الله خير.
0: حياكم.
2: في أمان. تذكر بأرقام التواصل 7282820888 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم.
4: ألو.
2: نعم.
4: أنا بين طبع صور في سلوس وقالوا لي هو حرم، هل هذا صحيح؟
0: ما فهمت.
4: ثلث في الرقبة في للنسوة.
0: أيوة.
4: وبين طبع فيه صور رجال.
0: إذا هم أجانب ما يجوز.
4: لا لا أزواجهن أبنائهن بس.
0: ما بش مشكلة.
4: وطباعة الصور
0: أيضا جائزة.
4: قالوا لي حرق.
0: لا تصدقي.
4: يلا شكرا.
2: في أمل. اتصال. نعم مرحبا.
5: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
5: أنا ساء.
0: تفضلوا.
5: يعني يستخدم واحد البخاخ الضرب ولا الحبوب الشطير وهو
0: صايم
5: يفطر ولا لا؟
0: للضرورة ما يفطر، يعني إذا هي للضرورة ما عاد به إمكان أنه يكمل اليوم بصوم إلا باستخدامها في استخدمها ولا ينفطر، وإن كان با يمكن أن يستخدمها بعد الإفطار وقبل السحور فلا يصوم من دونها.
5: لا ما استخدمها واحد إلا بدون الضرورة.
0: لا أنا أقصد بعض المرات أنها با يستر واحد يكمل اليوم أبلع يتعب شوية في سهل.
5: يعني كان بواحد العام نحل ومعهم كلب وبس جاي من الططو وخارج النحل ولقصوا
0: لقصوا ما
5: الكلب والدجاج كان مربطة
0: وهم ربطوهم لجلهم يلقصوهم.
5: لا لا يعني هم مربوطة
0: ما عليهم شيء. ما عليهم شيء.
5: يلا استغفر تسلموا.
2: سأل. نعم مرحبا. طفي الراديو لو سمحتوا.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
6: يا أخي أسأل مصلحة فيك يا أخي، ما حكم اللي يقول سود لأني خلقهم الله من طينة سوداء والبيض خلق الله من طينة بيضة؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وش المشكلة يا حج؟
6: هذه مشكلة أنا سخرية، الواحد يسخر من مسلم السعودي ما يقولش لأني خلق الله سبحانه وتعالى.
0: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
2: سؤال آخر.
6: المرأة
2: طفي الراديو أول اسمع. لو في سؤال لو في سؤال آخر لو سمحت طفي الراديو أول.
6: إذا الإقامة إذا الخطبة ولا بعد
2: طفي الراديو أول لو سمحت، سمعنا من التلفون نسمعك.
6: ألو
2: طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت.
6: يلا طفينا. قلت لك المرأة هل أن يصلي الجمعة أن عندها إذان الخطبة أو بعد؟
0: المرأة ماشي واجبة عليها الجمعة تصلي الظهر، بعد ما يأذنوا تصلي الظهر.
2: سؤال آخر. سؤال آخر. مرحبا. نعم.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
7: حياك الله. حياك الله يا شيخ.
0: الله يحييك.
7: وأنا أسأل بس سؤالات.
0: تفضل.
7: احنا عندما نصلي يعني في الركوع أو في السجود نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده، وسمعت في الراديو يعني عندما يشتغلهم بيصلوا يقول سبحان الله العظيم وبحمده.
0: هذه هي الصيغة التي رواها الإمام الهادي حبل الحسين عليه السلام في المنتخب عن الإمام علي بن أبي طالب، أن المصلي يقول في الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، وفي السجود يقول سبحان الله الأعلى وبحمده.
7: أيوة.
0: والسلام.
7: يا الله سلام بارك الله فيك.
2: يا مالله. صار مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: ممكن نسأل الشيخ؟
2: تفضل.
8: يا أخي خالي باع بقعة هكذا مشتركة بينه والعجز، باعها كامل، هل يحق للعجز أن تشبعها؟ بعد خلصة العجز بينها مشتركة.
0: نعم.
8: يحق لها أن تشبعها؟
0: أيه.
8: بس البيع قبل 25 سنة ولا من أعلم بلها في الوقت الحاضر؟
0: إذا وقت العلم أول ما تعلم بالبيع تشبع.
8: وهل
0: شيء
8: يلزم تدفع فارق السعر؟
0: ما أدري ما قصدك.
8: القاضي قال ما بو البيع ب280,000 وقدمنا الشفعة، والقاضي قال نعدل ب3,000,000.
0: ما قد به قاضي ما بلا قوله صميلة.
8: دفعنا للشفعة ما داخل البصائر، ما طمنا البصائر، قال ما بلا في العقد الحالي.
0: ما بلا قول القاضي.
8: الموضوع عاد على ما هو، لم يحز فيه ولم يقبض، عاد وبدع حاز وقبض، وإحنا علمنا وقدمنا الشفعة.
0: مش هي المسألة، المسألة ما دمتوا عند القاضي معي زعل كلام القاضي.
8: إن الله خير إن شاء الله.
0: يا مالله.
2: سار مرحبا. تفضل.
9: هلا يجتني تعال قلت في كل صلاة.
0: في صلاة الوتر وصلاة الفجر.
9: ولا دعا واحد يتجار فيها وقت الظهر والعصر.
0: ما يجوز.
9: وهل يجوز يحمل واحد في هذا القسم حق المجنة؟
0: بإيجار.
9: بإيجار
0: ويقع إذا ما هو صالح للقبر في يعمر فيه ويقع إجرته لصالح المقبرة. قال
2: سؤال. مرحبا.
10: كيف حال؟
2: الحمد لله.
10: يا شيخ اشتي عندي سؤال، اين الشيخ؟
2: يسمعك تفضل.
10: قل له هل يجوز يعني الواحد عندما يصلي المغرب ويرجع يجيد الهواء، هل يجوز انه يرجع يجدد الوضوء كامل ام الوضوء بس، ام يغسل يديه ورجليه فقط؟
0: اذا خرج منه ريح في عيد الوضوء بكله. هذا هو المذهب. نعم
10: يعيد الوضوء الكامل.
0: ايوه.
10: هذا عندي سؤال ثاني يا شيخ.
0: توكل على الله.
10: هل يجوز يعني قال لك يعني يصلي صلاة الوتر بعد صلاة الفجر؟
0: اذا الانسان صحي من النوم وما قد صلى صلاة الوتر وقد اذن في يصلي صلاة الوتر ثم يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الفجر.
10: جزاك الله خير. الآن ابتني في هذه حق الهواء يا شيخ.
0: خبر ونجح قالوا علمك.
10: يعني الهواء ما بالله يرجع يكمل الوضوء كامل.
2: نعم.
10: الله يكون معكم.
2: في أمان الله. صار مرحبا. طفي الراديو تفضل. نعم.
11: سلام الله عليك.
2: سلام الرحمة.
11: مع عبد الله مجاهد يا أخي.
2: تفضل.
7: أشرايك في واحد بيتطلع على خنوة تضربه له طاي عين رأسه ورايكية صرفة وراء لا شاك انتمه بس
0: ما درتش في كل ما بيظهر لي ما بتقول
7: أشرايك في واحد لا بيجي لعياله ولا بيروح عند مرته ولا شي يصطب الله أنا يا قال سنة ولا تودي لهم ريال
0: يروح رأيي إنه يروح رأي إنه يرضى
7: والله إنها هو جنبي والذي خلق حاكي سلمه ومرت صلتنا صرفتنا ما في زاد يرضى
0: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول
7: سمعت حجر
2: سؤال آخر
7: والذي يرضى يا جماعة الخلاقة بأن احنا شكلتنا الله
2: اتصال نعم مرحبا نعم
12: السلام عليك
2: عليك السلام والرحمة
12: هل يجوز الصلاة ظهر وعصر جمعة
0: لأهل الأعذار لأهل الأعذار
12: من نابش ولا عذر
0: فالمذهب أنه يأثم وتصح الصلاة
12: كيف يأثم وتصح الصلاة
0: الصلاة مقبولة ما يحتاج يقضيها ويقع عليها إثم للما ما صلى في وقتها
12: وهذا رسول صلى الله عليه وسلم قال قد صلى الظهر وعصر الجماعة
0: جمع أيوة جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر
12: لا
0: ها
12: ما السبب
0: النبي ما بيحتاج سبب الذي يفعله ما بلا نقول بعده ما قال يقول
12: إذا هذا بالوزيفة السعودية يعني يظل واحد أهل يصلى بعد موقعهم بتعبط اليمن
0: لا
12: وكيف يصلي جماعة
0: يصلي ظهر
12: لا واصل
0: واصل
12: لا سعد الخير
0: في أمال
2: سأل نعم مرحبا يا مرحبا
13: مساء الخير
2: مساء النور
13: يا شيخ بو مساء بدرس تحفيظ القرآن لكن بقرين القرآن من حائض أن نصحنا أنه كبير ولكن نقول أنه لا ضرورة
0: حرام ما يجوز
13: يلا شكرا
2: سؤال مرحبا
14: السلام عليكم
2: السلام الرحمة
14: طب حالكم يا شيخ
0: الله يعافيك
14: مبلغ عندنا سؤالي
0: تفضل
14: السؤال الأول هل كلمة حرام يعني واحد حلف بكلمة حرام هل تختص بالطلب ولا مبلغ ما يقول حرام وطلاق
0: ما لا قال حرام تحتاج إلى نية ينوي بها الطلاق إذا نوى بها الطلاق يقع طلاق
14: الله يبارك فيك يا شيخ والسؤال الثاني السجدة حق القرآن الكريم إذا دعا ثاني عادي ولا مبلغ الذي تقرر
0: الطلاق ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ولا المأثور عن النبي
14: بس يعني ما يدعى ثاني شيخ
0: لا
14: الله يبارك فيك
0: وفيك
2: سؤال مرحبا
15: هلا
2: نعم
15: مساء الخير
2: مساء النور
15: هذا الشيخ
0: أيوة تفضلوا
15: نفس النقطة واحدة في نفس المناع
0: ما هو
15: واحدة في نفس المناع
0: أيوة
15: اللي معها أولادها في نهر مه
0: اللي معها مه
15: أولادها في نهر مه
0: أيوة
15: وهي اندرت في نفس الوقت بألف درس
0: ما يلزم هاشي
15: ما يلزم في الدلال
0: لا
15: ما فهم في واحدة تغسط الاختباء
0: حرام ما يجوز
15: تسمى الله تبادرة
0: ترى الجميع
15: يا مرحبا
2: سؤال مرحبا
0: الله يعافيك
16: نادي الأمي ولدت مرتا عين
0: أيها
16: ونوت بخمسة ألف قالت من ربي جبر قلبه جبر قلب ابنها الذي ولدت مرته
0: نية ولا نذر
16: نذر نذر بخمسة ألف من ربي جبر قلب ابنها
0: ما فهمت وش يعني جبره
16: وولدت وما جبنه يعني ما ولدت مرته
0: ما جبره
16: يعني هي نوت من ربي جبر قلب ابنها
0: النية إذا ما بلا نية فما يلزم في شيء
16: لا لا نذر يعني
0: إذا هو نذر تلفظت به لفظا أوه. وأوجبت على نفسها فإذا قصدت أنها ناذر هذا بشرط أن الله يجبر قبل قلب ابنها وما جبره ما يلزمها شيء، وإن نوت بأن هذا النذر لله عز وجل مقابل أن الله يسهل ابنها بولد فتدي سواء سلم الولد ولا ملا.
16: يعني هو ما يعني ما جبر قلبه.
2: سؤال آخر.
16: مسلم
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم تفضلوا.
17: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام والرحمة.
17: هل يجوز الذهاب إلى الصحراء والمشاوطن؟
0: لا حرام ما يجوز.
17: وما إثم من ذهب إليهم؟
0: عليه إثم، حتى في بعض الروايات أنه ما يقبل الله صلاته 40 يوم.
2: سؤال آخر. سؤال آخر مرحبا. نعم عيد السؤال. عيد السؤال. نعم
17: لحم الحمار الوحشي حرام أو حلال؟
0: حلال. حلال
17: حلال.
0: أيه
17: جابر الله شكرا
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم
18: مساء الخير.
2: مساء النور.
18: والله يا شيخ انا صليت من مرتي الاصفر.
0: ايش
18: رجعت وقت خرجت هذا تحسب ولا ماشي؟
0: ما قلت
18: صليت من مرتي ما تخرج.
0: حلفت بالطلاق انها ما تخرج.
18: رجعت وقت خرجت تحسب ولا ماشي؟
0: الا طلقه.
2: في امان. اتصال مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: يمكن سؤال يا شيخ؟
0: تفضل.
19: هل يمكن يجوز لما المرأة تطلب صوام؟
0: لما المرأة ايش؟
19: تنذر بصوام، يعني يكون ابنها تعبانة وبنته وتنذر بصوام ان الله يشفيه.
0: ايوه يجوز.
19: يجوز؟
0: نعم.
19: يلا الله تعالي.
0: وعليك.
2: السلام مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة.
20: هل
0: يجوز الزكاة
20: على الذهب
0: حسب
20: ما بينقبه؟
0: الذي بينقبه يجب فيها الخمس، وبعد ما يجب فيها الخمس وبعد ما يمر عليه سنة كاملة يجب فيه ربع العشر.
20: ربع العشر يعني خلال 10 جرام كم؟
0: خلال ما؟
20: 10 جرام على كم؟
0: هما بالله على 85 فما فوق عليها 2.5%. إذا هي مثلا 100 جرام عليها 2.5 جرام.
20: إيه.
2: إيه. نعم.
20: إحنا عندنا لنقاط 100 جرامات و
0: ما بيقول.
2: عندكم إيش؟
20: يعني ماشي بالكلية بالكم 100 جرامات، يعني لا نص جرام جرام بيقال اللي بيتخرج من ذهب من التراب.
0: قد خبرت لك قلت لك الذي يخرج من المعدن يجب فيها الخمس قليل ولا كثير، والذي يبقى مع الإنسان سنة إذا كان نصاب فيجب فيه ربع العشر 2.5%.
20: الله يبارك
2: في أمان الله. سلام مرحبا.
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
21: معنا سؤال أكثر نسأل.
0: تفضل.
21: في واحد بيحاسب مرادات في مكتنا ضرب وشطه وذا والحرمة من جهالة لا يرقدوا عنده لا يحاكوا ولا لا تحاكم ولا يسألها وين ما حاكها ولا ما ذاك قدك تقباني تطلق تشلي كلمتك ربتي ورقتك أنا يا قحبي يا فاهلي يا ثاردي يا صنعة
0: ما
21: عليكم في هذا الشخص هذا
0: ما يجوز له حرام عليه ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم منع لأهلي.
21: منع جهالها منها منع جهالها منها.
2: نعم. سؤال آخر.
21: ماذا الجواب؟
2: نعم سؤال آخر. نعم جوابوا عليك. سؤال آخر.
21: ألو
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، ننتقل الآن إلى نقل كلمة رئيس الجمهورية المشير ركن المهدي محمد المشاط، وإن شاء الله نستكمل بقية برنامج فتاوى بعد الكلمة.
1: يهدينا من أبناء القوات المسلحة والأمن في سهول اليمن وجباله وبحاره وصحاره، وإلى كل رفاق السلاح من عموم قبائل اليمن الأبية وجميع أبناء اليمن الشرفاء في الداخل والخارج. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، تحل علينا هذه الذكرى وشعبنا اليمني العزيز يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي الظالم بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما، فما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، تحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن يتحقق ذلك. أيها الشعب اليمني العظيم، يبرز السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضرا في كل ذكرى: ماذا تحقق من أهدافها؟ وأين وصل اليمن بعد أكثر من نصف قرن على قيامها؟ ومن الذي أعاق تحقيقها؟ إن الإجابة الصادقة لا تكون بالشعارات، وإنما بمقارنة الأهداف بالواقع. فهي أعلنت بناء جيش وطني قوي، لكن اليمن ظل يعاني لعقود من ضعف مؤسسات الدولة وانقسام مراكز النفوذ والقوة، وهي هدفت إلى رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، بينما ظل الفقر والحرمان والتفاوت يثقل كاهل اليمنيين، وهي أرادت يمنا حرا مستقلا، بينما بقي القرار الوطني في مراحل مختلفة عرضة للتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. والمقصود من هذه المقارنة الإنصاف وإدانة من عملوا على إفشالها، لأن الأهداف لا تدان إذا تعثرت، وإنما ينبغي السؤال عن الأسباب التي حالت دون استكمالها. شعبنا اليمني العزيز، لقد ظل النظام السعودي على مدى 64 عاما يتدخل بصورة مباشرة في مختلف الشؤون الداخلية والخارجية لليمن، استطاع عبر شبكة من الفاسدين والخونة المرتبطين به بسط نفوذها على مفاصل الدولة وقراراتها، وهذا معروف لدى كافة أبناء الشعب اليمني، حتى أصبحت كل القرارات السيادية مرهونة بإرادته، إلى درجة أنه لا يتم تشكيل الحكومات أو تعيين الوزراء وقيادات الجيش إلا بموافقته، وعبر ما يسمى باللجنة الخاصة تحول الارتهان للنظام السعودي إلى مصدر فخر بين أولئك الفاسدين والخونة. وخلال تلك العقود لم يسمح النظام السعودي لشعبنا اليمني باستخراج ثرواته النفطية والغازية وإمكاناته الاقتصادية والاستفادة من خيراته، كما عاق كل المحاولات الجادة لبناء دولة يمنية عادلة وقوية تعبر عن إرادة الشعب، وعاق كل المحاولات لبناء جيش وطني قادر على حماية اليمن والحفاظ على السيادة والاستقلال وصون القرار الوطني، وظل ينظر إلى اليمن كحديقة خلفية وساحة نفوذ ينبغي أن تبقى ضعيفة محدودة القدرات ومنزوعة من كل عناصر القوة التي تمكنها من النهوض بدورها الطبيعي ومكانتها المستحقة. ولم يكن هذا النهج نابعا من مشروع تنموي أو نهضوي يخدم المنطقة وشعوبها، بل جاء في سياق ارتباط النظام السعودي المعتدي بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، الذي يستهدف إضعاف الأمة العربية والإسلامية وإبقاء دولها في دائرة التبعية والتجزئة. وللأسف الشديد فإن النظام السعودي لم يكن قادرا على تنفيذ هذه السياسات بمفرده، بل وجد إلى جانبه العديد من المرتزقة الذي خانوا وطنهم وشعبهم ورضوا بضم أسمائهم إلى كشوفات اللجنة الخاصة السعودية، مقابل أنهم فتحوا أبواب الاستباحة لليمن ببحره وجوه وبره لهذا النظام ليعبث به كيف يشاء، بل وصلت بهم الدناء والحقارة إلى أن يقوم النظام السعودي باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي عمل على بناء دولة قوية مستقلة وقوية ولم يحركوا ساكنا، بل إن بعضهم شاركوه في جريمته الشنعاء تلك. ولم يكتف النظام السعودي بجريمة اغتياله، بل قام بافتراء بهتان كاذب لتشويه صورة رئيس يمني حر في عيون أبناء شعبه لطمس إرثه الوطني ومشروعه النهضوي، والكل يعرف تلك القصة. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، كان 26 من سبتمبر أعداء من الداخل متنكرين لمقاصدها وأهدافها، وآخرون من الخارج لم يستوعبوا حقيقة أن يصبح اليمن جمهوريا مستقلا في محيط من الملكيات المستبدة، فتنكروا لها واستبدلوا بها شعارات تردد للاستهلاك الإعلامي. وحين ترى واقعهم وأفعالهم ستجد أنهم يسيرون عكس اتجاه أهدافها. فأصيب الشعب اليمني بصدمة نكراء وتجرع المعاناة والإحباط، وهو يرى تضحياته تضيع في سوق اللجنة الخاصة السعودية وفي أروقة السفارات، ويشاهد أهداف التحرر تنقلب إلى قيود وأغلال من التبعية، ويكتشف أن جيشه المعني بحمايته والذود عن حياط وطنه أصبح مسرحا لجرائم التكفيريين، ويرى أن سلاحه مباحا للعدو يتلفه بيديه وأيدي الخونة، وهو ما خلق الظروف وهيئ الأجواء للمراجعة والتقييم لحال البلد. الأخوة والأخوات، وكما حدث بالأمس فقد ضاقت القوى الخارجية ذرعا بثورة 21 من سبتمبر، وعجز النظام السعودي عن إعادة وصايته على اليمن، ليس عبر أدواته المحلية فقط، بل عبر التدخل العسكري المباشر بشن عدوان غاشم وحصار ظالم انطلق قبل 12 عاما، ولا يزال في محاولة يائسة منه أن يجهض هذه الثورة ويحتويها، إلا أنه اصطدم بعزيمة شعب أقسم على حماية ثورته، وقيادة لا تشترى بأموال اللجان ولا تخوف بأسلحة الطغيان، وجيش يردد بصدق لن ترى الدنيا على أرض وصية. ولو كان 26 من سبتمبر لسان ينطق لقال إن أبناءه البررة ورجاله الأوفياء هم الذين يرابطون في الخنادق ويطعون بأقدامهم الحافية رمال الساحل والصحراء، يضربون تحشيدات العدو السعودي ويحررونها من دنس احتلاله، فهم يبذلون أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن وطنهم وثرواته وسيادته وحماية شعبهم، وليسوا أولئك المتشدقين بشعاراتها المرتمين في أحضان الملكية التي حاربتها، وإن تسموا باسم الجمهورية ولبسوا لباس الوطنية. إن الخطر على الجمهورية اليمنية ليس من قبل أبنائها الحماة لحدودها الرابطين على بطونهم من الحصار والتجويع، وليس من قبل المدافعين بأرواحهم عنها، وليس من قبل الموظفين والموظفات الصامدين في ظل العدوان والحصار السعودي الظالم والحرمان من الموارد، بل من أولئك المرتزقة الخونة لبلدهم وشعبهم المترفين في الفنادق الذين سهلوا للعدو السعودي غزو البلاد ونهب ثرواتها ودفعوا بأبنائها وقودا في معركة العمالة، بينما يرسلون أبنائهم إلى عواصم أوروبا للسياحة. الإخوة والأخوات، إن من المهم في مثل هذه الذكرى أن نعزز حالة الوعي الوطني والسياسي، وأن نلتحم أكثر وأكثر ببلدنا وأرضنا، وأن نرتقي جميعا إلى مستوى التضحيات التي يبذلها شعبنا اليمني العظيم من أجل حريته واستقلاله، وأن لا نقع مجددا فريسة لتضليل العدو السعودي وأبواق الخيانة والخداع والتضليل ممن يحاولون المزايدة والمكايدة على حساب الوطن والشعب والمبادئ، فهم أبعد الخلق عن الوحدة والحرية والثورة والجمهورية. ومن هنا يمكن النظر إلى ما يجري في الساحل وغيره من مناطق اليمن من ضرب لتحشيدات العدو السعودي من زاوية مبدأ السيادة الوطنية، فاستعادة سلطة الدولة على أراضيها وبناء مؤسسات عسكرية وطنية موحدة وحماية السواحل والصحاري والمنافذ والثروات كلها قضايا تتصل مباشرة بفكرة الدولة المستقلة التي كانت من أبرز تطلعات اليمنيين منذ قيام الجمهورية. وإنما يسطره أبناء شعبنا اليمني العزيز اليوم من مواجهة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وتحرير الساحل من دنس الغزاة ومرتزقتهم، وما يحققونه في ميدان الاكتفاء الذاتي من إنجازات في الزراعة والتنمية لهو خير دليل على أن مبادئ الثورة ما تزال حية في دمائهم يجسدونها بأيديهم، ويذودون عنها بدمائهم وجراحهم لتتوارثها عنهم الأجيال القائمة بعد عقود من التغييب المنهج لها. وفي الختام نؤكد على بعض النقاط. أولا، أننا في هذا المقام نجدد الإدانة والاستنكار الشديدين لكذبة العصر والبهتان العظيم الذي افتراه النظام السعودي بحق شعبنا اليمني المسلم بادعاءاته الباطلة أن يمن الإيمان والحكمة حاول أن يستهدف مكة المكرمة. ونؤكد أن هذه الحيلة اليائسة لم تكن إلا صرخات غريق يحاول أن يستنفر ويحشد العالم معه ليستمر في عدوانه وحصاره الظالم على اليمن. كما نؤكد أن أبناء شعبنا اليمني العزيز هم من أعظم الشعوب الإسلامية إيمانا وتقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام، وعلى استعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين. وإننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم التي تعرضنا له من بهتان وافتراء من قبل النظام السعودي المعتدي ومن كل الذين تبنوا هذا البهتان. ثانيا، نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة. ندين ونستنكر ما أقدم عليه المجرم نتنياهو والصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والتهديد بتدميره من الأنفاق التي قاموا بحفرها تحت المسجد الأقصى. وأدعو كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة على التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. ثالثا، إننا إذ نستحضر في هذه الذكرى تضحيات الشهداء الأبرار وجراح الجرح الأبطال وقيد الأسر الأحرار، لنعاهدهم جميعا أن تبقى دماؤهم وجراحهم وقضيتهم أمانة في أعناقنا، وأن نرعاهم ونرعى أسرهم وأن نواصل الطريق حتى تحقيق النصر والعزة والسيادة والاستقلال لليمن وهذا الشعب العظيم. رابعا، أجدد الدعوة لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم. فاليمن يتسع لجميع أبنائه والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وأن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد والعمل على بنائه والنهوض به وعزته ورفعة شعبنا اليمني العزيز. خامسا، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها. سادسا، نجدد لأهلنا في المناطق المحتلة في المنطقتين الجنوبية والشرقية الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه قبل الأخير، فلا نحمل لكم إلا كل المحبة ومعاملة.

0: في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي الكريم من جديد.
1: حياكم الله.
0: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هل أجلس ممكن تفضل الاتصال؟
0: تفضل.
2: ممكن إذا في حاجة يعني يطلق فلان شي موت بكرة ولا في حرمة يعني أبل اشتخدج، هل جاهز هذا الكلام؟
0: كيف؟
2: يعني إذا في واحد يحدد للشخص عمره يطلق التكت موت أسبوع 11 أيام.
0: تمشي.
1: ما فهمت يا أخي، ما فهمت.
2: أقول لك يعني مثلا إذا واحد جل عندك وقال لك أنت مرتك تحذل وشتا يعني شتا فلتا أو شتا خديجة أو زي كذا،
0: طبيب ولا من
1: قصدك إنه بيعرف الغاب ولا ما هو؟
2: أيوة يعني يكلمنا سائل علم الغيب.
1: لا تصدقه.
2: ها؟
1: لا تصدقه.
2: طيب حلال أم حرام؟
1: هو ما يجوز له.
2: أيوة. طيب إذا يعني حلفت يمين وما نطقت اليمين
1: دي كفارة.
2: وكم الكفارة؟
1: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
2: طيب بما أنا وقف جدي وقف الله يرحمه.
1: إيش؟ وقف.
2: وقف. أيوة وقف.
1: أيوة.
2: وقف على المسجد ومكتوب في السجة في البصيرة. على انها انا نطلع على ان اللي شنقضها او تنالها من الله والملائكة اجمعين ومدري ايش عن اللي انقضى لها الوقت.
1: يستاهل.
2: وفي اللي على الوقت يعني ما يديك له رفع.
1: بعدك عليها اللعنة. ما يدي المن؟
2: ما يديك له رفع اللي معها يعني.
1: اي ورثة هو ذا المسجد الوقف.
2: ولا المسجد بس ولا يبي للمسجد ولا للورفة.
1: للمسجد ليش الورثة؟
2: أقول لك ما يدي للمسجد ولا للورفة. هو
1: يدي للمسجد، الورثة ما يجوز لهم يشلوا.
2: طيب هو ما يديه للمسجد نهائيا.
1: بلغوا به وخلوا الأوقاف تضبطه.
2: بلغوا على الأوقاف.
1: أيوة.
0: سؤال آخر في أمان الله. سؤال. نعم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ، معنا اختبار نصف سنة واحنا معنا اختبار قرآن قدو ضروري، وإذا قدرنا عليه حرام إذا قرينا قرآن.
1: إذا ما هم إذا عيرس بوكم سيدي شمس الدين بيجعلها ضرورة ويجوزها للنساء.
3: أنا قدر منا عن معنا ولا أي حاجة، ما معنا لا نقاد قدو برغة ولا قدر نابرا نبزر سنة.
1: سمعتوا الجواب؟
3: ايوه.
1: في امان الله.
3: يلا مع الله.
0: سؤال، مرحبا.
4: ايوه السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
4: يا اخي الذي يقتل دمه سواء بقصد ولا مش بقصد، يعني له شيء عليه حاجه؟
1: الذي هو بقصد ولا فعلت بالشيء، ايوه يأثم، يقع عليها اثم. والذي مش بقصد ما عليه شيء. ما بش
4: عشان
1: كفارة؟ نابش كفارة.
4: يا رسلام.
0: في أمان الله. اتصال، مرحبا.
5: ألو.
0: نعم.
5: مساك بالخير يا شيخ.
1: مساك بالعافية.
5: الله يحفظك ويجمع لكم بارك ويحفظ سيد القائد يا رب يا رب.
1: يا الله.
5: عندما واحد ينهب باسمه الإسلام ويعمل بصائر باسمه الأحزاب السلفية ويطول المؤتمرية. لا حكمها.
1: بلغوا به، ما يجوز له، حرام.
5: أعمل لك بصائر باسم السلفية ويقول المؤتمر ويخرج عقد معهم 12 سنة على قولين باللغبية الداخلية قبل الغرب الداخلية.
0: نعم.
5: الله يحفظك ويحفظ
0: سيد
5: القائد يا رب يا الله ويجمعك مباركة.
0: في أمان الله.
5: أنا مجاهد عمك عبد العاطف، الله يجزيك الصحة أنت وسيد القائد يصبح على خير.
1: أنت من أهله.
0: سؤال، مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة.
0: على الجميع إن شاء الله.
6: إذا تكرمت يا شيخ عندما الزوج يطلق زوجته سواء طلقه او طلقتين او ثلاث، هل بتكون الاساسي بالورقه ولا باللفظ؟
1: باللفظ.
6: يعني بالورقه يعني عادي، ما بصحش نفس اللفظ.
1: لا، الورقه اذا كتبوا ورقه ونوى بها الطلاق فتقع طلاق، واللفظ ما واللفظ قدو يقع طلاق، اول ما يتكلم به يقع طلاق.
6: يعني حتى لو طلقه واحده؟
1: حتى لو طلقه واحده.
6: واذا كانوا مثلا غاضب؟
1: حتى ولو هو غاضب الطلاق يقع.
6: الله تسلم وجزاك الله خير.
1: اياكم.
0: سؤال. مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف أحوالكم؟
0: حياكم الله.
7: سؤالي عن السجدة، إذا واحد بيت لي في الصلاة ومر على آية السجود يسجد ورجع يكمل الركعة؟
1: هو في الصلاة لا يسجد.
7: ها؟
1: إذا هو في الصلاة لا يسجد.
7: وإذا هو في البضاعة يسجد؟
1: أيوه.
7: سابر بارك الله فيك.
1: فيك.
7: مع السلامة. يا مان.
0: سلام. مرحبا. تفضلوا.
8: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: عندي يا شيخ سؤال.
1: تفضلوا.
8: أنا ابني هو قتل أبوه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه.
8: ولكن أنا ذا الحين طينا شدة على التوبة، والناس بيقولوا وأنا معه.
1: كيف؟
8: أنا طينا شدة ما مثلا يرجع يتوب إلى الله ويقولوا لا يشرح لي من ندى داحن ما رأي.
1: لا أحسنت يتوب.
8: هو قدوال كبر عفينا عليه، وبعدين بين أقول لي أسعى منني أشد يوتيوب يصوم يذكر الله ويقولوا روحي ليش منه وقاتل.
1: الصيام ما بيش صيام، لكن ما التوبة لا يزبر.
8: يعني ما تنصحنا من رحلنا من أولى؟
1: ما النصيحة أنصحه.
8: الله يدي العافية
1: لكم.
0: في أمان
8: الله. الله يعينه.
1: في أمان الله.
0: نكتفي بهذا القدر إذا مستمعينا من استقبال للاتصالات. بقي قليل من الدقائق، نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلامة. رسالة تقول: لماذا لحم الحمار الوحشي حلال؟
1: لأنه حرمها الشرع، ما أدري وش أقول.
0: نعم. قال أحد الأخوة وهو ضليع في الفك بأن الدجاج التي في المسالخ تعتبر محرمة لأنها تتغذى على فضلات الكفار، يعني السماد الخارجي، وأنها ليست من الطيبات بل من الخبائث. ما قول الشرع في ذلك؟
1: هذا كله كذب. أولا ليست لا تتغذى على فضلات الكفار ولا على السماد، بل لها نباتات معينة، مفول الصويا ولا الذرة الشامية، ومعها بعض الفيتامينات وبعض التغذيات. أيضا هي من الطيبات، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيأكلها، والأمة الإسلامية بتأكلها من بعد النبي إلى وقتنا الحاضر. وهذا الذي بيقول أنها ما هي من الطيبات ويجعل له برنامج وحده، يعني هو شخص ما هو سوي، ما هو حتى عاقل سواء. والعجب أن يكون لهذا الاستجابة، مع أن الأطباء الذين هم قديرين وعندهم صدق في طبهم ولهم رسائل طبية وتخرجوا من جامعات حقيقية وبيدوا كلام حقيقي، ما حد بيسمع لهم.
0: نعم. رسالة أيضا تقول: عمي اعتدى علي بالضرب وأنا دافعت عن نفسي وقمت بضربه، هل علي إثم؟
1: إذا كان ما بالله دفع وقت الضرب، أيوه، وإنه بيتقاضى في مشكلة.
0: هل يجوز غسل الجنابة وفي لصقة في الظهر والماء ما يصل؟ هل يجوز؟
1: لا بد من إزالتها.
0: يجوز مشاهدة القصص الإيرانية؟
1: يعني ضياع للوقت، إيش الفائدة منها؟ ما وراءها مغنم يغنمها الإنسان العمر حقه قصير، بهب الله عز وجل للإنسان فرصة للحياة يغنمها فيما ينفعه، ما في دنياه ولا في آخرته، أو في دنياه وآخرته.
0: نعم. أيضا رسالة تقول: نحن في الجبهة مرابطين ما نستطيع نصلي جمعة، هل علينا إثم؟
1: المذهب أنه لابد من مسجد وما بش عليهم جمعة، خصوصا إذا كان التجمع في خطورة عليهم.
0: نعم. إذا المرأة كشفت عن شعرها وزوجها متوضي، هل يفسخ الوضوء؟
1: لا، ليس فاسخا للوضوء ولو كشفت عن عورتها.
0: هل يجوز الغش في الاختبارات؟
1: الغش حرام، لا يجوز.
0: قال قصد المتصلة بيقول أول اتصال أعتقد زيت الحية يصح يدهن بالشعر، هو زيت يباع بالأسواق المعروفة.
1: إذا ما هو مأخوذ من الحية فهو جائز، هو الظاهر مشو مأخوذ من الحية أبلا اسم.
0: ما هو الجهر بالسوء الذي أباحه الله سبحانه للمظلوم؟
1: يتكلم كلام سيء في الظالم.
0: هل يجوز الصلاة في البيت المسجد يبعد 500 متر؟
1: لا، هذا لا ينبغي الإنسان أن يترك المسجد بهذا القرب. يعتبرها نعمة أنعم الله عليها بها بأن يكون جنبه وقريب منه مسجد.
0: آخر سؤال نقرأ تقول ما رأيكم في طبيبات الأسنان عندما يعالجن الرجال علما أنها تلمس بيدها وجهها ويوجد أطباء؟
1: أرى أن هذا ليس عذرا لا لها ولا للمتعالج
0: الاثنين.
1: يعني ما دام به وجود أطباء فالمرأة تعالج المرأة والرجل يعالج الرجل وما بحاجة.
0: نعم.
1: خصوصا أنها بتحتاج تقرب وجهها من وجهه، النفس يقرب من النفس، وكلها أمور ما ينبغي أنها تفعلها امرأة تحترم نفسها وعفتها.
0: نعم، انتهى وقتنا مستمعينا. نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي كثيرة، وأيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيدي الكريم.
1: وإليكم
0: كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ومسمع من مجلس الأمن، وعلى مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة. خلي عنك أولئك، على مرأى ومسمع من زعماء العرب وشعوبها. لا يخافون العرب حتى أثنى اجتماع زعماء العرب، لا يخافون المسلمين جميعا حتى أثنى اجتماع زعماء المسلمين لا يخافون، يضربون ويشتغلون. لا تسمع بأن إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ، أو أنهم رفعوا الرشاشات المضادة للطائرات فوق أسطح المنازل، أو تحسبا لأي شيء من قبل العرب عند اجتماع زعمائهم في الدوحة أو في أي منطقة أخرى. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا وفهموا أن هذه الأمة قد قضوا عليها، وفعلا قضوا عليها، لكن بواسطة من؟ بواسطة من؟ بواسطة زعمائها دولها الغبية، وأقول وأؤكد أنها غبية فعلا وعاجزة فعلا عن أن تواجه اليهود حتى في المجال الإعلامي. وحده كم يضرب العرب من المحطات في التلفزيون والقنوات الفضائية؟ هل استطاعوا أن يخلقوا رأيا عالميا مضادا لإسرائيل؟ لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا، وأن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، أن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، وأن يجعلنا من المتبرئين، ممن يوالي اليهود والنصارى. نحن براء من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى. اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى، ونقطع ونجزم بأن ولاءهم هو من أسباب الذلة التي هذه الأمة فيها، ونقطع ونجزم ونعتقد بأن ولاء لك ولرسولك ولأوليائك ولأهل بيت نبيك ولكتابك الكريم هو المخرج لهذه الأمة. أسألك اللهم أن تهدينا وأن تعيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس المشاط: النظام السعودي الخطر على الجمهورية ومواجهته تجسد الثورة والاستقلال، وعلى المخدوعين مراجعة حساباتهم ولا علاقة لعملياتنا بالملاحة. مصدر عسكري للمسيرة: مصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي ويطى بعدد من آلياتها قرب جبل نمان بالوازعية. الحصار البحري يخنق نفط أرامكو، خط شرق غرب متوقف تماما وملايين البراميل عالقة، وكلف تأمين ناقلاتهم ينبع ضعف السابقة بثلاث مرات. الاحتياج الإنساني يتسع في قطاع غزة والاستجابة تضيق، قيود حصار العدو الإسرائيلي تمنع 70% من المتفق على السماح بدخولها من المساعدات. مجرم الحرب نتنياهو يخاطب نفسه في الأمم المتحدة: انسحاب جماعي للوفود وصيحات استهجان وتظاهرات تهتف لغزة وتطالب بوقف تسليح العدو. إيران تحذر من التعاون مع الخطط الأمريكية المستهدفة لملاحتها الجوية وتؤكد: إما أن يكون الطيران حرا للجميع أو لا يكون لأحد في المنطقة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتدحرج المنازلة المحتدمة على مسرح واسع من شبه الجزيرة العربية نحو تصعيد أكبر وأوسع. عائلة الحرب السعودية تختار المنح الخطير وتعض على سياستها العدوانية بالنواجذ، وتواصل أنشطتها العدائية تجاه بلد الإيمان والحكمة. وفي المقابل تبقي الجمهورية اليمنية جميع معادلاتها المعلنة ثابتة، ومساحة العمل العسكري مفتوحة، والحظر البحري مشرعة. وفي الحلقة الأحدث تفاصيل الوقائع عديدة، ورسائل التحذير والنذير كثيرة، ولا تقتصر على ما نفذ في العمق، إنما حملها وعبر بها أيضا ما كان طابعه استباقيا من العمليات على التخوم، أخطر ما فيها المكان وما وراءه، ومعناه عسكريا أن البر يمكن أن يغدو مفتوحا تماما كالأجواء في حال اقتضت ضرورة انتزاع الحقوق ذلك، وقررته إرادة المحاصرين والمعتدى عليهم لعقد ونيف، والممنوعين من ثروتهم منذ بدأ تدفق دم أرامكو الأسود على وقع توافد فرق الأمريكيين إلى الظهران وتعميد العقد بين الطرفين. لكن المفارقة أن الرياض تبحث اليوم بشكل محموم عن إنعاش ذاتها خارج إطار الحضن الأمريكي، وتصمم تكتيكاتها ضمن مسعى يحول مأزقها إلى أزمة دولية في لعبة محفوفة بمخاطر عدة توقع بلدان من تجذب إليها كماكرون وبرنهام وغيرهم في مقامرة غير محسوبة في أفضل الأحوال، وخطة عبثية في أسوأها تضع مصالح المصطدمين مع اليمن في مرمى نيرانه، وتنقل إليهم متاعب السعودية أو ما يماثلها حتى يجد المثقلون بما فعل بهم الحر أمام ما سيلحق بهم الثلج في مرحلة تظل فيها ملفات الصراع معلقة دون تسوية حتى حين، مع ثقة بالنسبة لمحور الجهاد أن له اليد العليا في المواجهة وفي يومها التالي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة.

0: عشية الذكرى 64 للسادس والعشرين من سبتمبر، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن اليمن لا يزال يواجه ذات القوى المستهدفة للبلد منذ قيام الجمهورية، وأغابها أن يصبح اليمن جمهوريا مستقلا في محيط من الملكيات المستبدة.
1: يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، تحل علينا هذه الذكرى وشعبنا اليمني العزيز يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي الظالم بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما فما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، تحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن يتحقق ذلك. يسمح النظام السعودي لشعبنا اليمني باستخراج ثرواته النفطية والغازية وإمكاناته الاقتصادية والاستفادة من خيراته، كما عاق كل المحاولات الجادة لبناء دولة يمنية عادلة وقوية تعبر عن إرادة الشعب، وعاق كل المحاولات لبناء جيش وطني قادر على حماية اليمن والحفاظ على السيادة والاستقلال وصون القرار الوطني، وظل ينظر إلى اليمن كحديقة خلفية وساحة نفوذ ينبغي أن تبقى ضعيفة محدودة القدرات ومنزوعة من كل عناصر القوة التي تمكنها من النهوض بدورها الطبيعي ومكانتها المستحقة. ولم يكن هذا النهج نابعا من مشروع تنموي أو نهضوي يخدم المنطقة وشعوبها، بل جاء في سياق ارتباط النظام السعودي المعتدي بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذي يستهدف إضعاف الأمة العربية والإسلامية وإبقاء دولها في دائرة التبعية والتجزئة.
0: وشدد الرئيس المشاط على ضرورة تعزيز الوعي الوطني بخطر النظام السعودي على اليمن ودعم مواجهة العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا والعمل على إبقاء مبادئ الثورة حية في مختلف المسارات العملية.
1: الإخوة والأخوات، إن من المهم في مثل هذه الذكرى أن نعزز حالة الوعي الوطني والسياسي وأن نلتحم أكثر وأكثر ببلدنا وأرضنا، وأن نرتقي جميعا إلى مستوى التضحيات التي يبذلها شعبنا اليمني العظيم من أجل حريته واستقلاله، وأن لا نقع مجددا فريسة لتضليل العدو السعودي وأبواق الخيانة والخداع والتضليل بمن يحاولون المزايدة والمكايدة على حساب الوطن والشعب والمبادئ، فهم أبعد الخلق عن الوحدة والحرية والثورة والجمهورية. ومن هنا يمكن النظر إلى ما يجري في الساحل وغيره من مناطق اليمن من ضرب لتحشيدات العدو السعودي من زاوية مبدأ السيادة الوطنية، فاستعادة سلطة الدولة على أراضيها وبناء مؤسسات عسكرية وطنية موحدة وحماية السواحل والصحاري والمنافذ والثروات كلها قضايا تتصل مباشرة بفكرة الدولة المستقلة التي كانت من أبرز تطلعات اليمنيين منذ قيام الجمهورية. وإنما يسطره أبناء شعبنا اليمني العزيز اليوم من مواجهة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وتحرير الساحل من دنس الغزاة ومرتزقتهم، وما يحققونه في ميدان الاكتفاء الذاتي من إنجازات في الزراعة والتنمية لهو خير دليل على أن مبادئ الثورة ما تزال حية في دمائهم، يجسدونها بأيديهم ويذودون عنها بدمائهم وجراحهم لتتوارثها عنهم الأجيال القائمة بعد عقود من التغييب المنهج لها.
0: وفيما جدد الرئيس المشاط التأكيد على ثبات موقف اليمن المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، دعا كل الدول التي تجاوبت مع البهتان السعودي بشأن مكة المكرمة إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى المبارك.
1: كما نؤكد أن أبناء شعبنا اليمني العزيز هم من أعظم الشعوب الإسلامية إيمانا وتقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام، وعلى استعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين. الحرمين الشريفين، وإننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم الذي تعرضنا له من بهتان وافتراء من قبل النظام السعودي المعتدي ومن كل الذين تبنوا هذا البهتان. ثانيا، نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة. ندين ونستنكر ما أقدم عليه المجرم نتنياهو والصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والتهديد بتدميره من الأنفاق التي قاموا بحفرها تحت المسجد الأقصى. وأدعو كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة على التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم.
0: كما جدد الرئيس المشاط دعوة المخدوعين مع العدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم، وأكد أن الملاحة الدولية آمنة وأن عمليات القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا.
1: أجدد الدعوة لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم. فاليمن يتسع لجميع أبنائه والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وأن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد والعمل على بنائه والنهوض به وعزته ورفعة شعبنا اليمني العزيز. خامسا، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها. سادسا، نجدد لأهلنا في المناطق المحتلة في المنطقتين الجنوبية والشرقية الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه قبل الأخير: فلا نحمل لكم إلا كل المحبة، ومعاناتكم هي معاناتنا، وسترفع هذه المعاناة علينا جميعا بإذن الله عند طرد المحتل السعودي الجاثم على بلدنا، ونرى ذلك قريبا بإذن الله.
0: وأقيم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم مهرجان كشفي بمناسبة الذكرى 64 للسادس والعشرين من سبتمبر، نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات وأمانة العاصمة. وفي المهرجان الذي بدأ بأي من الذكر الحكيم والسلام الجمهوري بحضور عدد من المسؤولين، نفذ استعراض لشباب الكشافة الذين جسدوا قيم الولاء الوطني وروح المسؤولية لدى الشباب مصحوبا بالموسيقى العسكرية الوطنية. أكد مصدر عسكري للمسيرة طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت استهداف جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية. المصدر العسكري كشف للمسيرة عن مصرع وإصابة العشرات في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي قرب جبل نمان وما جاوره بالوازعية، كما أكد المصدر إسقاط 3 طائرات مسيرة وإطاب عدد من الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي قرب جبل نمان وما جاوره بالوازعية. تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها النوعية داخل الحدود وخارجها في معركة الانتصار لحقوق الشعب اليمني المظلوم أمام إصرار العدو السعودي في مواصلة فرض خياراته العدوانية الإجرامية تجاه اليمن والمنطقة والأمة.
2: يواصل اليمن فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع العدو السعودي، عمليات عسكرية نوعية منكلة، ضربات تستبق عدوانا جديدا ومثلها ترد على تصعيد مثله، عمليات عسكرية متعاقبة ومتزامنة قد استكملت كل مشروعية الإطلاق وشرعية الاستهداف وأسباب النجاح، من دقة عالية في التصويب وأخلاقية سامية في الإصابة، عمليات لا يجد اليمنيون حرجا في إعلانها وبيانها.
3: وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله.
2: خلال الساعات الماضية شملت العمليات اليمنية على الخريطة أهدافا في منطقة جيزان وفي عمق العدو بإصابة هدف حساس في الرياض، وفي ظل إصرار السعودي على ظلمه وإجرامه وتصميم اليمنيين على انتصارهم وخلاصهم، تتسع دائرة المواجهة ويحتدم صراع الإرادات. وفي ظل استنجاد العدو بمن يستطيع ماله شراءهم ومن تنطلي أكاذيبه عليهم، لا يتوجس اليمن خيفة ولا يتحرك خفية، وهو في موقع الحق وفي ضفة المظلومية.
3: حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
2: ما الأثمان التي يتوجب على السعودية دفعها حتى تتجنب ذهابها إلى مصائر غير مجهولة الخسائر غير معلومة الأرباح، في ظل إصرار مستعجب مستغرب منها على مواصلة الهروب من الحلول إلى المشاكل واستمرار الصعود من وسط الشجرة إلى أعلاها؟ ما الخسائر التي يجب عليها بعد أن تتكبدها؟ وكم التريليونات التي يجب منها بعد أن تحلبها؟ ما المقابل الوجودي والثمن المصيري لمجرد أن تبقى وصايتها النجدية على يمن الأنصار، لتبعده عن غزة، لتدجنه للكيان، ليستمر حصارها على الملايين من المجوعين، لأن تتواصل هيمنتها على قراره ونهبها لثرواته وعربدتها بطعامه وشرابه ودوائه؟
4: نحن على الكعبة والدين.
0: تؤكد التقارير والبيانات أن تصدير النفط السعودي أصبح رحلة باهظة الكلفة ومحفوفة بالمخاطر، فقد تضاعفت كلفة تأمين الناقلات في ينبع 3 مرات خلال أسابيع، وباتت شركات الشحن تتجنب الموانئ السعودية وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر في القطاع.
5: البحار تضيق على النفط السعودي مع تضاعف أسعار تأمينها وتجنب الناقلات لميناء ينبع. تصدير النفط السعودي صار رحلة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، ووفقا لرويترز نقلا عن مصادر في قطاع الشحن، فقد تضاعفت كلفة تأمين ناقلات محملة من ميناء ينبع 3 مرات خلال أسابيع، في ضربة جديدة للطريق البديل الذي راهنت عليه الرياض لتفادي مضيق هرمز المغلق بفعل العدوان على إيران. ومنذ مارس نقلت المملكة نحو 4 ملايين برميل يوميا عبر خط أنابيب شرق غرب إلى البحر الأحمر، لكن الخط توقف في 11 سبتمبر ولم يستأنف التحميل في ينبع حتى الآن، بينما تنتظر 20 ناقلة قبالة الميناء بحسب رويترز. الأرقام تكشف حجم المأزق، فمنذ إعلان القوات اليمنية حصارا بحريا على السعودية في يوليو قفزت علاوة مخاطر الحرب على الناقلات المرتبطة بالمملكة في ينبع من أقل من 1% إلى نحو 3% من قيمة السفينة، أي قرابة 3 ملايين دولار للرحلة الواحدة. أما في موانئ الجنوب القريبة من اليمن فتصل إلى 7%، أي نحو 7 ملايين دولار، وهو ما يقارب كلفة عبور هرمز نفسه. في المقابل لا تدفع السفن غير المرتبطة بالسعودية سوى 0.2 إلى 0.3%. رئيس شركة هايدمار للشحن يلخص المشكلة بقوله إن من له صلة بالسعودية سيواجه مشكلة، مؤكدا أن شركته باتت تتجنب الموانئ السعودية. أما شركة درايد جلوبل فذكرت أن ما يعبر باب المندب من ناقلات لا يتجاوز 4 سفن يوميا وبلا ارتباط سعودي. هذا ولا تقف الأعباء عند التأمين، إذ يدفع المنتجون $500,000 يوميا على الأقل لاستئجار الناقلة، إضافة إلى نحو $100,000 للوقود، وفي هذا السياق أوضحت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن أجور الناقلات العملاقة بين منطقة غرب آسيا وآسيا تجاوزت 1.2 مليون دولار يوميا بعد أن كانت العام الماضي بين 20 و50 ألفا فقط. وأشارت إلى أن علاوات مخاطر الحرب للناقلات في المنطقة بلغت في بعض الحالات نحو 10% من قيمة السفينة، ونقلت عن خبراء أن أسعار الشحن ترتفع بشكل حاد جداً وقد تصبح قيداً رئيسياً على سوق النفط على المدى القريب، وأن كلفة وصول الخام إلى آسيا تقترب من 150 دولاراً للبرميل. وأمام انسداد البحر الأحمر وإغلاق مضيق هرمز، أبلغت الرياض زبائنها الأوروبيين بإلغاء حصصهم لشهر أكتوبر، حيث تجد المملكة نفسها رغم المليارات التي أنفقتها على طريق بديل أمام قيود يمنية تخنقها.
0: أعلن وزير النقل والأشغال العامة ومحافظا الحديدة وتعز عن استئناف حركة السفر عبر الخط الساحلي والخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة بعد توقف قسري دام 11 عاما في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة المسافرين وتسهيل حركة التجارة والتنقل بين المحافظات. وقال محافظ الحديدة العميد عبد الله عطيفي إن عملية إعادة فتح الطريق الهام الرابط بين مناطق المخا الخوخة الحديدة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن حركة السير والتنقل عبر هذا الطريق أصبحت تمضي الآن بكل سلاسة واطمئنان وسط تأمين كامل للمسار. من جانبه قال القائم بأعمال محافظ تعز القاضي أحمد المساوى إن إعادة فتح خط تعز الحديدة البرح أمام حركة السفر تأتي بعد انقطاع دام 11 عاما إثر سيطرة تحشيدات تابعة للعدو السعودي على الطريق. أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن 14 غارة جوية وقصف خلال الساعة 24 أو غارة جوية وقصفا خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح متحدث القوات المسلحة في بيان أن غارات العدو السعودي تمت بطائرات F-15 وتايفون من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. أشار إلى أن غارات وقصف العدو السعودي استهدفت محافظات تعز وعمران ومأرب وصعدة خلال 24 ساعة الماضية. ولفت العميد سريع إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغت 1032 غارة وصاروخا. تكشف المسيرة في هذا التقرير جانبا صادما من شهادات الأسرى والمختطفين عن أساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل أدوات الاحتلال داخل ما يعرف بسجن 400 بمعسكر أبو موسى في مدينة الخوخة الساحلية.
6: بينما كان مجرم الحرب نتنياهو يلقي كلمته من على منصة الأمم المتحدة مفاخرا بجرائمه، كانت شوارع منهاتن في نيويورك تغلي بتظاهرات ضخمة تنديدا بزيارته ومطالبة بمحاسبته كمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
5: من المروع بالنسبة لي أن شخصا تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب

0: إلى غزة، حيث أعلن مصدر طبي عن استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وجرح جريحة برصاص العدو بمنطقة مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة عن إصابة 5 فلسطينيين بينهم امرأة بغارة صهيونية وقصف مدفعي في مناطق وسط وجنوب القطاع، كما استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي أراضي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي سقوط مصابين في قصف مدفعي للعدو خارج مناطق سيطرة الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس بقطاع غزة. قال مسؤول ومتحدث رسمي في غزة إن الوضع الإنساني شديد التعقيد، وإن المؤسسات الإنسانية لا تستطيع الاستجابة للحاجة المتزايدة في قطاعات الغذاء والمأوى والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. أضاف أن قوات العدو الإسرائيلي تسمح بإدخال ما يتراوح بين 25 و30% فقط مما تم الاتفاق عليه من مساعدات، مشيرا إلى استمرار القيود على دخول الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع. وأوضح المسؤول أن هذه القيود تؤثر في قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في وقت تتزايد فيه أعداد المحتاجين إلى المساعدات نتيجة استمرار النزوح وفقدان المنازل ومصادر العيش. وتشير المعطيات الأممية إلى وجود فجوة واسعة بين حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة وما يصل فعليا إلى السكان، مع استمرار النقص في الغذاء ومواد الإيواء والاحتياجات الأساسية بفعل الحصار المفروض من قبل العدو الإسرائيلي. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم وسط مدينة رام الله وعددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات تخلل بعضها احتجاز فلسطينيين والاعتداء عليهم. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مناطق في جنين وبيت لحم ونابلس، كما شنت حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات بينهم أطفال تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، كما داهمت عددا من المنازل وحولت بعضها إلى سكنات عسكرية. هذا واقتلعت جرافات العدو مئات أشجار الزيتون في قريتي حمصة غرب الخليل وبيت ريما غرب رام الله، ما رفع حصيلة الأشجار المستهدفة منذ بداية العام إلى نحو 49,000 شجرة.
1: وصلت الحاجة أم بسام ليرجو إلى أرضها في قرية حمصة غربي الخليل، فلم تجد سوى الخراب. انهمرت دموعها وهي ترى ما حل بأرضها، فجرافات الاحتلال جرفتها ودمرت سلاسلها الحجرية واقتلعت أشجار الزيتون بعد هدم غرفة سكنية فيها، لتغادر قوات الاحتلال المكان تاركة خلفها ركاما يروي حجم الدمار الذي طال الأرض. كانت العائلة تترقب موسم قطف ثمار الزيتون بعدما بدا الموسم وفيرا هذا العام، لكن الاحتلال سبق موعد القطاف واقتلع الأشجار من جذورها ليحرم العائلة من ثمار موسما انتظرته طويلة.
2: شو نطلع كان على الصحراء نموت وخلاص بطلعونا وانتهى، أما أولادنا ما هم بيظلوا، أولادنا بيظلوا جيل ورا جيل بإذن ربنا، إلا هم اللي يطلع مش إحنا بإذن الله واحد أحد. إحنا موكلين أمرنا لرب العالمين، وهم اليهود فسقوا بإذن الله لا يروحوا، بس بدنا نصبر. بس أنا مرة ما قدرت صراحة،
3: إحنا يعني بالنهاية المال معوض، يعني اللي عمر أول مرة إن شاء الله من عمر ثاني مرة وثالث مرة، بالنهاية أرضنا وبلادنا، يعني إحنا مش رح نروح عنها. حسا هم بسعوا فعليا أكثر من ما إنه يكسرك ماديا، يعني بسعى إنه يكسرك معنويا.
1: لم يتوقف الهدم عند حدود أرض أم بسام، فالاحتلال اقتحم قرية حمصة برفقة آليات الهدم وشرع بتجريد الأرض من غطائها النباتي، ولم يتوقف ذلك عند حدود الخليل، بل امتد إلى تجريف أراضي الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون في قرية بيت ريما غربي رام الله التي اقتحمتها الجرافات كوحش لا يعرف الشبع.
4: أجت آليات الاحتلال الأسبوع الفات عامت في الأرض فساد، لا عقبت حجر ولا شجر ولا أرض ولا غرفة ولا حاجة، واليوم كمان بعد أسبوع هاي يوم أجوا ما دشروا ولا شيء. حتى اليوم كانوا يعني يتعاملوا بالموضوع أقصى من الأسبوع الفات. يعني اليوم زي ما تشايف الموالي من شرش انجبوه، الدور الغرف البير سطحوه ما والشجر، يعني لو صبروا علينا أسبوع زمان حتناهن الشجرات، ولكن الحمد لله على كل حال.
1: أكثر من 400 شجرة اقتلعها الاحتلال في قرية بيت ريما منذ صباح الخميس، لتنضم إلى نحو 49,000 شجرة اقتلعتها جرافات الاحتلال في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، في ظل تصاعد أوامر إزالة الأشجار والغطاء النباتي في الضفة الغربية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: قدم فريق من المحامين الممثلين لضحايا الفلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اليوم الجمعة معطيات وأدلة جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأكد الفريق أن الغرض الرئيسي من تقديم الحزمة الجديدة من الأدلة هو دعم التحقيق المتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي. وقالت مصادر إعلامية إن الفريق قدم للمحكمة توثيقا لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في إطار مساعيه لترتيب المساءلة عما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون. وأوضحت المصادر أن الفريق سلم مكتب المدعي العام الجديد أدلة وشهادات موثقة تشمل شهادات لأقارب ضحايا استخرجت جثامينهم ودفنت خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة. مشهد اختصر عزلة دبلوماسية متصاعدة لكيان العدو الإسرائيلي. عشرات الوفود تغادر قاعة الجمعية العامة قبيل كلمة مجرم الحرب نتنياهو، وخطاب مرتفع نبرة يحاول مواجهة فراغ المقاعد وثقل الاتهامات بشأن جريمة القرن والإبادة.
5: لدقيقة ونصف ومجرم الحرب نتنياهو يرى بأم عينيه عزلة كيانه الصهيوني الإجرامي، يعض على شفتيه ويلوح بيده كما لو كان المشهد دخولا لوفود لا خروجا قبل سماع خطابه. وقع العزلة على واحد من قادة الإجرام في منصة دولية كان ثقيلا، الموقف يتطلب رشفة ماء لا من طول خطاب لم يبدأه أصلا، بل من صدمة مكابرة تتجاهل تداعيات إبادة القرن.

0: hall, please. I request an order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
1: وسط انسحاب قرابة 80 دولة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اختار المجرمون نتنياهو نبرة مرتفعة لتعويض الخواء في القاعة. طلب ممن تبقى من الجبناء حد وصفه أن يغادروا القاعة وما تبقى فيها سوى الجبناء. الحديث عن الإبادة في غزة كان هاجس المجرم الملطخ بدماء ما يزيد عن 70,000 فلسطينية، حاول أن يغطي عليها بوصفها أعظم كذبة في هذا القرن، وهو مسكون بجريمة القرن. وعن خلفية الإبادة يكشف المجرم عن الوجه الحقيقي لتلك الوحشية اليهودية قائلا إن الأمر لا يتعلق بقتال عن الأراضي، بل بوجود دولة يهودية مهما كانت حدودها. يخاطب مباشرة الجماعات المسيطرة على سوريا بأن الجولان لليهود منذ عهد موسى. يتجاوز خطاب المجرم نتنياهو بعده السياسي إلى الحديث عن الشرعية التاريخية الزائفة.
2: You should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
1: وبينما أكمل نتنياهو هذيانه، كان أحد أعضاء الوفد الصهيوني يعد من تبقى في القاعة بهدف منع استمرار عملية المغادرة. بعد مغادرة المجرم القاعة وعودة الوفود، حاول المندوب الصهيوني أن يثبت حضوره مع اقترابه من المندوب الإيراني، إلا أنه لم يجد إلا التجاهل القاتل. مقابل ذلك ودون مقارنة، كانت الوفود قد تسمرت لسماع خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وما حمله بين يديه من مشاهد للإجرام الإسرائيلي الأمريكي، لا من أدوات القتل التي تباهى بها المجرم نتنياهو. في تفاصيل المشهد شاهد على خسارة المجرمين في محاولات تغيير صورتهم، وفي انسحاب قرابة 80 دولة من قاعة الجمعية العامة قبيل إلقاء المجرم نتنياهو لخطابه أبلغ من أي خطاب، والكلام لمسؤول إيراني.
3: وبالتزامن مع إلقاء مجرم الحرب نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خرجت تظاهرات ضخمة في شوارع مانهاتن بنيويورك تنديدا بزيارته للولايات المتحدة ومطالبة بمحاكمته بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
4: بينما كان مجرم الحرب نتنياهو يلقي كلمته من على منصة الأمم المتحدة مفاخرا بجرائمه، كانت شوارع مانهاتن في نيويورك تغلي بتظاهرات ضخمة تنديدا بزيارته ومطالبة بمحاسبته كمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
5: من المروع بالنسبة لي أن شخصاً تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يتواجد هنا في نيويورك ويتمتع بحرية الحركة، بل ويسمح له بالتحدث أمام الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة. صحيح أن العديد من الدول تعبر عن معارضتها لنتنياهو وتنسحب من القاعة، وهذا أمر جيد، فهو يمثل موقفاً احتجاجياً، لكنه ما كان ينبغي له أن يكون هنا على الإطلاق، بل كان الأجدر أن يعتقل اليوم. لست متفائلة بحدوث ذلك، لكنه سيكون عين العدالة.
6: لقد أمضينا نحو 3 سنوات ونحن نشاهد الناس يموتون عبر البث المباشر. نرى منازلهم تسوى بالأرض تماما وأجساد الأطفال تمزق إربا، ومع ذلك ولسبب ما يسمح لرئيس الوزراء بالمجيء إلى هنا وإلقاء كلمة رغم وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه. فالأمر برمته لا يبدو منطقيا بالنسبة لي، ونحن نواصل إرسال الأموال لتمويل القنابل. إن وجودي هنا أمر مهم بالنسبة لي.
4: وقد شاء شارك آلاف المحتجين في المسيرات السلمية التي غصت بها شوارع المدينة، صدحت خلالها الحناجر بهتافات أوقفوا القصف أوقفوا القتل، دعوا غزة تعيش، وأوقفوا تسليح إسرائيل، فيما رفعت الجماهير لافتات تؤكد أنه لا يمكنه الاختباء وأنه مطلوب بارتكابه إبادة جماعية في غزة. ورغم سلمية التظاهرة، شنت الشرطة الأمريكية حملة اعتقالات طالت نحو 100 شخص، من بينهم سياسيون ومرشحون وممثلون وشخصيات بارزة. تختصر هذه المشهدية الحقيقة، فبينما كان المجرم يلقي كلمته أمام قاعة شبه فارغة، كانت شوارع نيويورك تكتظ بآلاف الأصوات المناهضة للكيان، واعتقال عشرات الناشطين والسياسيين في قلب الدولة الراعية للعدوان. لن يطمس القناع الرائج لدى الضمير العالمي بأن مكان هذا المجرم ليس منصات الخطابة، بل قفص المحاكمة.
3: أفادت مصادر لبنانية أن طيران العدو الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة بني حيان جنوب لبنان. وفي استمرار لغارات العدو الإسرائيلي على لبنان، شنت مسيرة غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد، فيما تعرضت بلدات حولة وزوطرة الشرقية وبيت ليف ومناطق في الجنوب اللبناني لقصف مدفعي صهيوني منذ صباح الجمعة، كما عمد جيش العدو إلى إحراق المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة الخيام قضاء مرجعيون. بث إعلام العدو مشاهد للحظة وقوع قوة من جيش العدو في كمين لحزب الله عند تلة علي الطاهر وسقوط إصابات، وتظهر الصور قوة من جيش العدو تحاول التسلل تحت جنح الظلام قبل أن يفاجئها رصاص المجاهدين، وتقع في كمين نجم عنه سقوط إصابات، وفقا للقناة 12 التابعة للعدو الإسرائيلي. في بيروت اجتمع شباب من 30 دولة حضوريا وافتراضيا في الملتقى الشبابي العالمي إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. كلمات ومداخلات أدت التمسك بنهجه وتجديد العهد بمواصلة الطريق الذي تركه للأجيال.
6: في مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت التقى شباب من بلدان مختلفة ليحكوا عن الرجل الذي عرفوه من خطاباته أو من صوره أو من أثر تجربته في بلدانهم ضمن الملتقى الشبابي العالمي. بعضهم قطع المسافة إلى بيروت، وبعضهم بقي في بلده واختار أن يدخل إلى القاعة عبر الشاشة. 30 دولة اجتمعت هنا، لا في المكان نفسه، لكن في مناسبة واحدة، إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
7: لقد كانت معركة الوعي والإرادة، وأثبتت هذه المعركة أن هذا المجتمع لا يهزم، وكل العالم رأى معجزة المقاومة.
8: نقول لهم إن الوفاء السيد حسن نصر الله أن يسير الناس على طريقه وأن لا يسمعوا لأي عدو أن يبدأ بسقوط النقاط تحت أي قوة. تحرروا من الحرص على الشباب، الحرص على الجنود، الحرص على العوائل، الحرص على المستضعفين، على المهجرين.
6: ممثلون عن دول مختلفة يتحدثون عن تجربتهم وعن صورة السيد الشهيد في وعي الشباب خارج لبنان.
9: نحن في عزاء، لكن هذا العزاء يدفعنا إلى الحركة والتقدم، واليوم إذ باتت أنفاس العدو معدودة فلن نكف عن النضال حتى نشهد بأعيننا نهاية هذا العدو المشؤوم.
4: إن السائرين على نهج وفكر السيد حسن نصر الله سيعملون معا لبناء عالم تعيش فيه جميع الأمم بحرية على أراضيها ولا تستغل فيه أمة أمة أخرى.
6: خلف الكلمات تبدو رسالة أخرى أكثر وضوحا، أن العهد بالنسبة إلى هؤلاء الشباب لا ينتهي برحيل صاحبه. هم هنا ليقولوا إن استحضار الشهيد ليس استعادة لصورة من الماضي، بل تجديد للالتزام بنهجه ثباتا على الخيارات التي آمن بها و وتمسكا بالقضايا التي حملها.
10: نحن كشباب فلسطينيين نقول للسيد: ستبقى هذه الدماء دين في رقبة كل شريف فلسطيني. لن ننسى عطائك، لن ننسى جهادك، لن ننسى ما قدمته، فهنيئا لك الشهادة.
11: سماحة السيد طبعا ترك العديد من القيم، ونحن من واجبنا أن نحافظ عليها في جميع خطاباته، تركيز على دور المقاومة وعلى دور الشباب وعلى دور الوحدة الوطنية.
6: جلسات الملتقى استمرت لأكثر من ساعتين قبل أن تتلى التوصيات الختامية، والتي أكدت على ضرورة إبقاء سيرة الشهيد الأممي حاضرة في واقع الشباب ومستقبلهم.
12: ما يجمع هؤلاء الشباب هنا ليس مجرد أحياء ذكرى، إنهم يجددون عهدهم مع الشهيد القائد بالسير على نهجه، ويحولون ذكراه من موعد سنوي إلى مسؤولية مستمرة. من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
3: رداً على العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لواء محسن رضائي أن منع الطائرات الإيرانية من استخدام مطارات دول المنطقة سيقابله وقف الرحلات في مطارات تلك الدول. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
13: على إثر الضغوط الأمريكية الجديدة على قطاع الطيران الإيراني، حذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع العقوبات الأمريكية أو منع الطائرات الإيرانية من استخدام مطاراتها، ملوحة بإجراءات مقابلة قد تطال مطارات تلك الدول. التحذير الإيراني يأتي بالتزامن مع دخول عقوبات أمريكية جديدة حيز التنفيذ، فيما تؤكد طهران استمرار عدد من الرحلات الدولية، وتقول إن الاتصالات مع دول أخرى تتواصل لتقليل تداعيات القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي حذر دول المنطقة من الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية، مؤكدا على أن منع الطائرات الإيرانية من استخدام مطارات دول المنطقة سيقابله وقف الرحلات في مطارات تلك الدول. وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد حددت 23 سبتمبر موعدا نهائيا أمام الشركات حول العالم لوقف التعامل مع شركات الطيران الإيرانية، ملوحة بفرض عقوبات عليها في حال استمرار تقديم الخدمات لهذه الشركات. وفي 8 سبتمبر أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة استهدفت قطاع الطيران الإيراني، شملت عشرات الشركات وشبكات مرتبطة بها، بينها شركات في تركيا والإمارات وماليزيا وكازاخستان، تحت ذريعة مساعدة شركات إيرانية في تشغيل رحلات أو بالحصول على طائرات ومعدات وتقنيات أمريكية الصنع. كما شملت الإجراءات شركات شحن ومناولة ووسطاء وشبكات مرتبطة بتوفير الطائرات وقطع الغيار والتقنيات التي تعتبرها واشنطن حساسة. لكن المشهد على الأرض لا يتطابق مع الرغبة الأمريكية لإخضاع أجواء الدول لهيمنتها. فمن مطار الإمام الخميني في طهران تؤكد الجمهورية الإسلامية استمرار عدد من الرحلات الدولية إلى الصين وأرمينيا وروسيا وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى تركيا التي تواجه فيها شركة ماهان إير قيودا محدودة. كما قوبلت العقوبات الأمريكية بالرفض المطلق من الصين وصفة إياها بالأحادية والمخالفة للقانون الدولي. وفي خضم الضغوط الأمريكية عبر العقوبات على شركات الطيران الإيرانية والتي تهدف واشنطن من خلالها إلى خفض التجارة وشل حركة الاقتصاد والنقل، وبالتالي إلى إخضاع طهران، تواجه الجمهورية الإسلامية هذا التحدي برفع سقف المواجهة إلى مستوى جديد. فإما أن تكون عمليات الطيران في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد.
3: قصة تعذيب الأسير سلطان فقير من أبناء المخا في سجون العدوان بالخوخة في هذا التقرير.
14: أقول يا ربك مزروع روحي، ما عاشش ولا عاش حاجة من الدنيا، عاش أموت بس. شن هذا؟ شسكا من ذا العذاب؟ مالك عذاب، ما أحد صور العذاب.
1: عن واحد من أبرز السجون في الساحل الغربي، تكشف المسيرة جانبا من شهادات الأسرى والمختطفين عن أساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل أدوات الاحتلال داخل ما يعرف بسجن 400. يقع ما يسمى بسجن 400 في قلب معسكر أبو موسى بمدينة الخوخة الساحلية، ويعد من أكبر السجون هناك. أحد المحررين من أبناء مدينة المخا يروي للمسيرة فصول مأساة بدأت باختطافه من منزله، وامتدت 5 أعوام وأربعة أشهر خلف جدران السجن وغرف التعذيب.
14: يلا أنا قدرت نفتقم لو أنا بخزين قابل لو سمحت 5 دقائق ويا 5 دقائق كوني 5 سنين من العذاب والعلاق جميع أنواع العذاب قسما بالله الجسدي والنفسي. لما خرجت قدنا مشلول خرجت.
1: سلطان فقير أحد وجهاء مدينة المخا يستعيد من ذاكرته تفاصيل ما عاشه داخل السجن، متنقلا بين مشاهد التعذيب الجسدي والنفسي التي يقول إنها مورست بحقه وبحق آخرين، وبأساليب متعددة تركت آثارها لسنوات.
14: شلنا وعلقنا هنا بعد السلك، ذا هو السلك حق المعلقة، هو ذا هو مكان نذكره هنا من الساعة 6 لما الساعة 6 الظهر قد نشاموه يعني إجرام. ذا المكان هنا كم لك يا ناس ماتوا يعني بالليل ما نرقص نسمع له صوايح يعني كأنه ما أقول لك أنا كأنه في الآخرة عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب الآخر. والله ما نرقص لما الصباح من العويل من البكي حق الناس بهذا الطارد. شوف الطارد ذا، شوف الطارد هذا كله ذا الطارد أسلاك كذا زي حق المروحة تمام، سلك كذا حق المروحة إلى الطو هنا ما بدون مروحة ما بقول السلك العاطي بالعرض المربوع والكلبوش بينه تمام، تجلس ساعة المروحة تجلس واترك يا ضرب. في واحد من بني لحوم بيت أبو لحوم من سمارة، واحد كذا شباب عمره حوالي 20 سنة 21 سنة ضربوا لما مات ومعلق فكوله فلت ميت آخر. أجا واحد اسمه وليد الحملي يزبط بلقفه نهض تسوق عمها نهض ما أنا هذا الرجل ميت قد قفل هالرجل من لقفه في حق الجمال جفل نهض. أنا ألقى أبو الدكتور قال له توفى ميت ميت شلوه قبره ورا السجن.
1: ولم تتوقف معاناة سلطان فقير عند سنوات الاحتجاز والتعذيب، إذ يقول إنه واجه قراراً بإعدامه قبل أن تفضي المتابعة المستمرة لملفه والجهود المبذولة في قضية الأسرى إلى الحيلولة دون تنفيذ القرار.
14: لما كتب الله الفرج على يد السيد المولى كتب الله أجره وحفظه الله وشهيد العلم بعد البناء، ولا كانوا يقولوا لي أنت محكوم إعدام ما لي على إيش إعدام، ما فجرت ما صلح ما مسكت علي أنت إعدام أنت. يجي يطمنوا الجماعة بعض المساجين يقول أنت تروح بعد سنتين أنت تروح بعد 5 سنين أنت يا سلطان أنت إعدام. لا تفكرش يعني بيوم من الأيام ولا يخطر على بالك إنك بتخرج ولا بتشوف عيالك، هذه بعيدها تماما من راسك أبعد. لا يعني لا تفكرش إنك بالحياة ولا تخرج تحصل الضوء ولا تحصل عيالك.
1: وما يرويه سلطان ليس سوى واحدة من شهادات عديدة تتحدث عن أساليب قاسية من التعذيب والانتهاكات داخل السجن، شهادات تتقاطع في تفاصيلها وتكشف جانبا مما عاشه الأسرى والمختطفون طوال سنوات احتجازهم. شهادات أبناء الساحل الغربي لا تزال تتوالى حاملة معها تفاصيل سنوات قاسية خلف جدران هذا السجن، وموثقة ما يقوله المحررون عن انتهاكات
15: تركت آثارا جسدية ونفسية عميقة وذاكرة ستبقى شاهدة على ما جرى بحق المحتجزين من قبل أدوات العدو الوحشية.
3: شيعت صنعاء بمواكب متفرقة ثلة من الشهداء الكرام ارتقوا إلى الله في ساحات الجهاد في سبيله والتصدي لأعدائه.
16: صنعاء في مشهد أعظام وإكبار وفخر تزف إلى الله كوكبة من الشهداء العظام على طريق معركة يمضي بها اليمنيون نحو نصر الله ودينه ومقدساته ورضاه. هنا في أمانة العاصمة يمضي هذا الموكب حاملا شهيدا عظيما التحق بأخ له في سبيل الله بذل الدماء والأرواح. هو ذا الشهيد أحمد عبد الكافي حسين الذاري من أبناء الرضمة إب يزف إلى الله بكل فخر وشموخ. كما المشهد هنا ذاته في وداع الشهيد العظيم أحمد فضل علي محمد زايد من أبناء شعوب.
17: هذا الشهداء العظماء الذي بذلوا روحهم وكل ما لديهم من أجل نصرة الحق، نصرة الوطن، نصرة البلد، رفع كلمة الله سبحانه وتعالى، ونحن مستمرين على خطاهم حتى آخر فرد منهم. فقد تبع أخوه الشهيد أسامة عبد الكافي الذاري.
18: أسوأ ما تمنوا لنا هو الموت، فنحن نراه شهادة، نراه شهادة وغاية نرجوها.
19: التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، واحد وواحده والباقي يظلم.
20: نعاهد الله والوطن والشعب والمسيرة القرآنية وقائدها ودستورها ونهجها، ونعاهد الشهداء جميعا إنا على دربهم ماضون حتى يتحقق لهذا الشعب عزته وكرامته ونصره.
16: وفي محافظة صنعاء شيع أبناء عزلة بني النمري بالحيمة الداخلية الشهيد رداد نايف محمد العسيلي، فيما الشهيد نجيب يحيى حمود جعير من أبناء ظوران ذمار جرى زفاف وداعه إلى الله في مديرية سنحان في وقت كان أبناء مديرية صنعاء الجديدة يشيعون شهيدهم أحمد يحيى محمد الهصيصي.
21: الحمد لله الذي اصطفى شهيدنا هذا بقرية العشاش مديرية بني مضر، فالجهاد المقدس والذي لن يثنينا لتهويلهم أو للعدو السعودي البريطاني الأمريكي الإسرائيلي ومن تحالف معهم من المرتزقة.
22: ولكل العرب إن الضباب السعودي المجرم أدوات أمريكا وإسرائيل الذين ينفذوا هذا المخطط هو عدو، ونحن نعمل على تحرير كل اليمن.
23: الحمد لله الذي اصطفى ولدي الغالي الشهيد وليس أغلى من الإمام علي وعلام الهدى وزملاء الشهداء الذين سبقونا قبله، وأن احنا جاهزين منتظرين لتوجيهات القيادة لتنكيل أعداء الله وتطهير البلاد.
24: فضل عظيم وعزة وكرامة ونعمة عظيمة أن الواحد يستشهد على أيدي خدام أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.
25: وأنا أقول لأمريكا وإسرائيل وأديالهم من العرب والمنافقين لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة ولن تزيدنا إلا صبر وجلا.
16: على ضفة النصر يقف اليمن شامخا أبيا بالله يرقب إطلالة الفجر ودنو الفتح، وحتى ذلك الحين لا يفتر اليمنيون في استنفار وإعداد وتضحية ونصر.
3: نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.wi. في أمان الله.

0: فنحن جاهزون ومستعدون، والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا مطائراتنا ومن بطون بناتكنا.
4: الجهاد الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: الله الله الله الله.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية.

في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفنا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: مساكم الله بكل الخير وبكل النصر وبكل الوعي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، أيضا بمن نرحب بمن يتابعنا عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي، وكذلك نشير إلى أن هذه الفترة ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

إذن مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم في هذه الفترة في آفاق هذا المساء، ولنا وقوف وحديث مطول حول تفاصيل كثيرة، مواضيع أيضا متزامنة مع هذا اليوم على مستوى الأحداث اليومية وعلى مستوى أيضا الحدث كذكرى. نتحدث ونعيد بالذاكرة مستمعينا إلى ما قبل عشرات الأعوام، فترة يعني كبيرة خلالها عرف أبناء اليمن، عرف الشعب اليمني من يقف مع الشعب اليمني أو من يقف مع القضايا الوطنية، ومن يعمل لخدمة ويعني جعل اليمن كما يرددون اليوم حديقة خلفية لدول الجوار، لدول الارتهان، لولايات التبعية نسميها، لمن ينفذون الأجندة الصهيونية بحذافيرها، ومن جندوا، لا أقول جندوا أنفسهم وجندوا أيضا لتنفيذ هذه الغاية. كان اليمن ساحة لهذا الصراع ولهذا يعني على مر التعاقبات مر الزمن. سأتحدث بالتفصيل، ولكن هنا فقط نشير بشكل سريع وبشكل يعني نسلط فقط الضوء، بحكم اليوم نحن في ليلة 26 من سبتمبر، ذكرى 26 سبتمبر. اليوم المشاط تحدث وأطلع علينا بخطاب وبكلمة بهذه المناسبة، ولذلك سنحاول أن نقرأ هذه المناسبة من من من يعني نقرأها بعيون أبنائها الأحرار، أبناء اليمن الأحرار. نقرأ المناسبة يعني بعيدا عن عيون وقراءة أوصياء الفنادق ولجان الارتهان والارتزاق، اللجنة الخاصة. سنشير إلى ما أشار إليه في خطابه المستفيض نوعا ما في كلمته اليوم مساء اليوم، رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط، حاول أن يقدم قراءة سياسية وفكرية سريعة لعقود من التضليل، لعقود من التجهيل، لعقود من استهداف عفوا من استهداف اليمن وتاريخ اليمن. ولأن القاعدة بتقول من يعني المنتصر هو من يكتب التاريخ، فلذلك ما بعد أحداث 26 سبتمبر جاء من بعده وكتبوا التاريخ وقدموه لنا كما ينبغي، كما ينبغي لأسيادهم وكما ينبغي لهم وبما يتناسب مع أهدافهم الحقيقية، أو يعني بعيدا عن أهدافهم، أو حاولوا أن يخفوا أهدافهم الحقيقية. الأهداف الثورة دائما احنا نقرأها في على رأس صحيفة الثورة، 6 أهداف سنشير إليها اليوم، ودائما احنا نضعها أمامنا في يعني سنويا حينما تأتي هذه المناسبة ونتحدث عنها ونسأل نفسنا أمام كل هدف. يعني هو عادة لو ما تجي مناسبة يعني ذكرى لمناسبة معينة، احنا نسأل يعني ما الذي تحقق من تلك المناسبة في العام الأول، في العام الثاني، في العام الثالث، وهكذا. اليوم نحن في العام كم قد احنا في 62 أو 64؟ 62 ذكرى الثانية و60. ما الذي تحقق؟ ما الذي فعلوه؟ ولا نسرش بعيد، يعني في الحقيقة الإجابة كانت واضحة من اليوم الأول، من الانقلاب الأول. طبعا البعض عاد يقول يعني ليش تسموه انقلاب، هو انقلاب حقيقة. يعني الانقلاب ما هو ايش معنى انقلاب يا أستاذ محمد؟ الانقلاب لما يكون في معك يعني سلطة معينة، في ناس مشاركين في هذه السلطة قاموا انقلبوا على السلطة. الثورة ما هي من ثورة الشعب، من خارج السلطة الذي بتحكم. لكن دا يعني طالما الانقلاب والأحداث جاءت من خارج أو من داخل فهو انقلاب. هم يوصفوا 21 سبتمبر على أنه انقلاب. هل كنا احنا بنحكم؟ هل كنا جزء من نظام الحكم؟ كان من بيحكم؟ من المؤتمر والإصلاح.
هل يعني حصلت يعني كان الشعب اليمني وكان أنصار الله وكانوا جزء من من من السلطة، ما كانوا جزء من السلطة، ذلك هي ثورة، ثورة خالصة، ثورة وطنية، ثورة شعبية حقيقية من الواقع ومن الميدان. بينما 26 سبتمبر نتكلم بكل وضوح، أقصد بكل شفافية، بعيدا عن حتى اليوم المشاط بالمناسبة سماها ثورة، وهي يعني كذلك، لكن هناك مجموعة من النقاط وإحنا نتحدث عنها ونعطيها حقها. يعني كان انقلابا وكان بوصايا خارجية، النظام المصري وبعدها السعودي، وتحايلوا، ولما جلسوا يعني لما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، والأحداث واضحة وباعتراف الجميع، وباعتراف الجميع، وشهدت لكم مجموعة اليوم من الدلائل والقرائن تؤكد ذلك عمليا، يعني أنه كان جمال عبد الناصر هو من يحكم، هو الوصي، هذا الذين قتلوا في اليمن، أيوة، لكن نتكلم عن من كان يتحكم، من كان يعين حتى على مستوى التعيينات الصغيرة اللي احنا شكينا أنه تعيينات الآن فيما بعدها، يعني 70 وما بعد، كلها كانت سعودية، قبلها كانت مصرية على كل تفصيلة، كان يعني بمثابة، تخيل يا أستاذ محمد، كان بمثابة أنه في كل وزارة، في كل هيئة، في كل مكان، في مندوب مصري بيحكم، ساعة المشرف المصري جنب كل المسؤول، وكان هذا المسؤول المصري هو المتحكم، هو من يعطي القرارات والتوجيهات، والأمر الأول والأخير يعود إليه. وكان هناك مجموعة من يسمون نفسهم ثوار، حينما ساروا ذهبوا إلى في إحدى الزيارات الطويلة طبعا والمتكررة للقاهرة، كانوا يسجنوا، كانوا يعاملون معاملة يعني على أساس معاملة التابع والمتبوع، يعني فقط لمجرد أنهم ينفذوا أدوات. وبالمناسبة أي ثورة تأتي من الخارج ليست بثورة، أي ثورة، إحنا حينما قمنا بثورة 21 سبتمبر خرجنا ولأنها كانت حقيقية طبعا، بعيدا عن أي إملاءات خارجية، بعيدا عن أي وصايا، هي أساسا جاءت للتحرر من الوصايا، وأول عنوان وأول شعار لها من البداية كانت ردة الفعل من خلال السفارة كلها طربلت وروحت، كلهم كيف تفعلوا، ما هو هذا، إيش الفراغ الدبلوماسي المدربة، هم من هذا المجابر، بالعكس قلنا لهم كانت هذا الإجراء وهذا الفعل هو كان يعني مؤكد على أنها ثورة حقيقية، ما يعني لم تأتي مجاملة أو وفق توجيهات والأجندة ودهاليز السياسة السعودية ولا البريطانية ولا الأمريكية ولا الفرنسية ولا غيرها من البلدان، كان ثورة حقيقية، ولذلك غادروا. وقلنا من ذو اليوم الأول الثورة الحقيقية هي التي تأتي من الشعب، وأي ثورة تأتي من الخارج يتم طباختها وتوجيهاتها يعني إدارتها من الخارج ليست بثورة. عموما الحديث بقية مستمعينا، وأكثر يعني الحد نتحدث حول الموضوع. عموما فقط اليوم احنا نشير إلى ما أشار إليه الرئيس المشاط في كلمته اليوم وفي خطابه اليوم، وحاول أن يعني كما يقال أن يطع النقاط على الحروف، وكما ذكرنا من حقنا أن نقيم في كل ذكرى تقييم تاريخي، يعني نسميها من حقنا أن نطرح ونتساءل، كما من حقنا مثلا في ذكرى 21 سبتمبر نسأل ما الذي تحقق، إحنا ما بنجيش نحاكم فقط أحداث دون أحداث، نحاكم كل الأحداث، كل الثورات، وكل يعني المناسبات، نسأل أنفسنا أين نحن اليوم من طلقنا من أجله وتحركنا من أجله، لنكون صادقين، ما نجاملش أنفسنا. عموما اليوم يعني قالها المشاط في واحد في في في سياق الخطاب، يعني قال جملة، قال ما أشبه اليوم بالبارحة، تقريبا أول ما بدأ به الخطاب ويتحدث عن النظام السعودي وعلاقته، ما أشبه اليوم بالبارحة، القوى ذاتها وفي مقدمة النظام السعودي المعتدي
التي وقفت بالأمس ضد إرادة اليمنيين تعود اليوم بإشراف أمريكي ومحاولات يائسة لحرمان شعبنا من حقه في السيادة والاستقلال والتنمية ولإعادة بلادنا إلى مربع التبعية الزائل يعني. وهيئات لها ذلك. النظام السعودي اليوم ما بيفعل عبر المرتزقة، عبر اللجنة الخاصة، في عبر مختلف التحشيدات التي حشدوها والألوية والمجندين والدعم العسكري إلى آخره في مختلف الجبهات. ما بيسوي ابقاء اليمن في دائرة ومربع الوصاية. عموما اليوم الرئيس المشاط طرح يعني سؤال ومكاشفة، يعني ينبغي أن يتردد هذه المكاشفة في أذهان كل اليمنيين، وهي تأتي ضمن التقييم التاريخي الذي دائما نحن نطرح نفسنا أو نطرح هذه الأسئلة. ماذا تحقق من أهداف ثورة 26 سبتمبر خلال عقود؟ ما الذي تحقق؟ أين وصل اليمن بعد 64 عام؟ قلنا أول 62، 64 سنة ما متكلمش إحنا، يعني عمر مكتمل فيه تقام دول وتشيد أمم. ما الذي تحقق في 62 سنة أو في 64 سنة؟ ما الذي تحقق؟ إلى أين وصل اليمن بعد هذه المدة الطويلة؟ من الذي حارب مشروع النهوض، نهوض اليمن؟ وفي شواهد، في شواهد كثيرة على امتداد التاريخ، في شواهد واضحة على أن كان هناك ملامح نهضة في عهد الحمدي، والجميع تتكلم بهذه يعني الفترة والحقبة. كان فترة في السبعينات فترة بسيطة وجيزة. ما الذي حاربه؟ من بيحاربنا اليوم؟ لماذا؟ لأن التوجه كان بناء اليمن ونهضة اليمن والاستفادة من ثروة اليمن كما هو اليوم، كما هو اليوم تماما. وبني يهود هم من يقفون لنا بالمرصاد، ولذلك اليوم البندقية توجه إلى إلى إلى إلى بندقيتنا تتوجه إلى الجهة والهدف الصحيح، وفي محله، في محله هذا التوجه. احنا بنواجه عدو تاريخي، عدو لدود، عدو حقود، عدو يعني لا نقول هو جمع أحقاده الشخصية وأحقاد اليهود وأحقاد الصهيونية ككل ويستهدف من خلال هذا كله اليمن واليمنيين. فلذلك يعني التساؤلات اليوم كانت في محلها واليوم طرحها. إلى أين وصل اليمن بعد 64 عام؟ من الذي حارب هذا مشاريع النهوض؟ والإجابة الصادقة كما أكد المشاط اليوم قال الإجابة ليست بالشعارات الرنانة والأناشيد والأبريتات والأغاني والمصطلحات والشعارات اللي دائما كانت تردد في مثل هذه المناسبات. إجابة من الواقع، إجابة من الواقع. الثورة هي دعت على أساس من ضمن ثورة 26 سبتمبر من ضمن أهدافها الستة، دعت إلى بناء جيش وطني قوي. جميل، شعار جميل ورائع، وإحنا نهدف إلى هذا الكلام. لكن يعني بالنظر إلى الواقع وعلى امتداد التاريخ كان الواقع مختلف تماما. يعني أغشيات بعقود من حالة من الضعف كل المؤسسات، كان هناك انقسام في مراكز القوة، كان هناك تشتت، كان هناك يعني حالة من الضياع. وشفنا من ضمن ما شفنا خلال الفترات الماضية كيف كان يستهدف الجيش بنفسه، يعني فوق ما هو أساسا ضعيف يعني على مستوى على مستوى التجهيزات. يعني تحدثت هنا عن عن شجاعة اليمني وأنه قوي على مستوى الجانب البشري، لكن من كان يدير ومن يتحكم؟ كلما كان يحاول أن يتم رفع المستوى الاقتصادي لليمن كواحدة من الأهداف، يعني الواقع يقول أن الفقر والحرمان ظلان يثقلان كأهل المواطنين على امتداد عقود. الثورة أرادت قرارا حرا، لكن للأسف الواقع يقول أنه قرارنا السيادي كان بمثابة صيدا سهلا،
صيدا سهلا للتدخلات الخارجية. وهنا يعني كما يقال بؤرة الحقيقة التي كشفتها الكلمة أو كشف الخطاب بوضوح. 64 عاما والنظام السعودي يتدخل في أدق تفاصيل الشؤون اليمنية والحياة اليمنية. 64 سنة والنظام السعودي يعيث الفساد ويتحدث ويتحكم باليمن واليمنيين كما لو أننا يعني محافظة أو ولاية سعودية، مش محافظة أو ولاية سعودية بأنه يوليها الاهتمام والعناية، ولا فقط في التدخلات، حقه في التدخل. وشفنا في مشاهد الإعلام الحربي ماذا بثها بعد سيطرة وتطهير الساحل الغربي وست المديريات في حيس مثلا وفي المخا. وشفنا الأستاذ يحيى الشامي لما دخل والتقرير هذا يرصد عمليا مشاهدة كأنكم معاه بتدخلوا في هذه الدهاليز والخنادق والفنادق أو الخنادق والذك المداخل إلى وصول إلى القيادة المشتركة حقهم، ما يسموها بالقيادة المشتركة. وشفناه كل يعني قال يحيى الشامي لقى ورقة واحدة بس الذي هي موجهة للعليمي، ولو كلها السعودية، السفير السعودي، وزير الدفاع السعودي، آل جابر قال، قائد القوات المشتركة قال، كلها سعودية، كلها توجيهات سعودية. وبعدين هؤلاء عدم يعني يزعلون ليش بنقول لهم يا مرتزقة. طيب إذا كان هذا ما هو ارتزاق، ما هو الارتزاق؟ ما هو حينما تكون أنت أداة رخيصة في يد الغير؟ إذا لم يكن هذا واحدة من أشكال الأداة، ما هو الأداة؟ في الدستور اليمني، اقرأ الدستور اليمني، أي تخاطب مع الجانب الخارجي، أي تخاطب بأي شكل من الأشكال يمس السيادة، أي استلام أي مبلغ مالي، أي مبلغ مالي تستلمه من الخارج خيانة عظمى. ما بالكم بهؤلاء الأوباش، هؤلاء المرتزقة بيتحدثوا جهارا نهارا ويفتخروا أنهم بيستلموا بالريال السعودي. ما بقى يعني أيش يسموا هذا؟ وهذا امتداد لما كان من بعد 26 سبتمبر إلى اليوم، صورة واضحة.

0: لا توجد أي قوة أمريكية على الأرض اليمنية.
1: لكن يعني العولقي قتل بطائرات بدون طيار أمريكية.
0: جاءت من الجو، شو نعملها؟ جاءت من الجو ما جاءت من الأرض.
2: أقول لأشقائنا بالمملكة لقد حملناكم الكثير، فواصلوا جهودكم، لأن اليمن هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج.
3: ولا وزير دفاع ولا وزير داخلية، المتخفي في بدر ومزارة الداخلية أسبوع، لا تصدق لهم أنهم بيحكموا البلد. والله ما بيحكمها غير السفير الأمريكي وعبر الاتصال.
4: ولماذا يحكمنا السفير الأمريكي؟
3: من حلان ومن حل النائب حقنا.
5: ليست هناك طاولة حوار، هناك يعني واحد يتحكم في المشهد السياسي، يعني ممثل الحكومة السعودية، ومحمد آل جابر هو الذي يقوم بهذا الدور كله، وهو الذي يصدر فرمانات فرما يعني توجيهات.
6: خمسة أساسيات لو حتى يتقسمونها هم والاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي من 27 دولة و 6 دول، يتقسمون الكهرباء عند واحد والطريق عند واحد والماء عند واحد والصحة عند واحد والتربية والتعليم عند واحد.
7: أوفى في إطار صدقه سئل يوما عن إن كان يتقاضى أو يعني يستلم أموال من المملكة العربية السعودية من اللجنة الخاصة وما إلى ذلك، فكانت إجابته تستحق التوقف. قال يعني لا، يعني ما حدش يكره الخير لصاحبه. يعني كيف تفسر هذا الأمر؟
8: هل تستلم شيء يا شيخ عبد الله من المملكة؟ الشيخ عبد الله رد نعم، أتقاضى مقرر شهري من المملكة، وهذا الأمر ليس سرا يعني، وكان يستلمه كثيرين من ولا زال كثير من أبناء اليمن. علي عبد الله صالح كان يستلمه، هو رئيس للدولة، بل أن الرئيس الحالي.
7: ألم يكن هذا ينتقص من السيادة أنكم أنتم المشايخ والرئيس تستلمون أموالا من دولة أجنبية ليست في إطار دعم الدولة؟
8: المشايخ ما كان عندهم سيادة.
9: هل فتحتم لهم فعلا مكتب للسي اي اي والاف بي اي في صنعاء وفي عدن؟
10: نعم
9: فعلا في صنعاء وعدن؟
10: لا في سفارتهم،
9: في سفارتهم، في
10: سفارتهم، سفارتهم عندهم سي اي اي وعندهم اف بي اي موجود.
9: هل بعد احداث يتحركون بشكل مفرد ام بتنسيق معكم؟
10: لا يتحركوا يعني كاستخبارات، يجمعوا لهم عملاء ويطلبوا لهم معلومات ويجتمعوا بالاحزاب وكل حزب يغازله ويتحدثوا معه يعني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور قده محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة

نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة وعلى الهواء مباشرة. نحن معكم من استديوهات إذاعة آفاق أف أم، وللحديث بقية حول ما جاء في مضامين خطاب وفي كلمة الرئيس مهدي المشاط، وما تحدث وأشار إليه أيضا وأشار في سياق كلمته اليوم فيما يتعلق بذكرى ثورة 26.

0: التي يعني تشير وتؤكد أيضا وتوضح الأمر ويعني تجيب على الأسئلة التي طرحناها على مستوى الأهداف الستة وما الذي تحقق منها. الواقع التاريخي بيقول أنه قبل 2014 يثبت أن القرار السيادي أو القرار السياسي والعسكري اليمني كان مرهونا بشكل كلي بما كان يعرف ولا زال يعرف بما يسمى باللجنة الخاصة، اللجنة الخاصة السعودية، مش اللجنة الخاصة بس، والسفارات أيضا، السفارات الأجنبية. وكان واقع الحال، واقع البلد وصل إلى حالة من الفراغ الأمني وحالة من الهيكلة وحالة من الضعف والتراجع والهوان للجيش بشكل مخيف، بل ذهبوا في السنوات الأخيرة إلى تفكيك منظومات الدفاع الجوي وإلى تدمير الصواريخ، وانتم شفتوا ولا زالت في في في, في الذاكرة يرتسم ذلك المشهد واضح حينما تم تفجير تلك الصواريخ بإشراف السفارة الأمريكية، بإشراف وتوجيه أمريكي مباشر. ويعني ذلك كان موثق بمحاضر رسمية وبتصريحات معلنة وموثق حتى بالفيديوهات بشكل واضح، نحن لا نزعم هنا ولا ندور كلام يعني من عندنا، هذا ما كان واقع.
1: في الأسلحة المعروضة هذه المرة راجمات صواريخ بحرية وأخرى برية وذخائر ثقيلة لأصناف أخرى. هول بدا أنه يبحث عن أسلحة بعينها وسط انشغال الملحق العسكري الأمريكي ومساعديه بتسجيل وتوثيق معلومات الأسلحة المصادرة لحسابهم.
2: صواريخ أرجو
3: وحلا بخير الزوال إلى الانتهاء
4: للقضاء، طالما الدولة يعني بادلة مبالغ كبيرة جدا على الهجوم لا
1: تعريف. ركزت السفارة تصويبها على أنظمة الدفاع الجوي وتعهدت السلطة بزوارها. مع شن العدوان الأول على السيد حسين الحوثي قدمت السلطة والسفارة استئصال المشروع القرآني على استكمال تصفية أسلحة اليمن، وهو مخطط ظل السيد حسين يستقرئ أبعاده ويحذر منه. وبينما كان يكرر ذلك للمرة الأخيرة رمت أمريكا لصالح بالجزرة مقابل تدمير أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والالتزام بعدم حيازتها وبفارق 3 أيام فقط من تصفية الشهيد القائد. أرسلت واشنطن تأمر صالح بالتوقيع على ما وصفته بالاتفاقية المخولة بالتخلص من تهديد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة وتدمير 1435 العدد الذي سبق عرضه عليها مقابل قبض ثمنها، كما تنقل هذه الوثيقة الصادرة عن الخارجية الأمريكية وبتوقيع لينكولن بلومفيلد عراب تدمير أنظمة الدفاع الجوي.

0: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء وفي هذه الأثناء وحول موضوعنا أيضا والمحاور التي نسلط الضوء عليها. يطيب لنا في هذه الأثناء أن نستضيف الباحث والمحلل السياسي الأستاذ سند الصيادي. حياكم الله أستاذ، مساء الخير.
1: حياكم الله وأسعد الله مساءكم بالنصر وجميع المتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سيد الكريم، اليوم نتحدث حول مضامين خطاب وكلمة السيد الأول الرئيس المشاط. تحدث اليوم في ليلة ثورة 26 سبتمبر وتكلم عن الفارق الجوهري ما بين الأهداف الثورة وما بين الواقع الذي عطلت فيه هذه الأهداف لعقود طويلة. يعني برأيكم كيف أسهمت اللجنة الخاصة السعودية وكيف أسهمت شبكات الارتهان المالي إنجاز التعبير أن نقول عليها في تجريد الدولة اليمنية من قرارها السيادي ومن احتجاز مشروعها النهضوي؟
1: أولا أشيد بما جاء في خطاب الرئيس المشاط، وهو خطاب يعني وضع النظافة على الحروف ووضع البلسم على الجروح كما يدعى. نحن أخي علي، أولا بداية نحن أبناء يعني الثوار الذين فعلوا في 26 سبتمبر، وأنا أتحدث هنا عن تجربة شخصية للوالد يعني رحمه الله، وكيف يعني كان ينظر بنفس النظرة التي اليوم شخصها الرئيس المشاط. كان يتحدث لها أن هذه الثورة وئدت في في في مدى وعدت أهدافها، تم مصادرتها وتجيرها بطبيعة الحال من خلال عدد من العوامل تأتي في مقدمتها طبعا المملكة السعودية، وكيف استطاعت أن تجير هذه الثورة وأن تقتل أهدافها فلم يتحقق أي هدف، وبطبيعة الحال يعني جعلتها ضمن حديقتها الخلفية كما يقال، وضعت أسماء وشخوص ومكونات تدعي زورا وبهتانا إلى أنها تمثل هذه الثورة، بينما هي خرجت تماما عن أهدافها ولم تحقق شيئا، وباتت اليمن للأسف الشديد منذ ذلك الحين وهي يعني مسلوبة القرار باستثناء تلك المرحلة التي جاء فيها الرئيس إبراهيم الحمدي، وقد تطرق الرئيس المشاط إلى تلك المرحلة وكيف يعني قاوم أو حارب النظام السعودي هذا التوجه وقتل الرئيس الحمدي طبعا جندة غربية وأيضا بأدوات محلية بطبيعة الحال. ولذلك يعني حينما نقرأ بتأمل بعيدا عن تلك العاطفة التي يحاول أن يتشدق بها البعض أو أولئك الذين يحاولون تسويق هذا اليوم للمناكفات السياسية أو يريدون من خلالها يعني أن يدعوا إلى أنهم ثوريون أو جمهوريون، الصورة بقت واضحة. يعني حتى قبل ثورة 21 سبتمبر وقبل عشرات السنين كانت المجلات والكتب تعج بأن الثورة هذه صدرت بأنها لم تحقق أهدافها. يعني ما الذي يستجد اليوم ما يقول الرئيس المشاط هو حقيقة يعني لمسها حتى أولئك الثوار الذين يعني ضحوا فيها وخرجوا من المشهد بعد أن تلقفتها قوة تابعة للمملكة السعودية. وأنا هنا أتحدث عن تجربة شخصية يعني عايشتها في ظل هذا الواقع الذي تعرض له ثوار 26 سبتمبر، أحلامهم أيضا وأهدافهم. أنت سألتني عن اللجنة الخاصة، واللجنة الخاصة كانت هي أكبر الطرق التي أعاقت وأكبر المسارات التي أعاقت هذه الثورة والتي صادرت أهدافها والتي يعني صادرت اليمن برمتها بطبيعة. نحن نعرف تماما ماذا عملت اللجنة الخاصة وكيف اشترت ولاءات المشايخ والمكونات السياسية، يعني حتى رأس الهرم السلطوي في البلاد يعني كان تابعا للجنة الخاصة، وبالتالي صدر القرار في صنعاء لم يعد يعبر عن التطلعات المحلية والوطنية، وإنما كان يعني يأتي ضمن أجندة سعودية وبطبيعة الحال أجندة غربية. ولذلك رأينا اليمن لا جيش لا مؤسسات اقتصادية لا استقلال ولا سيادة قرار ولا يعني شيئا من الكرامة التي كان ينشدها الثوار على مختلف المراحل. السعودية يعني كانت هي عدو الأمس واليوم وستكون يعني عدو الحاضر إذا لم يتم هذا التوجه وهذا المسار الذي اليوم باتت عليه ثورة 21 سبتمبر، وهي التي شخصت العلل ووقفت أمامها بحزم وشجاعة وحاولت أن يعود سعت إلى استعادة
0: تصفيات. سنتحدث أستاذ عن كيف أنها صححت، جاءت ثورة 21 سبتمبر وصححت ما سبقها، واسمحوا لي في هذا يعني اللقاء من خلالكم أنتم أحد أبناء المناضلين في ثورة 21 أو 26 سبتمبر يعني بالفعل، وأنتم عايشتم أيضا جانب من يعني تلك المرحلة. وهنا أسألكم يعني ونحاول أيضا أن نقدم للمستمع مجموعة من الشواهد وهي ما جاءت أيضا في سياق كلمة الرئيس المشاط المساء اليوم. يعني الخطاب والكلمة أشارت بوضوح إلى ملف اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ك يعني كشاهد تاريخي على على خشية العدو السعودي يعني من قيام دولة يمنية قوية. كيف تقرؤون استمرار نفس الأدوات والأساليب السعودية في محاربة أي مشروع استقلالي يمني يعني منذ ذلك التاريخ إلى اليوم؟
1: من المتفق العزيز أن تلك القوى التي صادرت أحلام الشعب اليمني وقتلت مشروع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي هي التي تبوأت المشهد مباشرة منذ تلك الفترة. نحن نتحدث عن نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ومن ثم التسعينات مرورا إلى يعني 2010، وهي تلك القوى التي جاءت على أنقاض هذا المشروع، على أنقاض هذا الشهيد بطبيعة الحال، وهي يعني كانت تدار بشكل كبير من قبل النظام السعودي، وليست حتى من قبل رأس القرار السعودي، وإنما من لجنة خاصة يعني في داخل القصر الملكي كانت هي التي تدير اليمن بأشكال مختلفة. السفارة السعودية والسفارة الأمريكية كانت هما يعني إذا جازنا التعبير قصر الرئاسة أو قصر القرار في الداخل اليمني. هذه القوى التي اغتالت هذا الحلم بكل تأكيد هي اغتالت ليس يعني حلم رئيس وإنما حلم شعب. نحن نتحدث أولا على ما قامت به هذه القوى في الداخل اليمني من تفتيت النسيج المجتمعي، من تمزيق المؤسسات الدولة، من ضعاف ويعني للقوى العسكرية، لم تبني جيشا وطنيا قويا، لم تبني مؤسسات قوية، يعني تقاسمت النفوذ والمال والحكومات والأجنحة، يعني كانت تدير بشكل وكأن البلاد يعني مجرد حديقة خلفية للنظام السعودي وللأدوات في الداخل. وبالتالي نحن حينما نستذكر هذه المرحلة ونحن يعني نعيش حتى المذكرات التي تركها لنا الثوار، وهي تتحدث على كيف وعد هذا الحلم، كيف كان الطموح لدى الثوار الأحرار في أن تكون دولة ذات سيادة وقوة واستقلال، ومن ثم وجدوا أنفسهم يعني في عباءة النظام السعودي وأدواته في الداخل. هامشوا الثوار يعني أقصوهم من المشهد، لم يتاح لهم حتى أن يكونوا شركاء في صناعة القرار. يعني مسار أنا أعتقد لا يختلف اثنان عليه من أولئك الثوار الأحرار الذين عاشوا هذه التجربة والذين شعروا بالخيبة لما آلت إليها هذه الثورة التي ضحوا من أجلها والتي يعني دفعوا دماءهم وحياتهم ثمنا لها بطبيعة الحال. ولذلك كان الغبن كبير أخي العزيز، كان الغبن كبير حاضرا قبل ثورة 21 سبتمبر، وكانت حتى التناولات والقراءات تتحدث عن هذا السياق. اليوم نحن نتحدث عن يعني أن عادة إحياء ليست لثورة 26 سبتمبر، وإنما عادة إحياء لتطلعات الشعب عبر المراحل. اليمنيون ضحوا على هذا المسار الكثير من التضحيات، واليوم جاءت هذه الثورة لتنتصر لهذه التضحيات ولتلبي ذات قضاءات.
0: هنا السؤال أسألكم أستاذ سند، يعني الرئيس المشاط تحدث يعني عن ثورة 21 سبتمبر بوصفها جاءت تصحيح شعبي خالص، واللي يعني مسار إعادة الاعتبار للمشروع الوطني بعد أن سرقت التضحيات، يعني إنجاز التعبير أن نقول في سوق السفارات واللجان الخاصة. فأنتم كيف قرأتم هذه الجزئية انطلاقا مما كنتم تتحدثون حوله بشأن 21 سبتمبر الثورة وتصحيحها؟
1: نعم أخي العزيز، للأمانة يعني نحن حينما ننتصر لثورة 21 سبتمبر لا ننتصر بدافع العاطفة أو الانحياز أو لكوننا جزء من الذين شاركوا، وإنما نتركها للتقييم يعني للحجاج للتقييم المنطقي الذي يجب أن يكون الآخر منصف إذا ما تجرد من ولاءاته ومن انتماءاته بطبيعة الحال. اليوم نحن نتحدث على سبيل المثال على جيش وطني قوي قادر على حماية الثورة ومكتسباتها، وقد لمسنا ميدانيا كيف استطاع هذا الجيش المصنع وأن يطور وأن يحمي أجزاء كبيرة من الوطن في ضبط قياسي، كيف اليوم باتت المؤسسة العسكرية والأمنية مفخرة يعني حتى أمام العالم الذي ينظر إلينا بإبهار وإعجاب. أعتقد أن هذه الصورة التي رسمتها القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية والأمنية سواء في إسناد الشعب الفلسطيني أو في الدفاع عن اليمن أو في تلك ذلك التطور النوعي والتصنيع العسكري، أعتقد لأنها تحقيق لهدف من أهداف ثورة 26 سبتمبر. عجزت الأنظمة المتوالية أن توجد يعني تحقيق لها أو نفاذ لها. حينما نتحدث أولا على مشروع الحرية والاستقلال والسيادة، اليوم نحن ندفع ثمن هذه المواقف وهذه التضحيات وهذه الدماء وهذه المؤامرات هو نتيجة يعني تمسكنا وتشبثنا بالسيادة والحرية والاستقلال، ولولا هذا المشروع العظيم لا كنا يعني نلنا رضا أمريكا والنظام السعودي ودخلنا في عباءة تلك الأنظمة القديمة التي كانت تديرها يعني من داخل العاصمة صنعاء. اليوم هذه التضحيات هي تؤكد يعني وتشرع أو وتبرر أو وتنصف الثورة 21 سبتمبر إلى أنها جاءت للسيادة وتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال، ولذلك العالم يعني على قفة وقفيضة أن تفرض ضدها، لأن العالم يريد أن نكون تابعون وليس يعني سادة لبلدنا ويعني وطننا والمياهنة الدولية والإقليمية بطبيعة الحال. لذلك اليوم هذا الثورة هي جاءت لتلبي هذه التطلعات وهذه الأهداف. اليوم نحن نتحدث حتى على رفع المستوى الشعب اقتصاديا يعني وصناعي وزراعي، يعني ينبغي أن نكون أن ننصف وأن نرى تلك المؤشرات، أولا في التوجه نحو الاكتفاء الذاتي، التوجه نحو التصنيع، نحو يعني أن نملك خبزنا وقرارنا رغم الحصار ورغم المعاناة ورغم الانقسام والتشتت الذي لا يزال حاصلا في الداخل اليمني. لكن هناك مؤشرات لا يمكن قراءتها إلا بكونها توجه كبير لرفع مستوى الشعب اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا بطبيعة الحال. وهذه لولا المناقصات التي لا تزال جازمة، والذي اليوم الشعب اليمني وجيشه وقيادته ينتفضون لأجل الحصول على حقوقهم المشروعة، أعتقد أنه مسألة وقت يعني أن تتنفذ هذه الأهداف. حينما نتحدث عن يعني الوحدة العربية والإسلامية التي تحدثت بها ثورة 26 سبتمبر، اليوم جسدتها عمليا ثورة 21 سبتمبر، وما إسنادنا للشعب الفلسطيني ووقوفنا خلف القضايا المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية إلا تصديق لأننا جزء فاعل وعملي ويعني ومؤثر في معادلة الوحدة العربية والإسلامية. وإن كانت في الماضي شعارات، اليوم نحن جسدناها بالدماء ودفعنا لأجلها التضحيات، وأيضا أثرنا في المشهد بشهادات الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين بطبيعة الحال. لذلك اليوم اختبرت هذه الثورة عمليا وفي الميدان وليس تنظيرات في الكتب. اليوم هذه الثورة صداها يعني امتد من صنعاء إلى حيفا، من أم الرشاش إلى النظام السعودي الذي يعني تلقى ضربات لم يتلقاها على امتداد صراعه مع اليمنيون ومع الحضارة اليمنية على مر التاريخ. اليوم نحن نعيد هذا الواقع وهذا التطلع وهذا الإرث العميق للشعب اليمني من خلال ثورة 21 سبتمبر التي تؤكد دائما لأنها جاءت لتنتصر لكل التضحيات والتطلعات والآمال التي ذهب يعني لأجلها الشرفاء والأحرار على عرض كل الثورات سبتمبر وأكتوبر واثنين يناير وكل الثورات التي يعني جاءت في اليمن، هي كانت تنشد هذا اليوم الذي يعني تجسد ثورة 21 سبتمبر.
0: نعم، وهذه بالفعل يعني كما تفضلتم أستاذ سند، هي يعني ما قلته وما استعرضته هي مجموعة من الدلائل والوقائع الميدانية يعني العملية لكون اليوم من اليوم ويخوض معركة يعني بإرادة مستقلة وجاءت تصحيحا لكل الأحداث والمناسبات السابقة. طيب، في سياق آخر أيضا ومحور آخر، رئيس المشاط سلط الضوء على كذبة وافتراء النظام السعودي بشأن ادعاء استهداف مكة المكرمة. يعني سبق وأن تحدثنا حول هذه الجزئية، اليوم جاءت في خطاب المشاط. كيف تقرأون استخدام العدو السعودي للمقدسات ولورقة مكة المكرمة تحديدا كغطاء أخلاقي وسياسي لتبرير العدوان والحصار على الشعب اليمني؟
1: أولا يمكن قراءتها من بعدين. البعد الأول يكشف مدى السخف السعودي والكذبة السعودية التي أثرت على شعب الإيمان والحكمة، الشعب الذي ناصر رسول الله والذي يعني أعلن تضحياته ودماء فداء للمقدسات الإسلامية ودفع بموجبها الكثير من الأثمان. يعني وبالتالي الكذبة لا تنطلي على عاقل في هذا العالم، يعني حتى أولئك الأعداء سخروا وضحكوا بطبيعة الحال على اعتبار أن الشعب اليمني معروف بغيرته ويعني عقيدته وانتمائه الإيماني الذي لطالما كان يرى هذه المقدسات إلى أنها مصادرة أساسا ومصادر قرارها ومصادر يعني ضمن أنظمة تمثل الاحتلال، وبالتالي من ينتصر للقدس ومن يدفع لأجلها الثمن الباهظ بكل تأكيد ستكون مكة هي الأغلى والأكثر يعني رغبة للتضحيات. بمثال هذا البعد يعني كما سماه السيد القائد كذبة العصر الكبرى، ونعتبرها نحن عدوانا لا يقل شأنا عن العدوان الجوي والبحري والبري التي تقوم بها النظام السعودي وسيدفع ثمنه، وحتى تلك الدول التي تعاطت مع هذه الكذبة ومع هذا الافتراء ومع هذا البهتان بكل تأكيد لن يسامح الشعب اليمني لأنها يعني انطلت أو تمادت مع النظام السعودي في هذا السياق. البعد الآخر الذي يمكن قراءته تحليليا وهو إلى أنه وصول النظام السعودي إلى هذا المستوى من الإسفاف هذا دليل إفلاس كلي كبير، ودليل إلى أن الضربات اليمنية المؤثرة قد أفقدت كل النظام السعودي كل أوراقه وبات يعني كما يقول المثل متعلق بستار الكعبة، آخر ما يمكن أن يرميه لمناشدة الأمة العربية والإسلامية. هو أن يدعي على الكعبة زورا وبهتانا ظنا منه لأن هذه الكذبة ستنطلي على الأمة العربية الإسلامية وستأتي للإنقاذ أو للتحالف معها بطبيعة الحال. وبالتالي نحن نعتقد لأن بقدر ما تمثل يعني المدى الصهيونية هذا النظام بين ذات الوقت تؤكد لأنه بات مفلسا وبات يستخدم تلك الأوراق التي لا يمكن أن تنطلي على أحد. ثالثا هذا التسويق, هذا التسويق للمقدسات, وهذه نقطة مهمة, هذا التسويق للمقدسات وهذا الافتراء, طبعا لم يكن الافتراء الأول على الشعب اليمني, سبق ذلك في ذروة العدوان على الشعب اليمني في السنوات العشر. وجاءت منظمة المؤتمر الإسلامي لكي تتحدث عن العدوان وعن حشد تحالف لمواجهة من أسمتهم بالحوثيين الذين يستهدفون الكعبة. أنا أعتقد لأن مجرد الحديث عن الكعبة ومجرد التسويق باسمها هذا يؤكد إلى أن النظام السعودي لم يعد مؤتمنا على هذه المقدسات ولن يعني يألو جهدا في أن يوظفها لخدمته, ولد ربما يكون هو الذي سيستهدفها عنوة أمام العالم لأنه بات يسوق باسمها وبات يسترخصها بطبيعة الحال. ولذلك هذا يحتم على الأمة العربية والإسلامية لأن تشعر إلى أن هذا النظام لم يعد مؤتمنا على هذه المقدسات, لم يعد الحارس الأمين لها, ليس بهذه الكذبة وحسب, وإنما بتلك المؤشرات والحيثيات التي جعلت أرض الحرمين اليوم أرض للترفيه والنجون والإساءة للكعبة المشرفة والإساءة للمقدسات الإسلامية ودخول وتدنيسها من قبل صهاينة بينما تمنع عن الشعب اليمني وعن كل الشعوب المناوئة للنظام السعودي يتم مصادرة يعني أو صد الحجاج عنها. أضف إلى ذلك الكثير من الحيثيات التي جعلت مكة المكرمة أداة يعني مسلطة لضرب الشعوب العربية والإسلامية وأداة أيضا لاستخدام لتوسع سلطة أهل سعود ونفوذهم. لذلك هذه الكذبة هي وإن تناولها الرئيس المشرف اليوم وتناولها السيد القائد بالأمس هي كذبة ستظل تتكرر في ثقافتنا في إعلامنا في خطابنا الرسمي حتى يعرف العالم أجمع إلى أن ما قام به النظام السعودي هو نكران وبهتان وافتراء عظيم.
0: نعم.
1: ولن نتوقف عند يعني عند حدود نكرانه أو نفيه. لا, نحن اليوم شعب الإيمان والأكمة يرى إلى أنه بات حتميا علينا أن نحرر هذه المقدسات أو يعني أن نضغط على الشعوب الإسلامية إلى أن توجد حلا لهذه الإدارة القذرة لهذه المقدسات الإسلامية بحكم أنها لم تعد مؤتمنة عليها وبحكم أنها تستخدمها سياسيا لضرب خصومها حتى وإن كانت هي المعتدي وهي التي تصادر الحقوق وهي التي يعني تنتهك السيادة. بكل تأكيد هذا يعني مسار كبير وليس غريبا أن نرى الرئيس المشاط اليوم يتحدث بذات القدر من الاندفاع الذي تحدث به السيدة زايد بالأمس.
0: صحيح, وبالإضافة أيضا نحن اليوم نتحدث وأشر يعني وتناوله الرئيس المشهد اليوم والسيد القائد أيضا في أكثر من خطاب وبيان أيضا, وإحنا بنجي أو بنتكلم حول ذلك في ظل أن اليمن بيقدم نموذج عملي مباشر في الدفاع عن المقدسات. يعني نحن نساند غزة, نحن من ندافع عن المسجد الأقصى, ولذلك هناك يعني مفارقة واضحة يعني أقصد للمتابع وللشعوب المتابعة للموقف اليمني. طيب موقف آخر أو موضوع آخر ومحور آخر نختم به أو به هذا اللقاء معكم أستاذ سند الصيادي, السيد أو اليوم الرئيس المشاط تحدث حول ضرب تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وفي مختلف الجبهات, وقال أن ذلك ينطلق من صلب مبدأ السيادة الوطنية. كيف يعني تفسر هذا المفهوم؟ يعني نحن اليوم نحن ندافع عن السواحل, ندافع عن الثروات, ولا نقول عن ذلك أو نتحدث عنه من منطلق شعارات فقط, نحن نتحدث من منطلق واقعي ميداني اقتصادي حامي لخيرات اليمنيين.
1: بكل تأكيد نحن نتحدث اليوم عن جزء غالي وأصيل من الشعب من الأرض اليمنية كان حتى على مر السنوات الماضية لم يكن ضمن القرار والسيادة. حينما نرى ما يعني باب المندب وكيف كانت تتعامل مع السلطات السابقة يعني قبل هذه الحرب وكيف كان مصادرا يعني حتى مقوضا لا تملك السلطة أن تقيم ميناء أو أن تسيطر عليه, كان يتم تقاسمه بين قوى النفوذ. نحن نتحدث عن ميناء المقهى وعن باب المندب الذي لم يكن لليمن له عليه أي سيادة. اليوم هذه التشكيلات العسكرية التي جاءت بمسميات الضابة هي جزء من هذا الاستعمار القديم الجديد الذي أراد أن يصادر حق الشعب اليمني في مياه دولية في منافذ الحيوية وبكل تأكيد يعني في قرارها السياسي. حينما يتم تحرير هذا الجزء الغالي والحساس والحيوي لأرض الوطن هو جزء من تحقيق السيادة والاستقلال. فاليمن لا يمكن أن تحقق سيادتها واستقلالها ومياهها ومضائقها وجزرها تحت الوصايا الأمريكية والبريطانية والصهيونية ولو بأيادي يمنية بطبيعة الحال. هذه الضربة هي جزء من معركة التحرر الوطني، جزء من تحقيق السيادة الشاملة على الأرض اليمنية ولا لا في هذا السياق. وأنا هنا أذكرك وأذكر المتابع الكريم ونحن نتحدث الثانية الصادرة من رئيس هيئة أركان وزير الدفاع اليوم حملت يعني حيثيات أو قراءات هامة يمكن قراءاتها بتهديد اليمن إذا ما استمر الحصار والعدوان على الشعب اليمني، لأنها ستستهدف داخل السعودية صانعي القرار. ونحن هنا نتحدث إلى مرحلة جديدة من التصعيد، يعني لم يعد المنشآت الحيوية والعسكرية والاقتصادية هي الهدف اليمني، هناك استهداف صانعي القرار وهذا يمكن تحليله على أكثر من مستوى على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. أي أن أهل سعود ووزارة دفاعهم وملكهم وولي عهدهم لن يكونوا في مأمن من الضربات اليمنية ومن توازن الرد اليمني إذا ما استمروا في غيهم وفي محاولة حشد التحالفات لاستعادة السيطرة على اليمن بطبيعة الحال. هذا الخطاب، هذا الخطاب أخي أحمد العسكري الذي ظللنا يعني أكثر من 40 عاما من عمر الثورة ننشده وننشد مؤسسة عسكرية قوية قادرة لأن تصيغ خطابا ليس بالقول ولكن بالفعل. اليوم أعتقد لأنه أكبر استمرار الثورة 21 سبتمبر مؤسسة عسكرية تعي ما تقول وتنفذ ما تقول والميدان يشهد بذلك، وبالتالي نحن نفخر بالجيش اليمني والقوات المسلحة والأمن الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة من العزة والرفعة والسيادة، وباتت طموحاتنا في استعادة الأرض اليمنية على كافة التراب اليمني من صنعاء إلى المهرة من صعدة إلى المهرة، يعني باتت محكومة بالوقت نتيجة هذه العوامل التي أظهرتها فينا ثورة 21 سبتمبر والتي عززتها في الشعب اليمني وفي بأسه وفي قوته. واليوم بتنا نواجه النظام السعودي بعد أن كنا بالأمس يعني جزء من اللجنة الخاصة التي يصرف لها الريالات لكي تنفذ الإمدادات السعودية. هذه المفارقة كفيلة وحدها بأن تجعل المقارن يرى ما بين ما قبل ثورة 21 سبتمبر وما بين ما بعد ثورة 21 سبتمبر، ونحن نتحدث إننا لازلنا في منتصف الطريق. نعم. والقادم طيب. يعني سيكون مليان بالمسرات والانتصارات بإذن الله
0: سبحانه وتعالى. واختم يعني بما أشرتم إليه أيضا وهو تصريح والبيان المشترك أيضا لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وتحدث ضمن ما تحدث حوله، وأنتم أشرتم أيضا إلى جانب من ذلك حول توجيه التحذير الواضح والصريح للنظام السعودي بأن أي حماقة جديدة ستواجه بضربات تطال العمق وتستهدف القدرات العسكرية والاقتصادية. يعني بنظر إلى هذا التصريح أيضا وهذا التأكيد الذي جاء أيضا مردوفا بأن القوات المسلحة ستلاحق كل غاز ومحتل وتبقى حارسة لسيادة اليمن، وتحدث أيضا على مستوى يعني حينما قال للمقاتلين الصواريخ والاستراتيجية والطيران المسير والتشكيلات القتالية تقف بالمرصاد لأي حماقة جديدة. أمام هذه التصريحات الواضحة وتحمل جانب من البأس ومن السيادة ومن العزة والكرامة كما أشرتم، كيف تتوقعون سيناريو القادم في حال أن العدو السعودي حاول أن يهرب إلى الأمام كما يقال وحاول أيضا أن يستمر في غيه وفي إجرامه، خاصة ونحن نتابع ما يفصح عنه ويفيد به العميد يحيى السريع متحدث القوات المسلحة اليمنية بشأن غارات وضربات العدو السعودي في مختلف المحافظات اليمنية؟
1: أولا أنا أعتبر هذه التصريحات التي تأتي في ليلة 26 سبتمبر أعتبرها انتصار لتضحيات أبائنا وأجدادنا وإعادة الاعتبار لمفهوم الثورة اليمنية، وبالتالي يعني نحن كأبناء ثوار 26 سبتمبر نشعر بالفخر والاعتزاز إلى أنه أخيرا وحتى وانت مات أبائنا وفي أنفسهم حسرة إلى أنه جاء اليوم الذي يتحيى هذه الأيام الوطنية بهذا الشكل وبتصعيد عملي واقعي ميداني يعني له فعاليته في الميدان، وبالتالي أن تصدر هذه التصريحات أعتقد لأنها وفاة التضحيات التي لم يتم الإيفاء لها على مر التاريخ. ثانيا أعتقد لأن النظام السعودي اليوم بات أمام يعني مأزق إلى الدوائر قد دارت عليه، لم يعد ذلك النظام الذي بدأ في 2015 يتشدد إلى أنه سيحتل اليمن في أسبوع، اليوم بات يتلقى الضربات ولا من خيارات لديه سواء في الداخل السعودي أو حتى تلك التحالفات التي تتنصل والتي تحاول أن تهرب من البأس اليمني، وقد خبرتنا أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وإذا مرحبا بتركيا وباكستان إذا أرادوا أن يأتوا ليجربوا البشر اليمني، أعتقد لأنه تجريب المجرب نقصان كما يقال، وعليهم أن يستفيدوا من التجربة الأمريكية والصهيونية بطبيعة الحال. ولذلك لا خيار أمام النظام السعودي اليوم أمام هذه التصريحات وأمام هذا التصاعد العملي والنوعي في القدرات العسكرية اليمنية وفي تزايد الأهداف وفي الخطاب السياسي والخطاب العسكري الذي يؤكد من صراحة إلى أن القادم أعظم وأنكل وشد نكالا. أيضا الأدواتهم في الداخل اليمني على اختلاف مسمياتها يجب عليها أن تستفيد من تجربة الساحل الغربي، وكيف تم يعني رمي أولئك المغرر بهم في الصحاري والجبال بدون أن يعني ينصرهم أحد، عليهم أن لا يكرروا نفس المسار. ايضا اركز على دعوه الرئيس المشاط لدعوه المغرر بوم، وهذه جزء من القيم والاخلاقيات اليمنيه التي لطالما حرصنا من قيادتنا حتى يعني اسفل المسار الاداري، لاننا ننأى بشعبنا في كل المحافظات ان يكونوا جزءا من حطب المشروع الامريكي والسعودي في اليمن. ناسف يعني على كل قدره دم يمنيه ان تنزف وان يعني ان تؤجل حرب هي ليست حربهم بطبيعة الحال، وإنما حرب مع قوى أجنبية معتدية هم ليسوا إلا مغرر بهم وحطب لهذه المرحلة. لذلك نتمنى أن تلقى دعوة رئيس المشاط التجاوب وأن يقلل نزيف الدم اليمني وأن يدفعونا وأن يجعلونا أن نواجه النظام السعودي مباشرة، وأن يعني يعود أن التئام الجسد ضمن القضية التي اليوم باتت صنعاء حاضنة لها حاضنة وطنية كاملة وشاملة لكل أبناء اليمن وتطلعاتهم. بالمقابل على الجميع أن يعرف لأن النظام السعودي هو العدو ومن خلفه الأمريكي والبريطاني. اليوم هذه الرؤية تتضح والمعادلة العسكرية تتصاعد، وأعتقد بإذن الله أخي أحمد لأنه كل المسارات بفضل الله يعني وفضل توفيقه وفضل أنكذا القيادة ستؤدي إلى النصر الكبير والمؤزر للشعب اليمني، وإلى أن النظام السعودي للأسف يحرق المراحل ولا يستفيد من الحجج والمبررات ولا يستفيد حتى من الخيارات أو الفرص التي أرادها لها القيادة الثورية والسياسية في أن يعني يطبع علاقته مع الشعب اليمني وأن يعني يعتذر للشعب اليمني. أعتقد لأنه المسألة تودي إلى معركة وجودية، وسيكون النظام السعودي بطبيعة الحال هذا النظام الطارئ والأحمق والأرعن والحاقد هو ضريبة يعني هو الخاسر الأكبر، وسيكون اليمنيون بصبرهم وصمودهم وثباتهم ووقوفهم أمام يعني حججهم وحقوقهم سيكونون منتصرين. والميدان يؤكد بهذه المؤشرات يعني لكل من أراد أن يقرأ المؤشرات بكل وضوح.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. في ختام هذا اللقاء من خلاله أو من خلالكم حاولنا أن نسلط الضوء على يعني أبعاد ومحاور ونقاط التي وردت في خطاب المشير ركن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط. شكرا لكم على كل ما تفضلتم
1: به. حياكم الله ولكم الشكر ولجميع المتابعين.
0: أهلا وسهلا في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.

0: طيب اهلا بكم من جديد مستمعينا الاكارم، نواصل معكم ونستأنف معكم هذه الفتره على الهواء مباشره من استديوهات اذاعه افاق اف ام. الحديث لا زال مستمر حول ما جاء في مضامين الرئيس المشاط في خطابه وفي كلمته اليوم، من ثم ننتقل الى موضوع وتصريح مهم جاء على لسان او في بيان مشترك على لسان وزير الدفاع وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة. يعني سنقف عند تفاصيله بنوع من الـ يعني نذكر تفاصيل التفاصيل كما يقول، وأبعاد هذا التصريح وأبعاد هذا أو ما جاء في البيان، وسنشير إليه إن شاء الله اليوم حتى في فترات في برامج أيضا قادمة نظرا لأهميته. نعود إلى ما قاله المشاط، وتكلم في جزئية منع الثروات، وهذا الجزئية سبق وأن تكلمنا عنها في أوقات سابقة، كيف أن العدو السعودي أمعنا في منع استخراج ثروات اليمن. شوفوا إلى أي مسألة وإلى أي مدى وصل الحال بالعدو السعودي. نحن حينما نتحدث عن وصاية وعن يعني إملاءات سعودية فهي بالفعل وصاية مخزية مهينة في ذات الوقت، وصاية مهينة يعني يمنعك حتى من أنك تستفيد مما معك من ثروات، مما رزقك الله. هو يعني يحق له أنه يستخرج ما معه من نفط ويستخدم هذه الأموال ناتجة عن ذلك في أذية الشعوب واستهداف الشعوب، شعوب الأمة ككل مش فقط الشعب اليمني، احنا قدحنا في الجيب جنبه. عموما لم يكن سرا في اليمن أن يعني على مستوى يعني في في في في على مستوى اللجنة الخاصة، وناتي على موضوع الثروات، كل يعني الوزراء المحافظين وحتى قيادات يعني الضباط الألوياء وفي كل المهن تقريبا كان تنصيبهم أو يعني تعيينهم في أماكن معينة لا يأتي إلا بناء على موافقة من الملحق العسكري السعودي وعلى مسؤولية اللجنة الخاصة أيضا الموافقة اللي هم في الرياض، وهي كانت طبعا تدفع المرتبات، كانت تصرف الشيكات لهم، وكان هذا ذلك في سياق شبكة واسعة من النافذين لضمان بقاء اليمن حالة بقاء اليمن مريض منهك تابع. امتداد لهذا جاء موضوع منع استخراج الثروات. احنا بنتكلم ليش انه يعني على مستوى ابسط التفاصيل، يعني هناك من ينفذ هذه الاجنده السعوديه، هناك من ينفذها، وسبق وان استمعنا الى جانب من مشايخ تكلموا في الجوف كيف كانت يعني ممنوع للدوله ان يعني ان تنقب او ان تحفر او ان يكون لها مثلا اي نشاط من هذه الانشطه في الجوف. ليش؟ لان العدو السعودي يدرك ان على امتداد الحدود السعودية اليمنية في باطن الأرض فيها ثروات هائلة، ولذلك العدو كان يحفر بما يسمى أو عرف بالحفر العمودي أو يعني مش العمودي الأفقي هكذا، بطريقة يعني ماهش بطريقة أنه يدخل ويحفر أو يسحب مما معانا إحنا، ولذلك منع حتى أن يحفروا بير ماء، البير الماء ممنوعة تخيلوا. فعموما هذا الكلام مثبت تاريخيا وبالمستندات أن النظام السعودي ضغط لسنوات طويلة لمنع شركات دولية من التنقيب ومن استخراج النفط ومن استخراج الغاز في يعني في عدة محافظات، يعني في الجوف، في حضرموت، في سقطرة وفي أماكن ثانية كثيرة، وعمل إلى احتجاز الثروة المائية والثروة المعدنية وكل الثروات، كل الثروات ما نتكلمش فقط إحنا على مستوى النفط والغاز فقط. ليش؟ ما هي الغاية؟ ليبقى الاقتصاد اليمني مرتهن بالكامل للمناح الخارجية السعودية وللقروض الدولية ولتحويلات المغتربين الذين هم مغتربين عنده، بس هذا هو اقتصاد اليمن كله قائم على هذه المرتكزات. استفيد مما معك، لا وصايا ولا مش وصايا إلى أبعد حد. عمل العدو السعودي إلى تفكيك المؤسسات العسكرية، المؤسسة العسكرية في كل القطاعات. تكلم إحنا قبل ثورة 21 سبتمبر الجيش اليمني تعرض لهيكلة تدميرية تسببت في تجريده من الدفاع الجوي. دفاعنا الجوي ما فيش، حتى بمستويات بسيطة وبالمستويات الدنيا دمرت، وسمعنا فيما سمعنا قبل قليل محمد. عمل العداء، عمل النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي، بل بإشراف أمريكي مباشر، إلى تفكيك القوى الصاروخية. ونتكلم أيضا يعني على مستوى هذا استهداف المعدات، أيضا على مستوى ما كنا نمتلكه من قدرة بشرية، استهدف وقتيل أكثر من 100 ضابط وطيار ومهندس عسكري، وكانوا بأيادي إما تكفيرية أو أيادي استخباراتية. ليش ليبقى اليمن بلا أدوات دفاع، بلا مخالب يكون سهل على الأعداء استهدافه؟ العدو، ونتكلم احنا طبعا بال بال بال وفق ما جاء في التاريخ والشواهد وبالوثائق المسربة من إرشيف جهاز الأمن السابق تقريبا، مختلف أجهزة الأمن القومي والوطني وغيره، نتكلم على مستوى ما أشرت إليه في سياق حديثي مع الأستاذ سند الصيادي قبل قليل، مشروع أو قرار اغتيال مشروع الرئيس إبراهيم الحمدي في عام 1977. حينها اتخذ القرار وصدر من أين؟ من الرياض، ونفذ عبر الأدوات المحلية، عبر المرتهنين للجنة الخاصة. أول ما شعر النظام السعودي أن الرئيس الحمدي بدأ يتجه إلى بناء دولة يمنية حديثة، دولة حديثة وجيش قوي واقتصاد مستقل، وبدأ حتى بدأت إجراءات عملية إعلان الوحدة اليمنية، تكلم عن 77، وأيضا فرض السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، ودعا إلى مؤتمر البحر الأحمر أو الدول المشاطئ على البحر الأحمر. حينها النظام السعودي جن جنونه و يعني أصدر هذا القرار واغتال الحمدي والحمدي. طبعا النظام السعودي لم يكتفي فقط باغتياله جسديا يعني كما يقال، بل أن أيضا شن حملة يعني نسميها تزييف إعلامية واسعة، شوه سمعة الحمدي وقلل من قيمته في وجدان الشعب اليمني، واستهدفها بكل ولفق ولا تهمة أخلاقية أنه مع الفرنسيات وأنه مش عارف إيش من هذا الكلام. هو وطني يعني، كان له علاقة سابقة مع السعودية حينما اتجه ونحى هذا المنحى إلى أن يبني دولة يمنية قوية، ويبني لها أيضا يعني مجموعة من المشاريع التنموية. السعودية زعلت وجهت علي عفاش وأدواتها البقية وقتلوه واغتالوه. هذه هي السعودية، والوجه يعني وللسعودية وجه أقذر وأقبح مما نستعرضه ومن ما قد سمعناه. هناك أقبح مما تتخيل، والله العظيم وجه قبيح نتن، لا يعني لا يقابله في الضحالة وفي القبح إلا النظام الصهيوني، بل وهذا ربما أقبح. ليش؟ لأنه هذا بيتسمى باسم الإسلام، وتخيلوا في في في في في في علمهم، علم الدولة على أساس ككل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا قد إحنا بنواجهه، واضح يهودي ملعون في الأرض وفي السماء. هؤلاء الذين كل أعمالهم تصرفات اليهود وهم في الصورة مسلمين أو لا مسلمين. طيب اسمحوا لي استقبل هذه المكالمة كحالة استثنائية طبعا، وأعود واستكمل ما أسرده لكم، لكن هذا المكالمة أنا داري والاتصال سيأتي مكملا لما أنا أتحدث حوله، ونعتبره ضيف ومش بس مشارك. أهلا وسهلا، وأظنكم عرفتوا من سيكون معنا الآن. اهلا بالنبيل، اهلا بالسلطان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: وعلى الاحرار الصامدين الثوار الاطباء،
0: حياكم الله. اهلا وسهلا.
1: الذي بمواقفهم وثباتهم وحريتهم وصمودهم تنحني لهم هامات الجبال الشامخة.
0: الله.
1: طبعا قمنا بثورة، والذي يعترض هنقول عود في نحرك. ثورة، هذه ثورة أحرار أبطأ قاموا بها من مختلف الشرائح، الرعوي والمزارع والتاجر والعامل والمثقف والسياسي والديني والتربوي، قاموا بها الناس. حسوا الناس بالظلم، حسوا الناس بالجور، حسوا الناس بالوصايا الخارجية. لو ما تقول لي ثورة وما بش ولا هدف بلامسها المواطن في الواقع، ما هي من ثورة هذا؟
0: صحيح.
1: ما تشطها من ثورة، ايش من ثورة هذا؟ لو ما بنبصر يا رجال الجنود في الامن المركزي كان يفملوا ويتعشوا وقد التقرير في السفارة الامريكية بيرفعوا ما تعشوا. ما هي من ثورة هذا؟ ما هم من جيش، ما هم من جنود. ثاني من السن ثاني يا خلق الله، ما هو الباطل؟ قلوا لنا في ثورة 21 قلوا لنا وإحنا نغيره. اللهم أنه هذا 26 وهذا 21، 26 بسرنا منها في الواقع ولا حاجة. اليوم بنبصر قبال عيوننا وصايا خارجين، ما بش أي دولة بدوسي علينا أو بدملي علينا. بنقوم إحنا من ذات نفوسنا، بنحكم نفوسنا بنفوسنا، بنمضي إرادتنا بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد. هذا في الواقع وبلا مثال كبير وزغي.
0: نعم.
1: اقتصادين واقتصاد البلاد، ما بش لك كلمة نافذ في بلادك ولا على ما أنت تحتوي على، ما هي من ثورة هذا؟ ايش من عوادم هذولي رجال؟ ولا واحد افتح لقفه وبتصير آلاف آلاف النسي والعالم كل ما تفرج، وانا عايز يفتح لقفه عليه ومن هو ومن حضرته ومن يقولوا له شعب. هذا إرادة شعب. ثورة 21 سبتمبر بيلامس ثمارها الناس في الواقع، والذي اعترض عن حسب الدولة ونقط رقبته. هذا ظلم بيضحوها الناس من فوقهم، تعب إهانة بهذله، كل ما كان من باطل متحمل لها الشعب اليمني. قاموا الناس وضرحوا من فوقهم جو، ولا زلنا للآن. وعاد احنا ذا بنعاصر لا حتى كوسع، من عينكر هذا؟ من عينكر؟ ومن الذي عاد يعترض؟ ما عاد يستحش على نفسه ولا يخجل على نفسه بعد هذا الفضايح الذي وقعت في المخاء في الساحل في تعز؟ فضايح وقعت لهم، فضايح هذا الذي بيتغنوا بالثورة.
0: نعم.
1: خذاهم ارحم الراحمين امام العالم. ايش من اوادم هذولة؟ ما عاد يستاهلوش الكلام والطرح والمساحة الذي بده فرد لها في في المنبر. والله ما عاد يستاهلوا النقاش. والله حكم الاوادم يشلوا ويحطوا ولهم وابع واثر في الميدا. ما مضولش الكلام، وقعوا ناس وكل واحد يستحي على نفسه، يقولوا في بلادك رعى ثورك وفي بلاد الناس رعى ناموسك. هذا ولا الذي عادهم بيفعلوا لهم هذا التفاهة والسفاهة؟ هذا اليوم أصبحوا عال في بلاد الناس، أصبحوا عال على الناس، لا عاد بلادهم وسعتهم ولا عاد الناس عيقبلوهم ولا عاد واحد عاد يزيد يرتاح لهم. ما بش لهم موقف مشرف ولا لهم موقف رجاء. رجال باعوا بلادهم، باعوا أعراضهم، باعوا نفوسهم، دلوا نفوسهم على الناس. ايش من عواد ما دولة؟ الناس يفكوا على رواحهم طريق ونبسر ما عندنا. احنا متحملين مسؤولية أمة.
0: الله.
1: كفاية خضاعة وكفاية تناس وكفاية خرسعة وكفاية انحباب وكفاية ذل. نتقاتل احنا وأنزل البشر على وش الأرض، أمريكا وإسرائيل. وللأسف الشديد ان عادوا بيتحالف معهم ما نتحمل اسم مسلم ومسلمي، وعادوا بيقول لك روحاني وخادم الحرمين. يلا يسلم الحرم منه ومن أذاوته ومن نوايا هالسيارة، لكن قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر.
0: الله.
1: بعد الله سبحانه وتعالى الأمل مضروح في أرجال الأحرار المخلصة، أبناء من أبناء الشعب اليمني الأحرار، وفي قوات المسلحة، وبإذن الله أن يفتوحات إسلامية من جديد
0: بإذن الله.
1: لا تنظروا بنظرها أكبر من الحجم الذي يستاهله. والله إنهم أجزام وقزموا نفوسهم وضرحوا نفوسهم في محل الذل والانحباط. ما عاد يستاهلوا هذا الهوب الذي كان يتهاوبوهم الناس، ما عبش اخزاهم ارحم الراحمي على مرأة ومسمع، ما عباقي بلادنا كملت عاد احنا غير من حاجة بسيطة، وبسم الله عنفتحها ذا حين الشعوب ثانية تنقصهم من الضوال من الضياع من الهلاك من جاي ينتقدني ينتقدني على ما بين اقوم به. يا رجال بلادنا من اغنى البلدان في دول العالم، الشعب الوحيد الذي يخطأ فوق ذهب وهو جاوع، الشعب الوحيد الذي يرجل بين الماء وهو عاطش، وهذا يجي يتحكم على بلادنا كم من الفوت وكم من طردود. وأتفوق هذا وصايا نقول لهم الذي لقيته لكم الأوادم العرضة باللهجة البلدية، لقيته لكم أوادم عرضة وفرضتم سيادتكم وكلمتكم عليهم، اليوم اغسلوا يديكم. ليش الحرب ما قدرت تشرش بيننا نحن والسعودي اليوم 12 سنة؟ لا عد لقول لهم خاين ولا لقول لهم عميل يمشي أمورهم على ما يشتهوا، ولا نقب يدور دفتك بوم بالقتل، لا وما كل واحد يشبع من الثاني، ما بنتحاكش باطل ولا بنقاتل باطل، ما بنقاتل لا من غلط غلبونا وتحملنا أهانة لا هني وحد فايه. ما ندورش الكلام وعو ناس يا ناس، وكل واحد يستحي على نفسه ويتقبل فايه أهانة. لو شين نقدر احنا في الفضاء لكن ذاك الذي يكتب علينا ما نفعل مكتوب علينا شيء في علم الله، ولا بلادنا تغني ما بس في الشرق الأوسط، لها الحمد ولها الشكر بلادنا غني بالثروات بالمعادن بالزراعة بالمناخ بكل ما غير.
0: صحيح.
1: معنا الطبيعة بتقاتل، الطبيعة باب المندب السواحل لها الحمد ولها الشكر، وحيجي كم من ما يسواش يهيمن علينا حرامي هذاك، لو ما استغنى على الدنيا لو ما عاد بقى من يتحمل عسيب. هذا الرجال الذي بتدفن اليوم بنجدي ثماره، التصنيع العسكري موجود، الاقتصاد موجود، الامن موجود، والتحيه لمعالي وزير الداخليه بكافه العاملين والجنود والضباط والصف، والتحيه لهم، التحيه لوزاره الدفاع، انجازات عظيمه. حرام بالله اني بغسل القلب، لو تحملنا ما تحملنا، لو وصلنا ما وصلنا، بتصير قبال عينك إنجازات عظيمة. انسالك الهلافي، انسالك الميع الصيع، انسالك بتم بالرجال بقلصم الحديد، رجال الآن مداوم في الميدا، رجال داهر وعيون ساهرة. اللهم أنه مسألة صبر، قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر، مع المدى اقبع الحبل الحجر. ودعناكم الله.
0: حسنتو، شكرا جزيلا.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

وابشر ابشر بعد. الله يخرجنا من آل سعود من آل يهود، الله يخرجنا والله العظيم. يعني من بداية التاريخ إلى اليوم احنا يعني يحاولوا استهداف اليمن بأي شكل من الأشكال. قامت ثورة 21 سبتمبر وحينما عجزوا عن احتوائها وعن يعني عبر أدواتها، سواء كانت الأدوات سياسية وأدوات دينية وأدوات مالية، في الأخير فشلوا. ما فعل، اضطر بعدها ولجأ إلى عدوان غاشم مباشر في 2015، وكان هذا العدوان برعاية أمريكية. وتابعنا في البداية أنه ظن أنه كان أنه سيحسم هذه المعركة وهذا العدوان في ظرف أسبوع أسابيع محددة يعني. لكن البرهان اليوم، ونحن نتحدث بعد 12 سنة من هذه الثورة، الواقع والبرهان يتجسد اليوم عمليا في في في صمود اليمن العظيم، في منجزاته، يتجسد اليوم في يعني من بلد كان يسلب منه القرار وتحول إلى قوة إقليمية. هذه القوة بفضل الله وبحمد الله باتت تمتلك القوة الصاروخية، باتت تمتلك السلاح الجو المسير الذي به نحمي السواحل ونحمي الصحاري نحو الجبال، وبه أيضا نكسر تحشيدات العدو السعودي في كل الجبهات. حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى أن مكننا وأن واجهنا، وإن شاء الله عاد إحنا في البداية، وإن شاء الله تمكين أكثر إلى أن ننزل آل سلول من من من على عروشهم بإذن الله بإذن الله. نقطة أخرى أيضا أشار إليها الرئيس اليوم مهدي المشاط في خطابه الذي فند فيه البهتان السعودي وفند الأكاذيب والمزاعم السعودية التي يعني يلوكها اليوم الإعلام السعودي، ويلوكها المرتزقة بمزاعم وبادعاء وبهتان أن القوات المسلحة اليمنية تحاول استهداف مكة المكرمة. عادل جنان الشي عقل والله. وهذا طبعا وفق ما جاء على لسان محللين ومراقبين وخبراء بتحدثوا، ما دلالة أن العدو السعودي اليوم لجأ إلى هذه الورقة؟ هي كما جاء في الخطاب صرخة غريق محاصر بأكاذيبه. هذا الواقع وهذا التوصيف. الفشل هو الفشل، هو الفشل الذريع. ولو تذكروا حاول أنه يروج لمثل ذات الافتراءات في وقت سابق، في وقت سابق. كلما شعر العدو بالعجز حاول أن يستعطف المسلمين والشعوب الإسلامية وما يسموا حقهم تحالف مكة بهذه الافتراءات، والسيد وضحها بالافتراء، افتراء واضح. اليمنيون يا بني سلول هم أهل المدد، اليمنيون هم فاتحوا الشرق والغرب، مقدسات الإسلام وعلى رأسها بيت الله الحرام هي يعني بمثابة خط أحمر

الشعب اليمني باستهداف مكة. نحن من نصرنا الإسلام، نحن من نصرنا رسول الله، نحن من سمينا بالأنصار من ملك السماوات والأرض، نحن الفاتحين، نحن من فتحنا مكة. فكيف تتهمنا بهذا الاتهام الباطل بكذبة العصر؟ فوالله والله والله إن افتراءك هذا لن يكون دون رد، وسوف ترى الوبال والنكال على يد الشعب اليمني. وبإذن الله نحن من سنحرر الحرم في هذا العصر، لأن الحرم مستعمر من أمريكا وإسرائيل وتحت حماية أمريكا وإسرائيل، كما أنت وأذنابك من العملاء والمطبعين وملوك الأهل الخليجيين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: الكعبة أول من كساها اليمانيين وخلى السال السعودي الجفرية بستين، هذا من أصدق الزوامل الحقيقة. عموما بالنسبة للكعبة وما كعبة يعني هي توضيح الموضح كما يقال، لكن يعني بالنسبة لموقفنا نحن من المقدسات، يعني اليمن أثبت عمليا أنه يعني على مستوى توجه الديني وكيف أنه يدافع عن المقدسات في هذه المعركة الشريفة، هذه المعركة الواضحة، ناصرنا غزة وحمينا ودافعنا، ولازلنا أيضا في هذه المعركة نستمر يعني ولن نتوقف إلا بتخليص المسجد الأقصى وفلسطين، كل فلسطين، من دنس اليهود الصهاينة. بالله عليكم من يخوض هذه المعركة المشرفة ويدفع فيها الغالي والرخيص أي توجه نحو استهداف مكة؟ الكلام بالعقل. النظام السعودي حينما دفع جهارا نهارا نحو التطبيع، نحو الارتهال للمشروع الصهيوني في المنطقة، اليمنيون اندفعوا لحماية المقدسات وعلى رأس المسجد الأقصى، والأمور واضحة، والأمور واضحة. فعموما المقارنة اليوم إذا ما نتكلم عن في فترة سابقة ونحن في ليلة 26 من سبتمبر ونحن في الذكرى 64، المقارنة اليوم واضحة ولا تحتاج إلى عناء وإلى جهد. من يقف اليوم في جبهات القتال، من يتحمل الحصار، من يتحمل الجوع في الساحل وفي الحدود وفي مختلف الجبهات في مواجهة السعودية، هو من يحمي اليوم الجمهورية اليمنية، وهو من يدافع عن سيادتها، وهو من يدافع عن ثرواتها. أما من يسكنون في فنادق الرياض، في فنادق الدول الخليجية وعلى رأس الرياض، ومن يستلمون المخصصات المالية من اللجنة الخاصة، فهم أبعد الناس عن معنى الحرية وعن معنى الجمهورية وعن معنى السيادة، ولا يحق لهم أن يتفوهوا بكلمة واحدة في مثل هذه أو في مناسبة أو في أي يوم من الأيام. هؤلاء مرتزقة، التاريخ أثبتوا عمليا أنهم، وأثبتهم أنفسهم أنهم مرتزقة، لا يعملون إلا لإعادة اليمن تحت الهيمنة السعودية. والكلام هذا لا نقوله تحليلا، بل من منطلق واقعي، من منطلق عملي. هؤلاء من يستلمون، أولا هم في فنادق السعودية وبيستلموا بالريال السعودي، وفي كل خطاب وفي كل سكنة وفي كل طلعة وفي كل نزلة بيشكروا النظام السعودي الذي أثبت التاريخ عمليا على امتداد العقود الماضية أنه من يحارب اليمن واليمنيين. يعني في حاجة واضحة أوضح من هذا الكلام نقوله؟ أمور واضحة جدا، يعني ما تحتاج. عموما سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود في معنى التصريح، مهم جدا على جاء على لسان وبيان مشترك كما ذكرنا لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. سنذهب إلى فاصل مستمعينا ونعود أيضا معنا محمد، سيسمعنا مجموعة من التقارير المهمة.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
2: يواصل اليمن فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع العدو السعودي، عمليات عسكرية نوعية منكلة، ضربات تستبق عدوانا جديدا ومثلها ترد على تصعيد مثله، عمليات عسكرية متعاقبة ومتزامنة قد استكملت كل مشروعية الإطلاق وشرعية الاستهداف وأسباب النجاح، من دقة عالية في التصويب وأخلاقية سامية في الإصابة، عمليات لا يجد اليمنيون حرجا في إعلانها وبيانها.
3: وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله.
2: خلال الساعات الماضية شملت العمليات اليمنية على الخريطة أهدافا في منطقة جيزان وفي عمق العدو بإصابة هدف حساس في الرياض، وفي ظل إصرار السعودي على ظلمه وإجرامه وتصميم اليمنيين على انتصارهم وخلاصهم، تتسع دائرة المواجهة ويحتدم صراع الإرادات. وفي ظل استنجاد العدو بمن يستطيع ماله شراءهم ومن تنطلي أكاذيبه عليهم، لا يتوجس اليمن خيفة ولا يتحرك خفية، وهو في موقع الحق وفي ضفة المظلومية.
3: حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
2: ما الأثمان التي يتوجب على السعودية دفعها حتى تتجنب ذهابها إلى مصائر غير مجهولة الخسائر غير معلومة الأرباح، في ظل إصرار مستعجب مستغرب منها على مواصلة الهروب من الحلول إلى المشاكل، واستمرار الصعود من وسط الشجرة إلى أعلاها؟ ما الخسائر التي يجب عليها بعد أن تتكبدها؟ وكم التريليونات التي يجب منها بعد أن تحلبها؟ ما المقابل الوجودي والثمن المصيري لمجرد أن تبقى وصايتها النجدية على يمن الأنصار، لتبعده عن غزة، لتدجنه للكيان، ليستمر حصارها على الملايين من المجوعين، لأن تتواصل هيمنتها على قراره ونهبها لثرواته وعربدتها بطعامه وشرابه ودوائه؟
4: البحار تضيق على النفط السعودي مع تضاعف أسعار تأمينها وتجنب الناقلات لميناء ينبع. تصدير النفط السعودي صار رحلة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، ووفقا لرويترز نقلا عن مصادر في قطاع الشحن، فقد تضاعفت كلفة تأمين ناقلات محملة من ميناء ينبع 3 مرات خلال أسابيع، في ضربة جديدة للطريق البديل الذي راهنت عليه الرياض لتفادي مضيق هرمز المغلق بفعل العدوان على إيران. ومنذ مارس نقلت المملكة نحو 4 ملايين برميل يوميا عبر خط أنابيب شرق غرب إلى البحر الأحمر، لكن الخط توقف في 11 سبتمبر ولم يستأنف التحميل في ينبع حتى الآن، بينما تنتظر 20 ناقلة قبالة الميناء بحسب رويترز. الأرقام تكشف حجم المأزق، فمنذ إعلان القوات اليمنية حصاراً بحرياً على السعودية في يوليو، قفزت علاوة مخاطر الحرب على الناقلات المرتبطة بالمملكة في ينبع من أقل من 1% إلى نحو 3% من قيمة السفينة، أي قرابة 3 ملايين دولار للرحلة الواحدة. أما في موانئ الجنوب القريبة من اليمن فتصل إلى 7%، أي نحو 7 ملايين دولار، وهو ما يقارب كلفة عبور هرمز نفسه. في المقابل لا تدفع السفن غير المرتبطة بالسعودية سوى 0.2 إلى 0.3%. رئيس شركة هايدمار للشحن يلخص المشكلة بقوله إن من له صلة بالسعودية سيواجه مشكلة، مؤكدا أن شركته باتت تتجنب الموانئ السعودية. أما شركة درايد جلوبل فذكرت أن ما يعبر باب المندب من ناقلات لا يتجاوز 4 سفن يوميا وبلا ارتباط سعودي. هذا ولا تقف الأعباء عند التأمين، إذ يدفع المنتجون $500,000 يوميا على الأقل لاستئجار الناقلة، إضافة إلى نحو $100,000 للوقود. وفي هذا السياق أوضحت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن أجور الناقلات العملاقة بين منطقة غرب آسيا وآسيا تجاوزت 1.2 مليون دولار يوميا، بعد أن كانت العام الماضي بين 20 و50 ألفا فقط. وأشارت إلى أن علاوات مخاطر الحرب للناقلات في المنطقة بلغت في بعض الحالات نحو 10% من قيمة السفينة، ونقلت عن خبراء أن أسعار الشحن ترتفع بشكل حاد جدا وقد تصبح قيدا رئيسيا على سوق النفط على المدى القريب، وأن كلفة وصول الخام إلى آسيا تقترب من $150 للبرميل. وأمام انسداد البحر الأحمر وإغلاق مضيق هرمز، أبلغت الرياض زبائنها الأوروبيين بإلغاء حصصهم لشهر أكتوبر، حيث تجد المملكة نفسها رغم المليارات التي أنفقتها على طريق بديل أمام قيود يمنية تخنقها.

طيب تبقى أيضا أن نذكر أو أن نقرأ ما جاء على لسان وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في بيان اليوم، بيان مشترك وجه رسائل نارية ورسائل حاسمة للعدو السعودي. اليوم في هذا البيان قال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الصواريخ، هكذا قالوا، إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أتم الجاهزية لضرب قواعد ومصالح العدو الاستراتيجية أينما كانت. طبعا لكل تصريح ولكل كلمة لها ما فيها من سياق ومن دلالات. صواريخنا وقدرتنا التسليحية جاهزة يعني مكتملة في ذات الوقت للرد على مغامرات العدو. قال أيضا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أي رهان على استمرار الحصار والتصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابله ذلك برد قاس وغير مسبوق، والعدو يعرف ذلك جيدا ماذا يعني تحذير من صنعاء وقيادة صنعاء وقيادة الجيش في صنعاء. أي رهان على استمرار الحصار أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابله برد أو ردع قاس وغير مسبوق، ومن بيته أو كما يقال من زجاج لا راجم في الناس. المصالح السعودية كلها تحت مرمى نيران وصواريخ اليمن وطائرات اليمن. عموما جاء في البيان المشترك أيضا معادلات الردع القادمة ستضرب مراكز صناعة القرار لدى قوى العدو. التحالفات لن تحمي من يتخندق مع الأعداء أو يمنع وصول أسلحتنا الرادعة إلى أهدافه، لا تحالف مكة ولا تحالف أي مسمى من المسميات، لا الباكستاني ولا تركي ولا غيره، وقد فشل أمامنا وخسر وخاب العدو الأمريكي والصهيوني نفسه. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان قال في بيان مشترك مزاعم العدو السعودي بشأن استهداف المقدسات أكاذيب مضللة ومحاولة للتأليب ضد اليمن. قال أيضا الصواريخ الاستراتيجية والطيران المسير والتشكيلات القتالية تقف بالمرصاد لأي حماقة، أي حماقة جديدة ستواجه بضربات تطال العمق وتستهدف القدرات العسكرية والاقتصادية. القوات المسلحة ستلاحق كل غاز ومحتل وتبقى حارسا للسيادة أو لسيادة اليمن. وعلى العدو أن يقرأ كل ما جاء في تفاصيل هذا البيان. البيان كمل وأقرأ قليلا من أو جانب من الرسائل بعد.

قال النقيب العبدي قال تحياتي لكل الأخوة المجاهدين في تعز والجوف وكل الجبهات. وأيضا قال بعون الله وتأييده وصل اليمن إلى مرحلة صداع من خلالها مواجهة غرم الشيطان وكسره من جذوره، لتنتهي مرحلة دامت أكثر من قرن من الزمن. واليمن يعاني من ويلات وحقد هذا العدو الملعون وتدخله في شؤون اليمن وحرمانه من ثرواته. أبو ماهر الشيخ شكرا لك. ورسالة أيضا، مساء الخير، ثورة 21 سبتمبر جاءت بعد أن كانت اليمن على حافة الهاوية، وتصحيح ثورة أو أهداف 26 سبتمبر لم يتحقق إلا الهدف السادس فقط، وهو احترام مواثيق الأمم المتحدة. كان النظام السابق عميل ومنبطح للغرب. عبد علي غالب غانم محافظة إب، أحسنت، تحية لك. أيضا رسالة نقرأها بشكل سريع، مساء الخير، السعودية ما تتمنى الخير لليمن لأنها حذاء لأمريكا، لكن حياة اليمن ما تخضع إلا لله. الله يحفظ السيد، تحياتي بنت الكامل وزامل على ذوقك يا أخ أحمد، لا أبشروا، شكرا جزيلا. رسالة أخرى أيضا، المسؤول رسائل طويلة يمكن ما عادناش. عموما شكرا لكم مستمعينا، هذه رسالة مساء الخير السعودية قرينا صح؟ خلاص. شكرا لكم عموما على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم إن شاء الله على خير غدا. والمع اليوم ما استقبلنا اتصالات، غدا إن شاء الله نعوضكم في الفترة الصباحية، حتى الرسائل التي لازالت إلى الآن من منصور العباسي طويلة، شكرا لك. إن شاء الله نقرأ الرسائل غدا صباحا في الفترة الصباحية، سأكون معكم إن شاء الله، ونتمنى لكم كل الخير، ونتمنى النصر والتمكين إن شاء الله لليمن، كل اليمن، والثبات للمجاهدين في مختلف الجبهات. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنم البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون والعزيزات المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة الأهداف. اليوم سنتحدث عن مميزات وخصائص الثورة ومميزات أهداف هذه الثورة وخصائص أهدافها. ما الذي ميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات؟ ما هي؟ يعني هناك صفات مشتركة بين الثورات، ولكن ما الذي ميز هذه الثورة عن غيرها من الثورات حتى نقول بأنها تميزت وفي بقضية من القضايا التي لا يشاركها ثورة فيها؟ ما هو السبب في نجاحها المذهل وقوتها الذاتية المتوثبة والمتصاعدة؟ بمقدار الصفات والميزات التي اكتسبتها الثورة فإنه يمكن أن نسحب تلك الصفات على أهدافها التي هي موضوع حديثنا. وقد تكون الأهداف ما تحمله من مثالية واقعية بمنطلقاتها الفكرية والفلسفية أحد أسباب تميز هذه الثورة وأحد عواملها الرئيسة أيضا التي صنعت ملامحها المتعددة. فأول هذه الميزات والصفات والخصائص أنها تعتبر أفضل وأعظم وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. أولا، من حيث هل ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي المعاصر؟ طبعا ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي بشكل واضح وبين وكامل، وسيتضح من خلال الميزات والخصائص التالية التي ستأتي أننا عندما نقول أنها أفضل وأعظم وأصدق ثورة ليس مبالغة ولا تطبيلا لإنجاز ذاتي. قالوا ما يشهد الحريوة لمها، يعني نحن من أبناء هذه الثورة ومن المشاركين فيها نشهد لهذه الثورة لأننا شاركنا فيها، ليس هذا أبدا كما يعلم الله، ولكن بقدر ليس هذا تطبيلا بقدر ما هو وصف علمي تدل عليه القرائن والشواهد الثابتة. وقد تبين لأي مراقب ولكل مراقب ثورات ما يسمى بالربيع العربي كيف سيطرت عليها قوى الثورات المضادة وأدخلتها جميعا في دوامة انتكاسات خطيرة وفشل ذريع، وعادت حليمة الأنظمة السابقة إلى عادتها القديمة، وآخرها ثورة تونس كلها ذهبت أدراج الرياح. تلك الثورات إما حرب شاملة أو لم يصلوا. كنا نقول ثورة تونس ربما تكون متميزة، لكن للأسف يعني حصلت انتكاسات في طريق هذه الثورة، ويعني تعاني ما تعانيه. تعاني من تخبط، فشل، فساد، انحراف، تدخلات أجنبية في هذه الثورات بشكل عام، لعبت في أهدافها واستحوذت على مسارها وقيادتها. ومثلها أيضا في اليمن ثورة 11 من فبراير التي سقطت بشكل مريع وسريع وقبل أي الثورات الأخرى. لماذا؟ حينما سارع جزء من الثوار إلى رهنها في سوق ومزاد الرجعيات العربية العتيقة، حيث وضعت هذه الثورة بأهدافها العظيمة التي خرج فيها الشباب، شباب فبراير، ولديهم سقوف عالية وأهداف كريمة، فإذا بهم يضعونها تحت سقوف الرجعيات العربية في دول الخليج وغيرها المنخفضة ومخلفاتها الرديئة، ويرهنوها أيضا في السوق الأمريكي. وبالتالي فإن ثورة 21 من سبتمبر تكاد تكون الاستثناء الوحيد من جميع ثورات الربيع العربي التي لم يستحوذ عليها لا الغرب ولا قواه الرجعية في المنطقة. لم تهزمها لا ثورات مضادة ولا مؤامرات خطيرة ولا حتى حروب سنوات طويلة شنتها علينا أقوى وأغنى وأفظع قوى الاستكبار العالمي. وهذا ما يبين أنها أفضل وأعظم وأقوى وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. هذا الميزة الأولى. الميزة الثانية التي تتميز بها ثورة 21 من سبتمبر أنها ثورة قرآنية. نحن ذكرنا في الحلقات السابقة أن هناك تلاقت الإرادة الجماهيرية مع الإرادة الثورية الحركية الجهادية وأنتجت هذه الثورة. إذن أهم ميزات وخصائص هذه الثورة أنها ثورة قرآنية. ما معنى أن نقول ثورة قرآنية؟ يعني تحركت على أساس المفاهيم والتعليمات والسنن والتوجيهات القرآنية. أيضا يقودها قائد يمكن أن نصفه بأنه قائد قرآني، وتشهد له محاضراته، قراراته، توجيهاته، توفيقاته، قيادته، خطاباته، دروسه، محاضراته، توجيهاته، تشهد له بأنه يقف عند القرآن الكريم ويهتدي بهديه في جميع محطات هذه الثورة. ويمكننا ملاحظة قرآنية الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، والسلطة المنبثقة عنها في أكبر القرارات وفي أصغرها، التوجهات والمواقف والمظاهر، طبعا مع قصور وتفريط كبيرين في حالات التطبيق. ولكن المرجعية العليا والمعلنة والتي تحتكم قيادة الثورة إليها بشكل مستمر هي مرجعية القرآن الكريم. ويأتي هذا في ظل تفريط شديد تعيشه الأمة جمعاء فيما يتعلق بعلاقتها بالقرآن الكريم، في وقت كانت ولا زالت الأمة أحوج ما تكون إلى العودة الصادقة إلى القرآن الكريم من خلال سنة الله عز وجل في الهداية، التي هي منهجية الثقلين، كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثانية، وهي من أهم الميزات، أن ثورتنا ثورة قرآنية تحاول قدر الإمكان وبقدر الجهد أن تكتفي أثر القرآن الكريم وتكتفي توجيهات القرآن الكريم. الميزة الثالثة أن كون هذه الثورة قرآنية يعني بالضرورة أنها ثورة قيمية. إذن الميزة الثالثة هي أنها ثورة قيمية ذات ضمير وطني إسلامي عربي أخلاقي ملتزم. هذه القيم وهذه الأخلاق التي اكتسبتها من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن فكر أهل البيت عليهم السلام هي ضمانات لاستمرارها وضمانات للحفاظ على مكتسباتها، وهي التي تجعلنا نوقن أن هذه الثورة ستنجز جميع أهدافها بعون من الله انطلاقا من سنن الله القرآنية. فعندما تتحرك الثورة في بناء الواقع الداخلي على مختلف الأصعدة، فكريا وثقافيا وتربويا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وإداريا وإلى آخره، وفي نفس الوقت تتحرك بقوة كبيرة وجبارة لمواجهة أشرس الخصوم وأكثرهم مكرا وطغيانا وأموالا وقوة وسلاحا، فإن هذا يعني أنها ثورة تحمل ضمانات استمرارها وبقائها وقوتها وديمومتها داخلها، وهذا ما لم نجده في كثير من الثورات. الميزة عظيمة، وهي الميزة الثالثة، كونها قرآنية أي قيمية، ثورة قيمية تلتزم بالقيم والأخلاق. الميزة الرابعة أن هذه الثورة تتميز بالواقعية في تحركها وتطوراتها ونقلاتها وأهدافها، أي أنها لم تخط لها مسار متدفق من وحي الخيال أو من تنظيرات بعيدة عن الواقع ونظريات هناك طبقت في مكان بعيد وجاء بها إلى هنا لكي يتم تطبيقها، لا، بل انطلقت من واقع اليمن ومن تعقيدات اليمن ومن مشاكل اليمن ومن ظروف اليمن. كانت أهدافها واقعية وقابلة للتحقق، ويتم النظر إليها من خلال الرؤية القرآنية. وكانت ولا زالت القيادة والشعب ينظرون إليها دائما عند كل خطوة ومحطة ثورية، وظلوا ولا زالوا ينظرون مدى تحقق شيء من هذه الأهداف من عدمه. ومما يدل على واقعية الثورة وأهدافها أنها مشتقة من حاجات الناس وثقافتهم وفلسفتهم، وتلبي الضرورة والصيرورة التاريخية لهذا الشعب، وهذه ميزة تميزها عن أهداف بعض الثورات الأخرى التي أخذت أهدافها نسخ لصق من ثورات أخرى مع بعض التعديلات والرتوش وجيء بها وقالوا ثوروا هنا، وهي ثورة وأهداف هناك، وضعت الأهداف هناك وجيء بها إلى هنا. وهذه أيضا مما يميز أن ثورتنا ثورة واقعية جاءت بأهدافها بحركتها بمساراتها من واقع اليمن ومن حاجة اليمن. الميزة الخامسة من ميزات هذه الثورة أنها تتميز عن غيرها من الثورات أنها ثورة أصيلة، هي بنت اليمن، ليست بنت مصر ولا بنت السعودية ولا بنت أمريكا ولا بنت روسيا ولا بنت الصين ولا بنت إيران ولا أي، يعني ليس لها امتداد في من أي مكان آخر. ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع. لم تكن أيضا هذه الثورة ثورة النخبة التي تستحوذ على مصالح، كانت تستحوذ على مصالح شخصية وتطمع في المزيد. لم تكن هذه الثورة ثورة العسكر على المدنيين، ولا ثورة المدنيين على العسكر، ولا ثورة الجياع ضد المترفين، ولا ثورة طائفة على أخرى، ولا مذهب على آخر. هي ثورة شعب التحم بها، اقتنع بفكرتها وأهدافها وقيادتها، وقد جاءته بالملامح القرآنية والمشروع الجهادي القرآني الذي قدم النموذج والشاهد منذ انطلاقتها من مران في 2002 ميلادية. فهي إذن ثورة اشترك فيها اليمنيون جميعا، الأغنياء والفقراء، المدنيون والريفيون، العلماء وغير العلماء، الأميون ومتوسط التعليم، الأكاديميون والطلاب، النساء والرجال، العسكريون والمدنيون، الإداريون والرعية، كل المستويات وكل الفئات وكل الجماعات وكل المكونات التي هي مكونات فاعلة في المجتمع ما عدا أولئك المؤدلجين، وقد تحدثنا عن هذا في أول حلقة. وليس منتظرا أن يشارك جميع فئات جميع مكونات أو جميع أفراد هذا الشعب، هذا ليس منتظرا ولم يحصل في أي ثورة، لا في الثورة الفرنسية ولا في الثورة الأمريكية ولا في أي ثورة وقعت في هذا العالم، لكن شاركت فيها الأحزاب والمذاهب والفئات المتعددة والتيارات المختلفة. وهذا هو عنوان أصالة هذه الثورة ومؤشر تميزها وفرادتها، وهذا كما قلنا هو الميزة الخامسة، أنها ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع، ثورة الشعب، ثورة أصيلة متميزة وفريدة. أيضا من أهداف من ميزات هذه الثورة أن لها مشروع حضاري نهضوي شامل، وليست مجرد تعالج فقط جانب من الجوانب أو تحاول أن تؤطر نفسها في جانب من الجوانب، بل عندها مشروع حضاري نهضوي شامل بشمول وعظمة القرآن الكريم وهدايته الواسعة والشاملة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات. هذا المشروع هو الذي يبني الأمة في جميع المجالات ويتحرك على مختلف الأصعدة. ولست بحاجة إلى أن أتكبد عناء الاستدلال على هذا الادعاء، الواقع هو أكبر شاهد على ذلك. فرغم ما يعانيه شعبنا من عدوان وحصار ومؤامرات، ها هو الآن ينحت طريقه في صخور الصعاب وجبال المتاعب نحو إحداث نهضة حضارية شاملة، منطلقا من الرؤية الثورية النهضوية الشاملة، وهي الرؤية التي أفادتها الثورة والثوار أولا من محاضرات الشهيد القائد رضوان الله عليه، بما تضمنته من رؤية شاملة ومعالجة لمختلف الجوانب التنموية والحضارية والاقتصادية السياسية العسكرية الثقافية الاجتماعية، ثم من محاضرات وتطبيقات وتوجيهات السيد القائد الذي يحفظه ولا الذي لا يزال يواكب هذه الأمور والأحداث والمتغيرات، وأيضا أفادتها من فلسفة وتاريخ وتراث هذا الشعب، الشعب الحضاري الإيماني صاحب الهوية الإيمانية. وهذه خصيصة هي بالذات من أكبر ما أزعج الأعداء وأغاضهم، أن لديها مشروع حضاري. هم قد يسمحون بوجود ثورة هنا وثورة هناك، قد يتغير نظام هنا ونظام هناك، يسمحون بأن يعود تعود طالبة لتحكم أو نحو ذلك، لأنهم يعني يطمئنون أنه ليس لديهم مشروع حضاري نهضوي شامل، لأنهم لم ولن ينزعجوا من حركة هنا أو ثورة هناك، لكن لديها وجهة محدودة وتريد أن تغير نظاما سياسيا بآخر، لكن لا تبني واقعها على أساس صحيح وفي مختلف المجالات، لكن الذي يزعجهم فعلا ويجعلهم يتحركون بقوة كما حدث في الحالة اليمنية وفي الثورة اليمنية، طبعا من وحي منطلقاتهم الإفسادية للقضاء على هذه الثورة، الذي أزعجهم أنها ثورة تصحيحية نهضوية حضارية شاملة، إنه المشروع الذي أفصح عنه الرئيس الشهيد صالح الصماد عندما قال يد تبني ويد تحمي، وهذا أمر مهم ويجب أن نركز عليه. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنها ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة، ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة، تحركت بجهد ذاتي وتمويل ذاتي، ما دخل الأجنبي فيها أبدا، لا في التخطيط، كل الأجانب كل الدول الأجنبية بما فيها إيران وغيرها لم يعرفوا عن هذه الثورة إلا عندما اندلعت، عندما قامت وفوجئوا بانتصاراتها المذهلة، وفوجئوا أيضا بوقوعها واندلاعها، فلم يتدخل فيها أحد، لا في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في التمويل ولا في الحماية ولا في الدفاع، وهذا ما نجده في الثورات الأخرى. على سبيل المثال ثورة 26 سبتمبر التي يحكي التاريخ ومنه مذكرات الثوار أنفسهم أن مصر عبد الناصر في ذلك الحين هي التي وقفت بكل قوتها معها، ورأينا أيضا الجنود المصريين، سمعنا يعني ولا زال المصريين يعرفون ذلك، لما خرجوا للوقوف مع ثورة 26 سبتمبر في التخطيط وفي التنفيذ وفي الحراسة وفي الحماية وفي التمويل، بينما ثورتنا هذه وضعت أهدافها بنفسها وتحرك شعبها بذاته وأسقط النظام السابق بقوة ثورته الذاتية في وقت كان النظام السابق مدعوما من كل القوى العالمية بلا استثناء، مدعوم ماليا مدعوم عسكريا مدعوم اقتصاديا مدعوم سياسيا، لكن ثورتنا هي التي مولت نفسها بنفسها من خلال التبرعات الشعبية والقوافل المتتابعة التي أرسلتها القبائل والمدن والقرى إلى مخيمات الاعتصام والثورة، ثم أيضا مما يدل على أنها ثورة وطنية داخلية تحمل قوتها بذاتها داخل نفسها، أنه شن الأمريكان وعملائهم العدوان على اليمن وأرادوا قتل هذه الثورة ووأدها بقوة السلاح، فحامت الثورة نفسها بنفسها، لم يأتي الإيرانيون لم يأتي الروس لم يأتي الأمريكيون ولا الأوروبيون ولا غيرهم لحماية هذه الثورة، بل حمت الثورة نفسها بنفسها وضربت المثل الأعلى في الشموخ والصمود وحققت المعجزة التي تحدث عنها الكتاب والمراقبون أنها معجزة فريدة في هذا العصر الحديث، ثبتت فريدة وحيدة أمام قطرسة هذا العالم وهذا العدو المستكبر بماله وقوته وسلاحه وأمام الأعداد الكثيفة من جنوده ومرتزقته. لم يكفي الثورة أنها حمت نفسها من هذا العدوان، بل تحقق كل يوم انتصارات عظيمة وخارقة وهي في طريقها لتحقيق الإنجاز الأكبر، وبإذن الله عز وجل تحرير اليمن وتحرير كل شبر فيه ورفع الحصار وإملاء شروط الانتصار على المعتدين وعملائهم، وهذه قضية مهمة ويجب النظر إليها بعين الاعتبار. إذن هي ثورة وطنية مولت من الوطن من الشعب وحملها الشعب وحماها الشعب، ولم يأتي الجنود من الخارج أو الغطاء السياسي أو العسكري أو كذا من أي دولة من أخرى، بل كل العالم وقف ضد هذه الثورة أو متفرجا حولها. أما الأمر الثامن والميزة الثامنة فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خصيصة وميزة أخرى، وهي القوة الذاتية الكبيرة والمؤثرة والفاعلة لهذه الثورة. من أين لكل هذه الثورة كل هذه القوة الكبيرة والمؤثرة والفاعلة التي نتجت عن قوة عواملها ومصادرها وفلسفتها والظروف الصانعة لها؟ على سبيل المثال ثورة 26 من سبتمبر دعمت بالسلاح وبالمقاتلين المصريين في أول يومين منها، ولولا ذلك التدخل المصري كما يقول الثوار أنفسهم، كما يقول ثوار 26 من سبتمبر قالوا لولا التدخل المصري لسقطت الثورة في أسبوعها الأول، لكن ثورة 21 من سبتمبر استطاعت ولمدة سنين طويلة بقوتها الذاتية الخالصة أن تتصدى لأشرس وأقوى وأخطر وأفظع عدوان عرفه اليمن في تاريخه الحديث، عدوان اجتمع تحت رايته أقوى الدول جيوشا وتسليحا، أمريكا والغرب الكافر بريطانيا وفرنسا وغيرهم، وأكثر الدول مكرا كإسرائيل، وأكثر الدول مالا السعودية والإمارات ودول الخليج، وأكثرها مرتزقة محليين وأجانب، جيوش بالمئات الآلاف جندوا من اليمن دون سواها. لا بل واستطاعت هذه الثورة أن تلحق بهم مجتمعين هزيمة نكراء، وفي كل يوم تنتزع نصرا، وفي كل يوم تحقق مجدا. هذه القوة الذاتية للثورة من أين جاءتها؟ هي نتاج لعوامل ومؤثرات عديدة تميزت بها الثورة عما سواها، ومنها ما تقدم من الخصائص والمميزات التي هيئت هذه الثورة روحيا لكي تكون بهذا المستوى من القوة العظيمة. أيضا من مميزات هذه الثورة أنها على خلاف كثير من الثورات الأخرى تميزت بقيادة واحدة، قيادة واحدة فقط واضحة وبينة اجتمعت فيها كل المهارات القيادية الفذة. هذه القيادة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات. صحيح أنه هناك بعض الثورات الأخرى، لكن أقصد أنا في اليمن ثورة 26 سبتمبر كما سيأتي كل منهم يدعي أنه هو قائد الثورة. 11 فبراير عندنا عدد يعني من الأحزاب، وكل حزب كان يقود نفسه واجتمعوا في هذه الثورة. لكن هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، لها قيادة واحدة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات، ولم يكن ذلك الاختيار محض صدفة ولا بإملاء من هذا أو ذاك، وإنما الشعب نفسه هو الذي فوض هذه القيادة عندما خبر هذه القيادة من وحي خبرته وتجربته ومعرفته للسيد القائد الذي قاد الحركة الثورية الجهادية، ووصلت إلى الشعب يوما إثر آخر أخباره، سمعوا خطاباته، رأوا توجيهاته، لمسوا إخلاص أتباعه وشجاعتهم وأهليتهم لقيادة الثورة. ليس هكذا مصادفة؟ بينما نجد الاختلاف الواسع والواضح والمحموم حول قيادة مثلا ثورة 26 من سبتمبر حتى اليوم. من هو الرئيس؟ من هو القائد هذه الثورة؟ هل هو الرئيس عبدالله السلال أو المقدم عبدالله جزيلان أو علي عبد المغني أو الجائفي أو المصريين أو البيضاني؟ كل واحد من هؤلاء الثوار في مذكراته يدعي أنه القائد الأوحد، وأنه هو الذي قاد الثورة، وأنه الذي خطط لها، وأن الآخرين كانوا تحت تأثيره وضمن نطاق قيادته. هذه تسع مميزات لهذه الثورة. أما المميز العاشر فأن وقف خلف هذه القيادة شعب مؤمن، الإيمان يمان، شهد له القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالإيمان وبالصلاح عند فساد الناس، وانطلق هذا الشعب في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية. وهذه ميزة عظيمة من ميزات الثورة، وأثبت الشعب اليمني في جميع مراحل هذه الثورة أنه شعب عظيم وعزيز وقوي، ويمكنه أن يصنع التغييرات المذهلة والكبيرة وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. ولم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله يثني على هذا الشعب اليمني، فقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب يستحق هذه الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف من السيد القائد الذي كثيرا ما يوليه الثناء العطر، وهو يستحقه كما قلت. فهذه 10 مميزات، وسنكمل في الحلقة المقبلة 10 مميزات أخرى تميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: بصير.
1: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
2: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمجر رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا، والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت. انصرف إذا شئت.
1: آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: القمر. القمر لغة اسم مذكر مفرد جامد، يكون القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وهو كوكب منير يدور حول الأرض وينيرها ليلا، يتنقل في منازله 28 بدقة فائقة وحساب دقيق، وهو خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، يستمد نوره من الشمس. وقد قدر العلماء أن تأخر شروق القمر كل ليلة نحو 52 دقيقة، ولهذا تختلف مطالعه في البلاد، وأن بعد القمر عن الأرض حوالي 384,000 كيلومتر، وأن قطر القمر يبلغ حوالي 3,450 كيلومتر، فهو أصغر من الأرض. وقد وردت مفردة القمر في القرآن الكريم في سياقات عدة، فمن تلك السياقات تعداد آيات الله الدالة على قدرته. قال تعالى:
0: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
4: فالقمر يمر بمراحل مختلفة: المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب، والبدر، فهو يزيد حتى يكتمل ثم ينقص حتى تصعب رؤيته. ومن سياقات مفردة القمر قوله تعالى:
0: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
4: فضوء القمر يخفف ظلمة الليل لمن احتاج إلى ذلك لسفر أو غيره. وقوله تعالى:
0: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
4: أي قدر القمر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر تبعا لمنازله، فينزل في كل ليلة في منزله حتى يتمها، ويتم الشهر بتمامها لتعلموا بذلك عدد السنين التي تعدادها بواسطة تعداد الشهور، ولتعلموا حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك. وتسمية الله سورة القمر بهذا الاسم يدل على عظم خلقه ودقته.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصاله وتواصل. اذاعه افاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
3: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
7: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون والإخوة المتابعون في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يتجدد بكم كل أسبوع في برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

هذا عمل كبير جدا. التحية لكل من يبذل جهده ويتابع ويشتغل ويجتهد وينزل إلى الميدان ويتابع ويشرف ويرشد ويعلم وينظم ويخطط ويسوق لهذه المنتجات الرائعة بكافة تشكيلاتها وبكافة أصنافها. إذن التحية والسلام إلى شعبنا، إلى شعبنا اليمني العظيم، إلى المزارعين، إلى الفلاحين، إلى الصيادين، إلى مربي الثروة الحيوانية، إلى المنتجين، إلى المسوقين، إلى المصدرين، لكل من يضع بصمته من أجل اليمن الزراعي، يمن الاكتفاء ويمن العزة والاستقلال.

من الأشياء المهمة العناية القصوى بالموسم الزراعي، ونحن دخلنا الموسم الزراعي وبحمد الله سبحانه وتعالى من الله علينا بالأمطار الغزيرة، وهذه هي فرصة التوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما نتجه للعناية بالموسم الزراعي ستكون الحصيلة حصيلة جيدة ومهمة. البرامج على مستوى مؤسسات الدولة التي ستنبثق عن الرؤية الوطنية في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفي كل مجال من المجالات الرئيسية، في المجال الاقتصادي أولا، في مجال الإصلاح الإداري، في مجال إصلاح القضاء، في مجال مكافحة الفساد بشكل عملي ومسؤول وبخطوات مدروسة وصحيحة، إن شاء الله ستنطلق بشكل أفضل وستحقق نتائج إن شاء الله على نحو أفضل وبشكل أكبر.

0: إذن مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق سنتحدث عن مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية الذي تم افتتاحه هذا اليوم في 23 من سبتمبر وسيستمر حتى 30 من سبتمبر. مهرجان زراعي تسويقي يبرز ويعرض المنتجات الزراعية اليمنية. يسرنا الآن أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد صالح حاتم مدير التحرير لصحيفة اليمن الزراعية. طيب الله أوقاتك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بإذاعة آفاق.
0: أهلا أستاذ محمد، بداية حدثنا عن هذا المهرجان، ما هو الهدف من إقامته، ما أهميته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر إذاعة آفاق وطاقم برنامج يد تزرع، البرنامج الذي يعنى بالقطاع الزراعي وبالقطاع التنموي بشكل عام. ينطلق اليوم فعالية المهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية اليمنية الذي ينطلق اليوم في 23 من سبتمبر ويستمر إن شاء الله حتى 30 من هذا الشهر. هذا المهرجان يشارك فيه أكثر من 100 مشارك من تجار الحبوب والبقوليات والمنتجات البلدية، وكذلك جمعيات والأسر المنتجة. هذا المهرجان يهدف إلى الترويج للمنتج المحلي ودعم وحماية المنتج المحلي، ومن أبرز أهدافه هو دعم منتجات الحبوب والبقوليات كونها تعد من المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بحياة الإنسان. هذا المهرجان كذلك أهميته أنه يبرز المنتجات الزراعية البلدية ويعرف المستهلك اليمني وإلى ما تجود به الأرض اليمنية وما تزخر به من منتجات زراعية ذات جودة عالية، سواء منتجات الحبوب والبقوليات أو البهارات والبن والعسل ومنتجات الألبان، وكذلك هنالك منتجات سمكية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي يعني تبع الأسر المنتجة. كل هذه الأشياء ستجدونها وسيجدها المستهلك والمواطن والزائر لهذا المهرجان في مهرجان البلدة الطيبة.
0: نعم، أنت تحدثت عن بعض المنتجات الحبوب وبقوليات تقريبا وبعض التوابل، هل هناك أيضا منتجات أخرى يتم عرضها كمثلا الفواكه، مثلا العسل، أشياء أخرى مثلا؟
1: نعم، هنالك الفواكه موجودة في هذا المهرجان، خاصة الرمان والعنب الشمام والتفاح، ومعظم الفواكه اليمنية تجدونها في هذا المهرجان، بالإضافة إلى التمور والعسل والتمن والبن وكل ما تجود به الأرض اليمنية. ولله الحمد فاليمن هي بلدة طيبة، واليمن أرض الجنتين، وهي يعني تجود بجميع المنتجات الزراعية بجودة عالية وبكميات كبيرة. فما ينقص المهرجان ما ينقصه هو زيارة المستهلك والمواطن اليمني إلى هذا المهرجان للإطلاع يعني على هذه المنتجات وجودتها، وكذلك الإطلاع على القيمة المضافة لها وما تب خلال هذا العوام من عملية التعبئة والتغليف والفرد، وكل هذه الأشياء ستجدونها في هذا المهرجان.
0: طيب أستاذ محمد، طيب هل هناك أنشطة أو فعاليات مصاحبة لهذا المهرجان؟
1: نعم، من ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان هنالك المعرض الوطني الزراعي، صمود وإنجازات، يعني تحديات ستجدون فيه معرض يبرز أبرز النتائج التي تحققت في القطاع السمكي، في القطاع الزراعي والسمكي والمائي خلال 12 عام من عمر ثورة 21 من سبتمبر. فيه كل الإنجازات التي تحققت سواء في الإنتاج أو في المنشآت المائية، في المبادرات، كل شيء ستجدونها في المعرض الذي يضم أكثر من 30 لوحة تعريفية في كل الأنشطة التي تمت خلال هذه السنوات. وبالإضافة أنه هنالك فعاليات وفقرات ترفيهية مصاحبة لهذا المهرجان وسكتشات ومسرحيات كلها تتكلم حول المنتج المحلي وحول الزراعة.
0: طيب ما أهمية توقيت تنظيم هذا المهرجان في هذا في هذه الأيام؟ يعني
1: المهرجان يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي انتشرت القطاع الزراعي وعادت له مكانته، الثورة التي من أهم استحقاقاتها كما قال السيد القائد، من أهم استحقاقات ثورة 21 من سبتمبر هو تحقيق الاكتفاء الذاتي. فهذا التوقيت هو أتى يعني كما قلنا متزامنا ضمن فعاليات الاحتفال بهذه الثورة.
0: طيب أستاذ محمد، لو نتحدث عن القطاع الزراعي والسمكي قبل ثورة 21 من سبتمبر، ما هي أبرز التحديات اللي كانت تواجه هذا القطاع؟
1: نعم، القطاع الزراعي قبل ثورة 21 من سبتمبر تعرض للتهميش وللاستهداف والتدمير الممنهج من قبل الأعداء ومن قبل أعداء اليمن، رغم أن اليمن كما نعلم هي بلد زراعية وهويتها هوية زراعية، والحضارة اليمنية قامت معتمدة على الزراعة، فكانت الحضارات اليمنية التي قامت مشارق الأرض ومغاربها كانت معتمدة على الزراعة. ولكن للأسف الشديد أنه خلال العقود الماضية ما قبل ثورة 21 سبتمبر تحولت اليمن من بلد منتج ومكتفي ذاتيا إلى بلد مستهلك يستورد كل احتياجاته الغذائية. هذا التدمير المنهج أتى يعني على مراحل، حيث كان اليمن مكتفيا ذاتيا، ولكن مع بداية الخمسينات والستينات وفي مع نهاية السبعينات تحول تدريجيا إلى مستورد. كانت البداية عبارة عن شحنات وتأتي من أنواع الجمع، تأتي مجانا وتوزع على المواطنين، ثم تواليها تدخلت المنظمات وهي التي أصبحت تدير هذا القطاع، وهي من يعني تضع السياسات وتشرع القوانين واللوائح والأنظمة لهذا القطاع. فكانت المنظمات والفاو والبنك الدولي هو من يدير هذا القطاع حتى تم تدميره وحولت اليمن من بلد مكتفي ذاتيا إلى بلد مستورد. وقد سمعنا الخلايا التجسسية التي تم القبض عليها قبل سنوات وهي تعترف بما تم يعني من تدمير ومن مؤامرات ضد القطاع الزراعي.
0: نعم، يعني كانت السياسة لدى النظام السابق بما أنه كان مرتهن بشكل كلي للوساطة الخارجية الأمريكية والسعودية بالتحديد، فكان الهدف تجويع اليمنيين وإفقارهم وجعل اليمن بدل أن يكون مكتفيا أو مصدرا أو يعني يحولونه إلى سوق للمنتجات الخارجية، بمعنى يكون شعبا معتمدا على غيره، لا يستطيع أن يزرع، لا يستطيع أن ينتج، سيبقى عالة، وبالتالي يسهل التحكم بقراره عبر استخدام التجويع وسياسة الضغط عليه ولي الذراع. يعني كانت سياسة ولم تكن صدفة، يعني ولم يكن هناك مثلا نتيجة أخطاء أو نتيجة مثلا جهل النظام السابق بهذه السياسات الخارجية، بل كان عملا منظما ومخططا وممنهجا. طيب أستاذ محمد، ما هي حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن؟
1: نعم، القطاع الزراعي كان من أول القطاعات التي تعرضت للاستهداف المباشر من قبل الأعداء السعودي والأمريكي، فكانت تعرض القطاع لمئات الغارات الجوية ومئات الصواريخ التي دمرت القطاع الزراعي، دمرت البنية التحتية والمزارع، دمرت مزارع الثروة الحيوانية والسدود والأسواق ومراكز التصدير، دمرت شبكات الري والمياه، دمرت كل شيء، ضربت كل شيء. فأصبح القطاع الزراعي كان مهمشا وكان هشا، فأتى العدوان قضى على ما تبقى في القطاع الزراعي فاستهدف كل شيء، فكانت الخسائر المباشرة والغير المباشرة أكثر من 111 مليار دولار التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء هذا العدوان ناهيك عن الخسائر عن الخسائر الناتجة عن الحصار، سواء حصار في المشتقات النفطية، حصار في إنسال الآلات والإمدادات الزراعية، في كل شيء، فدمر كل شيء. كذلك قطع المرتبات الذي يعني جعل المهندسين والزراعيين والموظفين يبحثون عن عمل، وكذلك تدمير مئات المراكز الإرشادية التي حالت دون مواصلة المرشدين الزراعيين لأداء مهامهم في إرشاد وتوعية المزارع. فكان هذا القطاع يعني من أكبر القطاعات التي تعرضت للتدمير. كذلك في مجال القطاع السمكي، وهو ليس ببعيد، إنما تعرض لمئات الغارات التي استهدفت مراكز الإنزال والموانئ، واستهدفت الصيادين والقوارب، واستهدفت كل شيء في القطاع السمكي، وكانت الخسائر قرابة 15 مليار دولار. ناهيك عن الخسائر الناتجة للقطاع الزراعي والسمكي الناتجة عن يعني منع التصدير. كانت اليمن تصدر منتجات زراعية وسمكية كثيرة، ولكن عندما أغلقت الموانئ والمطارات والمنافذ البرية تقلصت حجم الصادرات والزراعية والسمكية.
0: طيب جميل جدا، يعني هذا السرد وهذه المعلومات التي تخرج للجمهور ليعرف الجميع حجم الكارثة التي تسبب بها هذا العدوان الظالم والحصار الغاشم على شعبنا اليمني. طيب بالنسبة للقطاع السمكي بالتحديد أستاذ محمد، يعني كيف تأثر هذا القطاع، أيضا موضوع موانئ الإنزال ومصادر رزق الصيادين جراء سنوات العدوان، وخصوصا أننا كنا نعرف يعني أن الصيادين تعرضوا للاستهداف بشكل مباشر، حتى للقصف، يعني تعرضوا للقصف وهم في زوارقهم وهم في الشواطئ وهم يعملون في عرض البحر، تعرضوا للقصف من قبل طيران العدو، وبعضهم تعرض للاختطافات وللتعذيب وللمنع أيضا من الصيد في سواحل وشواطئ مثلا الخوخة والمخا قبل أن تتحرر. يعني فبالتحديد حدثنا عن هذه الجزئيات، هل هناك تقديرات لهذه الخسائر الخاصة بالصيادين والقطاع السمكي؟
1: نعم، كما قلنا القطاع السمكي تعرض هو الآخر إلى خسائر كبيرة جراء العدوان المباشر، حيث هنالك قرابة أكثر من 214 صياد الذين استشهدوا جراء القصف المباشر وهم فوق زوارقهم الصيدية. كذلك مئات الصيادين الجرحى وآلاف الصيادين الذين تعرضوا للاختطاف والسجون، سواء في السجون السعودية أو السجون الإريترية، ومصادرة زوارقهم بعد أن يتم إطلاقهم بعد أشهر وتعذيبهم في السجون. تعرض الصيادين كذلك تعرضت البيئة البحرية للتدمير الممنهج من قبل السفن البحرية السعودية والأمريكية والإسرائيلية والإماراتية. دمرت البحرية سواء من صب النفايات وصب الزيوت في البحر، دمرت الشعاب المرجانية وأشجار المنجروب. كذلك ما يحدث في البيئة البحرية من الاصطياد الجائر من قبل السفن العملاقة التي تجرف الأسماك اليمنية كميات وبيئات الأطنان كميات هائلة. تعرض القطاع السمكي كما قلنا إلى استهداف وخسائر طاقة 15 مليار دولار. كذلك القطاع السمكي يعني أصبحت المساحة التي صاد فيها الصيادين اليمنيين في المناطق البحرية المحررة كانت منطقة يعني ضئيلة جدا لا تتعدى 500 كيلومتر، رغم أننا نملك سواحل فوق 2500 كيلومتر، إلا أن العدو ببوارجه الحربية حال دون وصول الصيادين إلى الأماكن الاصطياد. عانى الصيادين وتعرضوا إلى خسائر وإلى جرائم كبيرة ارتكبها تحالف العدوان ضد شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الساحلي.
0: طيب كيف تمكن المزارع والصياد والمنتج اليمني من مواجهة كل هذه التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للبناء والإنتاج؟
1: لله الحمد الشعب اليمني شعب عظيم وشعب كبير وشعب معطاء لا يستسلم لا ينكسر. يا بلاد يعيش مرفوع الرأس يأكل من خيرات بلاده. فالحمد لله عندما قامت ثورة 21 سبتمبر عادت للقطاع الزراعي مكانته واستحقاقاته. فكانت محاضرات السيد القائد وملازم الشهيد القائد هي الدافع الأكبر التي خلقت الوعي بأهمية هذا القطاع وأنه هو القطاع العمود التجاري للاقتصاد الوطني كما قال السيد القائد. المزارع اليمني من خلال الجهود التي قامت بها اللجنة الثورية والطواء التي كانت في القطاع الزراعي ونهضت بهذا القطاع واستطاعت أن تعيد الحياة وأن إلى روحية المزارع اليمني الذي عاد وتوجه نحو أرضه لاستثمار مقومته وخيراته ليعيش مرفوع الرأس عزيزا كريما. فاستطاع أن يتمكن من هذا يعني من هذا التحدي الذي أرادوا للشعب اليمني. من لم يمت ضربات الصواريخ والطيران أن يموت جوعا، ولكن المزارع اليمني أبى وتوجه نحو أرضه وزرعها وأكل خيراتها ولم ينكسر ولم يخضع لها تحالف العدوان.
0: جميل. طيب ما هو الدور الذي لعبته الثورة الزراعية؟ حدثنا عن أبرز الإنجازات في التي تحققت من الثورة الزراعية.
1: الثورة الزراعية كانت ثورة انبثقت وانطلقت من ثورة 21 سبتمبر واستطاعت أن تخلق الوعي وأن تعيد المزارع إلى أرضه وإلى كرامته. فمن خلال المبادرات المجتمعية ومن خلال حشد جهود المجتمع كانت هنالك الجهود تنطلق في الوديان في السهول والمزارع وفي سطوح الجبال نحو زراعة الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحققت إنجازات عظيمة كثيرة رغم كما قلنا رغم أن القطاع كان عشا ومدمرا ومهملا ورغم الخسائر التي تعرض لها القطاع من جراء العدوان والحصار، إلا أنه لله الحمد استطاع هذا القطاع أن يصمد طوال سنوات العدوان. بل أن كل من فقد عمله وخسر وظيفته في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما نعلم أن جميع القطاعات الاقتصادية توقفت، توقف قطاع النقل، قطاع النفط، قطاع السياحة، القطاع التجاري، كل هذه القطاعات توقفت، ولكن القطاع الزراعي صمد وكل من خسر عمله عاد إلى أرضه ليزرعها أو اشتغل في القطاع الزراعي سواء في بيع المنتجات أو في القيمة المضافة للقطاع الزراعي والتمكين.
0: نعم، حدثنا عن المبادرات المجتمعية ودورها في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتصدي للحصار.
1: كما قلنا أن الشعب اليمني بطبيعته شعب مبادر، شعب محسن، شعب يعبى ويرفض أن يعيش ذليلا. فكانت المبادرات المجتمعية منطلقة من هذا الروح، من هذه الإيمانية التي يتحلى بها اليمني. فانطلقت المبادرات في كل ربوع اليمن، فكان عدد المبادرات فاق 39,000 مبادرة في المجال الزراعي وفي القطاع الطرقات والمياه والتعليم. هذه المبادرات كانت وصلت قيمتها أكثر من 32 مليار ريال، ساهم المجتمع بنسبة 86%، أكثر من 27 مليار ريال ساهم بها المجتمع اليمني. هذا المجتمع الذي أرادوا له أن ينكسر وأرادوا له أن يخضع، لكنه أبى وساهم بما يجود وجاد بماله وأعاد بناء السدود والحواجز والطرقات والمدارس ومشاريع المياه من قوته وتحدى العدوان وصمد. كانت المبادرات هي الشعلة التي أعادت الروح إلى هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
1: وهذا ليس غريب على الشعب اليمني الذي ضحى بفلذات أكباده ودفع بهم إلى الجبهات. لن يتكاسل ولن يعني ولن يستكثر أن يبادر في بناء المشاريع المياه والسدود والطرقات من أجل أن يعيش في عزة وكرامة.
0: نعم، كيف أسهمت الجهود الوطنية أستاذ محمد في توطين البذور المحلية، حماية الأصول الوراثية، وتقليل الاعتماد على الخارج في مدخلات الانتاج.
1: نعم، البذور هي كما نعلم هي الاساس. عندما لا تملك البذور ماذا ستزرع؟ حتى وان ملكت الارض وان ملكت الماء وان ملكت اليد العامله ولا توجد ليس لديك بذور لا تستطيع ان تزرع شيء. فكانت البدايه هي بدايه كبيره، فتم صيانة البذور واستعادة الأصول الوراثية لأكثر من 58 صنفا من محاصيل الحبوب والبقوليات والخضار بكمية 73 طن. كذلك إنشاء 18 بنكا للبذور في 18 مديرية نموذجية، تسجيل 42 صنف من الأصناف المطلقة والمحسنة للحبوب والفواكه في السجل الوطني لوزارة الزراعة، وهذا للعلم لأول مرة يتم تسجيل الأصناف في سجل وزارة الزراعة طيلة العقود هذه الماضية، لأنه ما هو متعارف عليه أن يتم تسجيل البذور وتسجيل الأصناف وتسجيل الأصول الوراثية في سجل وطني كما هو السجل الوطني للبطائق الشخصية أو السجل المدني للمواطنين. كذلك يوجد سجل وطني للأشجار وللبذور وللحيوانات وللطيور وللزواحف وللحشرات، كل شيء يسجل. لأول مرة يتم تسجيل 42 صنف. كذلك تم تسجيل 36 عينة محلية من طراز البن، إنتاج بذور محسنة محلية لعدد 2 أصناف طماط، وهذه أصبحت أصول يمنية، وأربعة أصناف من الفلفل الحار وصنف الثوم. كما تم تأهيل وإنشاء 40 مشفل حكومي في 14 محافظة بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 مليون شكلة. كذلك تم تسجيل العديد من أصناف الفواكه اليمنية، هذه كلها بالإضافة إلى بذور البطاط والتي الحمد لله حققنا فيها الاكتفاء الذاتي ووفرنا قرابة 6-8 مليون دولار التي كانت تذهب سنويا إلى هولندا لشراء بذور والتقاوي البطاطس، فأصبحنا مكتفيين ذاتيا من هذه التقاوي للأصناف البطاط من الرتب العليا.
0: نعم، يعني هذا أبرز ما تحقق في مجال البذور وحماية
1: الكثير. هنالك الكثير بحكم أنني لست مختص.
0: نعم نعم،
1: إحنا ما بعد كرة وما طلعت عليه بشكل سريع هذه الأشياء، ولكن هنالك أشياء كثيرة لا تحضرني وليست طيب موجودة لدي حتى الكرة
0: الإحصائية. نعم، جميل جميل. نعم جدا أستاذ محمد. طيب حدثنا عن فاتورة الاستيراد وما تحقق فيها من خفض ومن تقليل.
1: نعم، فاتورة الاستيراد هي فاتورة كبيرة كما قلنا، أنه تم تحويل الشعب اليمني من بلد منتج إلى بلد مستهلك ومستورد. فكانت فاتورة الاستيراد هنالك تم تخفيضها بشكل لا بأس به، وهذه بداية وتحول كبير أنه يتم التوجه نحو هذه. مثلا على سبيل الذكر أنه هو تم إيجاد استيراد 24 من المنتجات الحيوانية و 18 منتج نباتي بما يقارب من 320 مليون دولار. هذه الأرقام التي تستحضرني الآن وما أدرى هي 320 مليون دولار من المنتجات الحيوانية والنباتية. استكفينا من الثروة الحيوانية الحية، لم نعد نستورد لا أغنام ولا ماعز ولا أبقار من الخارج. كذلك استكفينا من الدجاج المجمد ووفرنا 86 مليون دولار سنويا التي كنا نستورد بها دجاج مجمد. كما اكتفينا ذاتيا من اللحوم الحمراء التي كنا نستوردها، اكتفينا ذاتيا في الثوم وفي الجوافة والتفاح والزبيب والبن ومنتجات كثيرة، هي قرابة 18 منتج نباتي و24 منتج حيواني. هذه الحمد لله تم تخفيض فاتورة الاستيراد منها. وكذلك من الأشياء العجيبة أننا كنا نستورد أكل العصافير بأكثر من 60,000 دولار سنويا.
0: الله
1: نعم، من الكوارث. وكذلك الورود والزهور كنا نستورد بآلاف الدولارات سنويا، هذه تم الاكتفاء الذاتي منها وحظر استيرادها.
0: نعم. طيب فيما يتعلق بالمنتجات اللي تم فيها تحقيق اكتفاء ذاتي، أنت قد أشرت إلى بعض منها أستاذ محمد، هل يمكن أن تعطينا الأبرز يعني أبرز ما تحقق في هذا الجانب؟
1: كما قلنا يعني في المجالات النباتية، البن، الثوم، الزرع الرفيعة، الزرع الشاملة للاستهلاك العالمي، التوك، الزبيب، التفاح والجوافة، التين والتين المجفف، اللوبيا اللي هي الدجرة، المشمش، البصل المجفف، البسبات بأنواعه والخضروات المجمدة، ورق البرقوق، شرائح البطاطس المجمدة، الورود والزهور، والدقيق المطحون. وفي المجال الحيواني، الدجاج المجمد، الأغنام الحية والأبقار الحية، البرجر البقري، برجر دجاج، دقة غنمي ودقة بقري، مستقات دجاج، كبدة الدجاج، يعني واللحم الغنمي المجمد والبقري، وغيرها من الأصناف التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
0: طيب، يعني الآن مسألة الجانب المائي أستاذ محمد، مشاريع الري والموارد المائية، إيش اللي تحقق فيها لو تكرمت؟
1: في مجال الموارد المائية واستصلاح الأراضي هنالك إنجازات كثيرة، منها في مجال الدراسات والتصاميم تم إنجاز قرابة 958 دراسة وتصميم، كما تم تنفيذ قرابة 100 سد وحاجز مائي، معظمها كما قلنا مبادرات مجتمعية. طبعا تم إعداد الخريطة المائية، وهذه لأول مرة أن توضع الخريطة المائية، وكذلك الخريطة المحصولية الزراعية، كما تم إنشاء 27 محطة مطرية ومناخية جديدة، وكذلك تم إعداد الخرائط الهيدرولوجية في أكثر من 16 مديرية، وإنشاء 20 محطة للرصد المناخي والهطول المطري، تأهيل وصيانة 96 محطة للرصد المناخي، وهنالك صناعات محطات رصد مناخي صناعة محلية، وكذلك فيما يخص الحد من الحفر العشوائي للآبار، وإنجازات كثيرة في مجال الموارد المائية.
0: نعم، فيما يتعلق ب يعني الجمعيات التعاونية، ونختم بهذه الجزئية، وأيضا يبقى معانا التمكين الاقتصادي. نبدأ بالتمكين الاقتصادي، هل هناك مشاريع في هذا الإطار أستاذ محمد؟
1: نعم، مشاريع التمكين الاقتصادي هنالك العديد من المشاريع التمكين الاقتصادي التي وزعت على الفقراء وأسر الشهداء والجرحى والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني بقرابة 10 مليار ريال بتمويل من وحدات التمويل المبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظات، وكذلك المركزية، وتمويل هيئة العامة للزكاة وهيئة العامة لأسر الشهداء وصندوق النشو والشباب وصندوق رعاية المعاقين ومؤسسة بنيان وبعض الجهات الداعمة والممولة. هذه المشاريع ساهمت في يعني كانت تمثلت في توزيع الأبقار والأغنام وخلايا النحل، بالإضافة إلى طاقات شمسية والإنتاج البذور والحبوب وغيرها من مشاريع التمكين الاقتصادي بخريجي المعاهد المهنية والتقنية ولطلاب كلية الزراعة والطب البيطري. مشاريع كثيرة الحمد لله، مشاريع التمكين الاقتصادي ساهمت ولو بنسبة بسيطة في توفير فرص عمل وساهمت في التوسع في الإنتاج.
0: نعم، بالنسبة للجمعيات التعاونية أيضا، إيش اللي عملتها في هذا الإطار؟ إيش اللي تحقق في إنشائها وتوسيعها وتنظيم عملها؟
1: الجمعيات الزراعية هي اليد المنفذة في الميدان، وعبر الجمعيات الزراعية يتم تنفيذ جميع المشاريع التنموية والخدمية، سواء مشاريع البنية التحتية، مشاريع المنشآت المائية أو المدارس والطرقات ومشاريع المياه. أصبحت الجمعيات هي من تنفذ وهي من تحشد المجتمع وهي من تجمع التمويلات من أبناء المجتمع. عبر الجمعيات يتحرك المجتمع، والحمد لله تم تأسيس وإنشاء أكثر من 180 جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض، بحيث في كل مديرية تكون جمعية، بالإضافة إلى مئات الجمعيات التنموية في العزل. وعبر هذه الجمعيات ومن خلال فرسان التنمية الذين تم تدريب بقرابة 32 ألف فرسان التنمية موزعين على جميع المجالات فرسان الإرشاد، فرسان الصحة الحيوانية، فرسان التنمية، فرسان البحوث، فرسان المياه، فرسان الطرقات، فرسان يعني عدة مجالات تم إنشاء يعني فرسان التنمية. هذه الجمعيات يعني الآن بدأت تتحرك، وعبرها يتم إنشاء المجاميع أو المجموعات الإنتاجية التي تتكون ما بين 20 إلى 30 مزارع، كل مجموعة إنتاجية عبرها يتم يعني إيصال الخدمات، وعبرها يتم تقديم الإرشادات لهذه المجموعات الإنتاجية التي يعني سيكون لها دور كبير في الحراك التنموي وفي التنظيم المزارعين والمنتجين والصيادين والصناعيين الحرفيين. فهذه الجمعيات هي المحرك وهي الدينامو للتنمية، هي من تحرك أبناء المجتمع. كذلك لا ننسى أن هنالك الزراعة التعاقدية التي ساهمت في تخفيض جزء من فاتورة الاستيراد، حيث تم إبرام عقود وتنفيذ عقود زراعية مع التجار في أكثر من 16 صنف وقرابة 15 مليار ريال. كذلك أخي العزيز نتطرق إلى ما حصل من قطاع الألبان، حيث تم لله الحمد في قطاع الألبان تخفيض فاتورة الاستيراد ما جبته 5% بقيمة 19 مليون دولار سنويا. كما نعلم أن سلسلة الألبان تعد من يعني أصعب وأخطر السلاسل كونها سريعة التلف، لأن الألبان إذا لم يتم تبريدها خلال ساعات تتلف. ولكن في سهل التهاني كانت قبل الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة المشتقات الألبان التي أعلن عنها في عام 23، كانت كمية الألبان التي تجمع يوميا 16,000 لتر، اليوم نحن نبارز 200,000 لتر يوميا يتم جمعها من عند مربي الثروة الحيوانية. هذه الكميات تعود بعائد شهري للمزارعين بقرابة 2 مليار ريال. كانت عدد الأسر المنتجة 1218 أسرة، اليوم وصل العدد إلى 14,000 أسرة يستفيد من هذه السلسلة 114,000. متوسط دخل المنتج في الشهر 135,000 ريال. هذه المبالغ بدلا أن كانت تذهب إلى الخارج لاستيراد البودرة المجففة ونصنع منها الزبادي، اليوم عادت إلى أبناء تهامة الذين اليوم يستلمون شهريا قرابة 2 مليار ريال من منتجات الأبقار التي يمتلكونها. لم نعمل شيء ولم تعمل شيء للزراعية ولا وزارة الزراعة شيء، الأبقار موجودة مع المزارعين، إنما قاموا بعملية إرشاد وتدخلات بسيطة مع المزارعين وتنظيمهم وتجميع الألبان منهم يوميا الصباح والمساء من كل بيت يتم جمع الألبان وتوريدها إلى مصانع صناعة الألبان. هذه السلسلة الحمد لله وهي كانت السلسلة الأولى التي أشعلت سلسلة القيمة، وبها انطلقنا وانطلق القطاع الزراعي وانطلقت الحكومة كسياسة. الآن أصبحت 33 هي سياسة الحكومة كاملة وانطلقوا فيها لتحقيق الآن لدينا قرابة 42 سلسلة يتم العمل من خلالها في 56 مديرية نموذجية، وقريبا ترتفع المديريات النموذجية حتى تصل إلى 86 مديرية، حتى نصل إلى جميع المديريات تكون كلها جميعها مديريات نموذجية. واليمن بشكل عام هو بلد نموذجي وبلد حظاه الله ببيئة وموارد لم يعطيها لأي بلد آخر.
0: الحمد لله رب العالمين. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد حاتم مدير التحرير لصحيفة اليمن الزراعية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، تحية لكم.
1: شكرا جزيلا لكم،
0: في أمان الله. مستمعينا الكرام، نجدد التنويه في نهاية هذه الحلقة أن هناك مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية في سوق الحبوب في الحصبة جوار وكالة سبأ للأنباء، يعني تم افتتاحه اليوم بتاريخ 23 سبتمبر، وسوف يستمر هذا المهرجان حتى نهاية هذا الشهر يعني حتى 30 سبتمبر، وفيه يتم عرض عدد متنوع وكبير من المنتجات الزراعية اليمنية. هي دعوة يعني للمستهلكين، دعوة للمجتمع للمواطنين يسيروا للسوق هذا يقبلوا عليه يشتروا منه يشتروا من المزارعين، اللي ما يقدرش يشتري مثلا ولا ما يشتيش يشتري، يطلع يشوف ما بتنتجه بلادنا من أصناف، من خيرات، من منتجات، من أشياء جميلة ورائعة جدا. ويعني الدعوة هي الأهم، الشراء والإقبال على المنتجات المحلية بدلا عن استيراد الأشياء والمنتجات الخارجية ولا سيما الزراعية. تحية لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا أزكى وأجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء إنما كنتم في جغرافيا يمننا الحبيب. نرحب بكم على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، على التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة بركة وعزة ونصر. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم حلقتنا من فقرتنا الأولى،
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأولى من برنامج ملتقى الخطباء، فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة سنناقش معكم موضوع تعظيم اليمن للمقدسات الإسلامية، وكيف تجلى هذا التعظيم وأبرز مظاهره، ولماذا تحظى أيضا المقدسات الإسلامية بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين. نناقش هذه النقاط وغيرها مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. حياكم الله سيدي وبياكم، أهلا وسهلا بكم.
2: عفاكم الله وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. المقدسات الإسلامية لها مكانة راسخة في وجدان المسلمين بشكل عام واليمنيين بشكل خاص، لا سيما وفي مقدمة هذه المقدسات مكة المكرمة والبيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولها أيضا ارتباط في وجدان اليمنيين ارتبطت بمكانة دينية وتاريخية عميقة. نحن نتحدث عن هذه المقدسات اليوم لأن هنالك هجمة شرسة وإساءات واتهامات اليمنيين بالإساءة إلى هذه المقدسات. سؤالنا لكم سيد الكريم، كيف تجلى تعظيم اليمنيين المقدسات الإسلامية وأبرز مظاهر محبتهم وارتباطهم بها عبر التاريخ؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آل الطيب الطاهر. يمن الإيمان والحكمة هم بالأساس السباقون إلى كل خير، والذين هم أولو الألباب الذين يعملون أعمالهم بعقول وسمع وبصر وإدراك ووعي عال، ولذا نجد على أنهم من أصل حضارتهم أنهم السباقون إلى كل خير، وأنهم يؤمنون الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى الذي أوجد فيهم الفطرة على توحيده تعالى وتعظيمه وعلى تقديسه سبحانه وتعالى، ومن ذلك تقديس كل ما عظم الله سبحانه وتعالى. نجد أن يمن الإيمان والحكمة هو الذي بادر في هذا الدين الإسلامي الحنيف عندما قام النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما أنزل الله عليه أن يدعو إلى هذا الإسلام بعد أن أضبط الكفر على سائر الأنام، وبالذات تكلم من مكة المكرمة النبي الخاتم ومن حولها، ولكن كان المبادرون إلى ذلك الإيمان هم من أهل اليمن، أهل اليمن الذين بادروا إلى ذلك. فكان عمار بن ياسر اليماني العظيم وأبوه وأمه الذين قدموا أرواحهم فداء للإسلام، وتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم زيد بن حارثة ودحيا الكلبي وهناك الكثير. وعندما هاجر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كانوا هم الذين كانوا هم الحاضنة العظيمة لهذا الإسلام وللمسلمين الذين أتوا من مكة ومن غيرها.

0: الجزائر العربية تبارك للنبي ذلك الفتح العظيم، كان يستقبلهم مرة واحدة ويقوم فيهم يعني يأتي فيهم بخطبة واحدة. ولكن عندما قيل له يا رسول الله هاجت يا أهل اليمن، خرج صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا لهم وهو مستبشر استبشار عظيم، وهو يكبر الله سبحانه وتعالى، وصافحهم واحدا واحدا وقعد معهم كثيرا. فقيل يا رسول الله إنك تعمل مع اليمنيين ما لم تعملوا مع غيرهم، قال هؤلاء هم خيار أهل الأرض، هؤلاء هم خيار أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه. هذه النعمة العظيمة نجد على أن أصحاب أن اليمنيين بمقدسات الله سبحانه وتعالى منذ زمن بعيد من قبل الإسلام أنهم يعظمون البيت الحرام ويعظمون مكة وكل المشاعر الإسلامية، وعندما جاء الإسلام عظموها أكثر وانضوا نحوها، وكانوا هم المتابعون الحقيقيون عن النبي صلى الله عليه وآله وعن القرآن وعن الإسلام. والشاهد على ذلك ما نراه في هذا الزمان، عندما تنتهك حرمة القرآن نجد أن أصحاب اليمن هم الذين يخرجون بالملايين ويملؤون الساحات بالملايين ويهتفون بالموت أمريكا والموت الإسرائيل، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء القرآن والإسلام وأعداء القيم والأخلاق. نجد أيضا عندما يتكلم على رسول الله أو على أزواج رسول الله وإذا باليمنيين ينبرون لهم ويخرجون ضدهم ويقومون بكل شيء ويعلنون ولاءهم لله ولرسوله ولكتابه ولمقدساته، باذلين أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله دفاعا عن دين الله. وكذلك عندما تسب الكعبة من قبل ترامب، هذا الرجل الصهيوني الماجن الذي تخرج من جزيرة أبستين هو ومحمد بن سلمان، وقد نشروا عليهم وشاهد جميع الأنام عبر التلفزيون أن هذا محمد سلمان وترامب كانا زميلين في جزيرة أبستين، وأعطى محمد سلمان قبعة كبيرة من ملابس البيت الحرام وأعطاها جيفري أبستين ليضعها مقدمة تحت قدميه في هذه الجزيرة وفي هذا المكان الذي شربوا فيها دماء الأطفال، والتي أكلوا فيها لحوم الأطفال، والتي افتعلوا فيها الفضائح والجرائم الأعمال التي لا يعملها ولا حتى الكفار. هؤلاء الذين هم أساءوا إلى القرآن وأساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى كعبة البيت الحرام، نجد أن التعظيم العظيم من قبل اليمنيين أنهم يتحرقون شوقا إلى لقائهم لقتالهم، ولذا بادروا في فلسطين لإنقاذ المسجد الأقصى من دنس الصهيونيين الذين ينتهكون حرمات المقدسات في فلسطين القدس والمسجد الإبراهيمي وغير ذلك. وكذلك أنهم في كل ما يسمعون كلمات ضد القرآن أو ضد الإسلام أو ضد المسجد الحرام أو المسجد الأقصى يتحرقون في كل وقت، وهم مشغولون بذلك لا يثنيهم عن ذلك الحرب الذي تشن عليهم، ولا أيضا الكلمات التي تلقى عليهم من قبل أعداء الإسلام، الماكينات الإسرائيلية والأمريكية والسعودية التي بالمئات تتكلم على يمن الإيمان والحكمة. ولكن هؤلاء اثنين كل ذلك لأنهم راسخ الإيمان في قلوبهم، ومقدسات الله لها العظمة العظيمة الذين سيبذلون يعني لأجلها كل غال ورخيص ونفيس.
1: صحيح سيد الكريم، إذن على ما ذكرتم الواقع يثبت والتاريخ أن اليمنيين لهم ارتباط كبير جدا بالمقدسات الإسلامية ويعظمونها تعظيما لا مثيل له. وهنا نسأل يعني لماذا تحظى المقدسات الإسلامية التي ذكرتموها فلسطين، الأقصى، مكة المكرمة، المدينة المنورة، لماذا هذه المقدسات الإسلامية تحظى بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين؟ ما السبب وما هي الدوافع التي تدفعهم إلى أن يعظموها؟
0: الله سبحانه وتعالى عظمها وجعلها شعائر عظيمة، فقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله عظمها، ولذا جعل الصلاة في مكة في المسجد الحرام يعني تتضاعف بمئة ألف صلاة، لأنه أقدس مقدسات الله في الأرض الذي بالنسبة للمباني هذا البيت الحرام، والثانية أقدس مقدسات الله والقرآن العظيم الذي جعله الله منارا وصرابا مستقيما يؤدي بالإنسان إلى جنات النعيم وينقذ من عذاب الجحيم. هذه المقدسات العظيمة التي أمر الله أن ترفع وأمر الله أن تعظم، فمن لم يعظمها فلا يكون حاصلا على أنه مسلم، ولا يكون مسلما إلا إذا عظم ما عظم الله، وأيضا إذا رفع من شأنها كما رفع الله سبحانه وتعالى. فنجد يمن الإيمان هم المبادرون إلى قول الله سبحانه وتعالى وإلى ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة حرمة عظيمة جدا سيبذل فيها اليمنيون الغالي والنفيس من أجلها، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا يصلون إلى ما يصلون إليه من النصر ومن الفلاح ومن النجاح. ولذا نجد على أن النصر يصاحب هذا الشعب اليمني العظيم، وأن الكرامة والتعظيم لهم قد صار رقما عاليا في شعوب العالم، لا نقول في الشعوب العربية فقط أو الإسلامية، ولكن لقد ذاع صيت اليمنيين اليوم وارتفع عاليا يرفرف في العالم كله أن أصحاب اليمن هم أعظم الناس تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمكة المكرمة والكعبة المشرفة والمدينة المنورة والأقصى الشريف، لأنهم يبذلون في كل ذلك أرواحهم وأموالهم. لقد سارت عليهم حكومة كاملة ضحوا بها من أجل هذه المقدسات العظيمة، وضحوا أيضا بقادة عظام وبجنود عظام، كل ذلك في سبيل الله لأن الله عظم ذلك، وهم يعظمونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وكما دعاهم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا نجد أن الشعب اليمني كسار عظيما معظما في شعوب العالم، ما هي إلا الأنظمة التي تخرجت من جزيرة أبستين، هذه الأنظمة العربية التي كسارت عبيدا في أيدي الصهيونية وأشدها يعني تعبيدا لنفسها لهم هو محمد سلمان ومحمد زايد، هؤلاء الذين كساروا عبيدا للصهيونية. ونجد على أنهم قد أذلوا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في أماكن خسة ذلك، و يعني ومن يهن الله فما له من مكرم.
1: نعم سيد الكريم،
0: المقدسات عند شعبنا اليمني العظيم أعظم من أرواحهم وأعظم من أولادهم وأعظم من أولئ يعني من أموالهم، لأن الله عظمها ورفع شأنها، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نسبح له فيها بالغدو والآثار.
1: نعم، وسنتحدث بإذن الله نكمل في المحور الثاني إساءات قرن الشيطان الذي يتهم يمن الإيمان بالإساءة إلى المقدسات، وأنه هو نفسه قرن الشيطان هو الذي يسيء إلى المقدسات الإسلامية بما في ذلك مكة المكرمة والأقصى الشريف. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم وفي هذه الفقرة والحلقة. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة المقدسات الإسلامية في ويدان اليمنيين مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. حياكم الله سيدي إسماعيل ومرحبا بكم من جديد.
1: حياكم الله أهلا وسهلا.
0: سيدي الكريم، تحدثنا عن تعظيم اليمنيين المقدسات الإسلامية وأبرز مظاهر محبتهم، وأيضا لماذا حظيت المقدسات الإسلامية بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين. اليوم تطالعنا الصحف والأخبار والشاشات باتهامات قرن الشيطان ليمن الإيمان والحكمة بأن اليمن يستهدف مكة المكرمة. قبل أن نسأل لماذا يسيئون إلى اليمنيين، لماذا يسيء قرن الشيطان إلى اليمنيين بهذه الاتهامات، هناك سؤال مهم جدا، وهو يوضح أن الذي يستهدف المقدسات الإسلامية هو قرن الشيطان. سيدي الكريم، إساءات قرن الشيطان إلى المقدسات الإسلامية بشكل عام، لو نتحدث حول هذه النقطة.
1: نعم، الإساءة تتكرر من قرن الشيطان لمقدسات الإسلام في كل وقت وأوان، بل من أيام جدهم وأبيهم عبد العزيز آل سعود المؤسس الباغي العاتي التامي الذي قتل 3400 من اليمنيين وقتل كثير من الشاميين في ذلك العام قبل أكثر من 100 عام. هذا يستهين بالحرمات. آل سعود عندما أتوا بمجسم فعلوا مجسما على شكل الكعبة المكرمة، وأتوا بالماجنات الفاسدات الفاجرات الباغيات المومسات العاريات يرقصن رقصات فيها حركات فيها إثارة للشهوات. هؤلاء لماذا يصنعون هذا المجسم ويضعونه قريبا من مكة ويرقصن حوله ويجمعون إليه المئات بل الآلاف، حتى لقد قيل في العام الماضي أكثر من 70 مليون في العام الماضي كله الذي أتوا إلى المراقص السعودية التي صنعتها حول مكة المكرمة. وأما الحج فإنه لم يبلغ ولا 3 مليون نسمة. هذا منهم استهانة بمقدسات الله، وأيضا منهم احتقارا لمقدسات الله ولجميع المسلمين الذين رأوا ذلك بعيونهم وشاهدوا عبر التلفزيونات وسمعوا تلك الكلمات وأتوا بمغنية فاسقة فاجرة يدل على أنها زانية تكلمت في ذات الله، تكلمت على الله سبحانه وتعالى بكلام فاحش. وانبر اليمنيون وأعلنوا رفضهم واستهجارهم وحاولوا كل ما في وسعهم في أن يوقفوا ذلك الأصوات الخبيثة وأن يزيلوا تلك المنكرات الفاحشة بكل ما في وسعهم، لولا أن هناك الحواجز التي وضعتها الصهيونية والسعودية لكان لهم شأن آخر من قبل أهل اليمن.
0: نعم.
1: وكم نجد مرة بعد أخرى استهانة هذه المراكز التي يضعها هذا السعودي الفاجر الذي قال إنه يحب اليهود والنصارى معا، وأن الذي أرضعته يهودية والتي ربته يهودية أثيوبية فإنه يحبهم لهذا ويكره الفلسطينيين ويصفهم بأنهم إرهاب، ويسجن إخواننا الفلسطينيين عنده في السجون كانوا هناك مغتربين، وعندما عانوا أهلهم ببعض من المال أخذهم وضعهم في السجون العميقة وأوجعهم ولا زالوا. هذا الذي يستهين بالمقدسات هو محمد سلمان ومعه الأنظمة الفاشلة الفاشية هذه التي صارت عبيدا لليهودية. أشما قال الأمريكي قالوا بقوله، أشما قال الصهيوني قالوا بقوله. نجد أن الماكينات الصهيونية والأمريكية إذا تكلمت بأي كلام ردد أولئك المدينة والأنظمة الأنظمة العربية وأنظمة يعني إسلامية تدعي الإسلام، منظمة العالم الإسلامي وهي المجموعات التي تسمي نفسها إسلامية، وينبري علماءهم علماء التعتيم فقهاء التعتيم وعاض السلاطين علماء البلاط أمثال هذا العريضي الذي يصلي بالناس في المسجد الحرام لدي ما اسمه
0: السديسي
1: يتكلمون
0: السديسي السديسي الذي قال
1: بأقوال أولئك الفاترين.
0: نعم،
1: فلذا نجد على أنهم يستهينون بالمقدسات الإسلامية ويحتقرونها ويشيعون الفواحش يشيعون الفاحشة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وينسبون إلى يمن الإيمان والحكمة تلك الأشياء التي هم الذي يفعلونها هم والذي يحاولونها هم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا شأن هؤلاء في قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الكلمات لا تصدر إلا للخبيثين هؤلاء، تمام؟ الخبيثات للخبيثين.
0: نعم.
1: والخبيثون للخبيثات، أي والخبيثون من الناس الخبيثات من الكلمات. ولذا قال تعالى ألم وضرب الله مثلا كلمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فروعات السماء. هذه الكلمات التي تصدر من شعب الإيمان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وسيرا في سبيل الله، وأولئك يقول الله في حقهم يعني ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كأس الكلمات الخبيثات الكلمات الأكاذيب والافتراءات والإفك على شعب الإيمان من قبل أولئك الذين هم قرن الشيطان الذين قال فيهم النبي هناك الزلازل والفتن هناك حيث يطلع قرن الشيطان. أما يمن الإيمان فقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مرة فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية وأنتك يمان وأنا يمان إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن أتوكم أهل اليمن أمين قلوبا وأرق أفئدة هؤلاء هم خيار أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه كأني يوم القيامة على الحوض أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن. اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا ثلاث مرات فيقول واحد منك ونبتنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن حيث يطلع قرن الشيطان. يمن الإيمان والحكمة هم المتسطرون في المواقف المهمة التي عندما يحاول عداء الله أن يستهينوا بمقدسات أو أن يفعلوا الأشياء المحرمات ينبري لهم شعب الإيمان، ولكنهم بعد ذلك ينسبون إلى شعب الإيمان أنه يريد الاستهداف لمكة ويحاولوا أنهم يستديروا الشعوب العربية.
0: نعم نعم. وهنا سيد الكريم أريد أن أسألكم في هذه النقطة، يعني برأيكم لماذا قرن الشيطان يتهم اليمانيين باستهداف الكعبة مع أن هذا الاتهام عار يعني من الصحة ولا وجود له ولا أساس له، لأن اليمن هو الذي يدافع عن المقدسات؟ ما هي الأسباب والدوافع التي تدفع نظام قرن الشيطان إلى هذه الإساءة إلى شرف اليمنيين وإلى إسلامهم وإلى انتمائهم الإسلامي؟
1: لأنه يجد على أنهم هم الجبل الذي أمامه يصده عن المحرمات الذي يفعلها هو وكذلك الصهيونية وأمريكا، يعني يجد على أن اليمنيين هم الذين ينبرون لقتال اليهود والنصارى ويدافعون عن فلسطين. ولذا يريد أن يثني هذا الشعب اليمني عما تريده الصهيونية من السيطرة على فلسطين والمشروع يعني إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الجديد. يجد على أن اليمنيين عقبة فيحاول أن يصدهم بأي شيء، ومنها هذه الوسائل القذرة الذي ينسبها إلى اليمن بينما هم الذين يستهدفون المقدسات يستهدفون حقيقة ثم ينسبون إلى اليمن ويقولوا ألا شكت قلنا، هم الذين يعني يريدون أن يفعلوا ذلك. ونجد على أن هذا ترامب الفاسق عندما قال يريد أن الكعبة شبهها بأنها أشبه شيء بمزبلة، وقال مرة وقد عين الحجيج الكثير، قال إن هذا يزعجنا وهذا خطر علينا، يجب علينا من خلال عملائنا أن نوقف هذا المد الإسلامي وهذا الكثرة الكثيرة الذي تأتي إلى هذا المكان. يريد على أنه يحاول محاولة بواسطة هذا ولا الأذناب الذين الأنظمة ومن النظام السعودي في أن يوقف الحجيج، ولذا جعلوا له أعدادا قليلة تسير في كل عام، حتى أن بعضهم ما يستطيع أنه يسير حتى ولا بعد 30-40 عام.
0: نعم، وأيضا يعني إضافة إلى ما ذكرتمه سيدي الكريم، يعني أسباب وقوف أو اتهام اليمنيين بهذه الإساءة وبهذا الاتهام أنهم استهدفوا مكة المكرمة، ويبرر عجز النظام السعودي ونظام قرن الشيطان لما أن اليمن أراد أن يأخذ حقوقه وأن يطرد المحتل السعودي وأن يجعله يكف أذاه عن اليمن، عجز عن مواجهة اليمنيين فذهب إلى التعلق بالمقدسات الإسلامية، وكما قلتم أنتم أيضا هو الاستثارة عواطف المسلمين لكي يحاربوا بدلا عنه كما هو عادة النظام السعودي. سيدي الكريم، في ختام حلقتنا وفقرتنا لهذا اليوم نريد منكم كلمة أخيرة توجهونها عبر منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: نعم، كلمة عبر هذا المنبر إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي إلى أن يتحلوا بالوعي وبالعدل وبالبصيرة، وأمامهم القرآن العظيم الذي قال الله فيه قد جاءكم بصائر من ربكم. القرآن يعطي الإنسان البصيرة ويعطيها الوعي ويعطيها الهداية ويعطيها الإيمان حتى يفرق ما بين الحق والباطل بحق، فينظروا من خلال هذا القرآن من الذين متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله ومعظمين لحرمات الله ومقدسات الله، يجدونهم أعظم الناس تمسكا وتعظيما وتقديسا وتشريفا، هم أصحاب اليمن بشهادة رسول الله وبالواقع حيث يقدمون أرواحهم وأموالهم في ذلك. فيجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي ولا يصدقوا تلك المكينات التي هي حق هؤلاء، الذي الأنظمة التي كثارت أنظمة تخرج معظمها من جزيرة أبستين، لا يصدقهم، بل يجب عليهم أن يزيلوها تلك الأنظمة، وإلا فإنهم سيتحملون جميع المآسي التي تقع في فلسطين وفي لبنان وفي سائر أقدار المسلمين، لأنهم ينظرون إلى المنكرات ولا يحركون ساكنا. والراضي بفعل قوم كالداخل في معهم، ولكل داخل في باطن الإثمان إثم الرضا وإثم العمل. ألا ترون أن الله أهلك قوم صالح عندما كان الذي طعن تلك الناقة واحد والباقي ساكتين فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا؟ فلذلك يجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي وبالإيمان الكامل ولا ينشغلون بالترهات والدنيا، إنها ثانية، ينظرون إلى الآخرة وعظمتها، وكما يقعدوا في جهنم يقولوا يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذا يجب عليهم أن يستمعون الأقوال وينظرون أحسنها فيأخذون به. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يبشرون لنا القول الحسن، القول الموافق للعدل والموافق للقرآن. أما أن يصدقوا إشاعات كاذبة ومفترى، فلقد افترى أجداد هؤلاء أهل السعود على رسول الله وقالوا على أنه ساحر وأنه كذاب وأنه كاهن وأنه يعني يفرق بين المرء وزوجه، وأنه لولا أن الله قد رفع هذا الإسلام وجاء أمر الله وهم كارهون. ولذلك نجد على أنهم يعني يأخذون بتلك الذي قد مضى عليها أجدادهم ومضى عليها آباؤهم ويسيرون فيها في ذلك الخط الذي مؤتى إلى جهنم. هذولا السعود ما أشبههم بولايك. فلذلك نقول للمسلمين في أنحاء العالم الإشاعات الكاذبة والمضللة لا تأتي إلا من قبل أعداء الله الذين هم الكفار أشد الناس عداوة، وكذلك المشركين الذين هم المنافقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، انظروا إلى هذا عايد القرني أو إلى غير هذولاء الذين يدخلون في المنابر يتكلمون، عندما كانت تضرب فلسطين ما تكلموا بكلمة، وعندما في هذا يشيعون الخبر ويقولوا انظروا إليكم يا مسلمين، إليكم هذا مقدس، وهم الذين يستهدفون المقدسات، الأنظمة حقهم.
0: صحيح.
1: لذلك يجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي والبصيرة، وأن يتحلوا من خلال القرآن، ينظروا الحق فيكونون معه، وينظرون الباطل فيقومون ضده، لا ينظرون إلى الكثرة وإلى الأموال الذي يحملها آل سعود وإلى تلك الملابس التي يلبسونها، كما بين الله تعالى ومن
0: نعم.
1: الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
0: الله الله. نعم. ونذكر في ختام فقرتنا من هذه الحلقة، اللجنة المنظمة تدعو للخروج الجماهيري الكبير في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار فضح أكثوبة استهداف مكة عصر اليوم الجمعة في صنعاء وبقية المحافظات. السيد العلامة إسماعيل الوشلي، نشكركم جزيل الشكر، كنتم معنا في هذه الفقرة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم.
1: شكر الله خيركم، وفقكم الله إلى كل خير، ونصر الله الإسلام والمسلمين، وحرك الله عداتي من اليهود والنصارى والمنافقين وعلى رأسهم آل سعود.
0: حفظكم الله ورعاكم،
1: حياكم الله.

0: مستمعينا الأعزاء، الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
2: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي اشتريها من أمريكا، يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل في هذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفيه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه. يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، الجرائم منها ما هو كلام عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا. يعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض. في هذا كله العدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. وهذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة، في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز بالتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز؟ هذا إساءة إلى مكة المكرمة. والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب، عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء، في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية.

0: مستمعينا الاعزاء، بعد ان استمعنا الى ومضى معرفيه فلاشه مسجله للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خطابه يوم الامس في دحض اكذوبه نظام قرن الشيطان بان اليمنيين هم من يستهدفون المقدسات الاسلاميه، ننتقل واياكم الان الى الفقره الثالثه من هذه الحلقه.
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، فقرة ميدان الخطابة. وفي هذه الفقرة سنقرأ بعضا من خطبة الإمام علي عليه السلام، نواصل ما بدأناه في الجمعة السابقة. كنا نتحدث في الجمعة الماضية والتي قبلها عن خطبة الإمام علي عليه السلام، عن ابتداء خلق السماوات والأرض، ووصلنا إلى خلق الملائكة، وأيضا خلق نبي الله آدم عليه السلام. واليوم نستكمل الحديث عن آدم سلام الله عليه، وأيضا عن اصطفاء الله عز وجل لأنبيائه صلوات الله عليهم. يقول الإمام علي عليه السلام: ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشته، ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشته، وآمن فيها محلته، وحذره إبليس وعداوته، فغتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار، فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه، واستبدل بالجذل وجلا، وبالاعتزاز بالاغترار ندما، ثم بسط الله سبحانه له في توبته، ولقاه كلمة رحمته، ووعده المرد إلى جنته، فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية. في هذا المقطع يبين الإمام علي عليه السلام بعد أن خلق الله عز وجل آدم، أسكنه الله سبحانه وتعالى دارا أرغد فيها معيشته، وهي الجنة، والتي يقال أنها كانت جنة في دار الدنيا. وفر الله عز وجل لآدم كل ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن معيشة، وحذره من إبليس، لأن إبليس هو العدو للإنسان وللبشر. حذره إبليس وحذره عداوته، فما كان من الشيطان ومن إبليس إلا أن اغتر وغرر على آدم عليه السلام حسدا لآدم ألا يكون في دار الكرامة وألا يرافق الأبرار. فما كان من آدم عليه السلام إلا أن باع اليقين بشكه بسبب شكوكه التي حصلت له وهنت عزيمته، واستبدل ما كان قد منحه الله عز وجل وأعطاه وامتن عليه في تلك الجنة بأن فعل ما وسوس له الشيطان. ولكن بعد أن حصلت المعصية من نبي الله آدم ومن آدم عليه السلام ندم بعد ذلك، لكن الله لم يطرد آدم، بل بسط الله له التوبة ولقاه كلمة الرحمة ووعده المرد إلى جنته، ولكن بعد أن يهبط إلى دار البلية وتناسل الذرية ليقيم الحق ويبطل الباطل. يكمل الإمام علي عليه السلام بعد أن تكلم عن آدم فيقول: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه، واتخذوا الأنداد معه، وإتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه، ليستأذوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم وأجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم، ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله. نعم، إذن الإمام علي عليه السلام بعد أن يتحدث عن آدم يتحدث عن اصطفاء الله لبعض ولد آدم عليه السلام ممن اتخذهم أنبياء وأنزل عليهم الوحي وأعطاهم الرسالة التي كانت أمانة الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء ليبلغوها إلى خلق الله وإلى الناس وإلى عباد الله عز وجل. لما أن انحرف أكثر الناس والناس جميعا انحرفوا عن رسالة الله عز وجل، اتخذوا الأنداد، عبدوا غير الله عز وجل، وهنا واتر الله إليهم أنبياءه نبيا بعد نبي ليذكروهم منسي نعمته ويحتجوا أيضا عليهم بالتبليغ. وأيضا كانت وظيفة الأنبياء أن يثيروا دفائن العقول ويروا هؤلاء الناس آيات الله عز وجل من سقف مرفوع من السماوات التي رفعها الله عز وجل بغير إعماد، ومن أرض يسرها الله ومهدها وجعل فيها معايش لهؤلاء الناس ولهؤلاء العباد تحييهم، إلى آخر ما ذكره الإمام علي عليه السلام. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا، الفقرة الثالثة من هذه الحلقة، وأيضا ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن الاستماع وطيب الاستماع، كما نشكر المخرج عادل الأشول. تقبلوا منا خالص التحايا والتقدير، مني أنا عبد المجيد إدريس، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا
4: أهلا معبود لله الوعد القهار.
5: لن نخضع إلا لله،
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
7: قالتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكتوب

تقصفون صنعاء سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب. من صوب الرمية،
1: يا الله سدد يا الله، هو ما رميت هذا رميته لكن الله.
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية. عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
1: البحر

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: حق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده كما ينبغي لجلاله ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.